صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من إذاعة صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الخميس 21 أيار 2026. نتمنى للجميع نهار موفق وحلو رفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت، من بعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زفان مثل كل يوم من الاثنين للخميس. عشرة وتلت موقف مسؤول مع ربكة أبو نادر، وواحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، ومنتابع بعد الظهر الساعة 3:30 لبنان الحلم مع ريتا الخوند، 5:15 راديو راما، وستة إلى ربع فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. وليلاً منتابع سوا يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي الساعة 9:30 و10 حصاد العاشرة، برنامج من قناة آرتي روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
5: صباح الخير العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان بعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد ورغم التوصل إلى صيغة داخل اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون العفو العام أرجع مصير القانون إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التوافق منعاً لانفجار الشارع في ظل استمرار التباينات السياسية الرئيس نبيه بري أرجع الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم للبت في قانون العفو العام بانتظار التوافق في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة وترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وأوضح البيان أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث استهدفت سلسلة غارات بلدات جوية كفر سير والقاسمية هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة صديقين وسط معلومات عن سقوط إصابات وغارة على بلدة شحور بصاروخ لم ينفجر في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في يارون ومدينة بنت جبيل بسرب من المسيرات الانقضاضية كما استهدف تجمعين لآليات وجنود الجيش عند خل تراج في بلدة دير سريان وفي شمع بصليات صاروخية في قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية عند 3 بعد ظهر غد وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى عدد من البنود العادية وشؤون وظيفية إقليمياً ترقب ثقيل للتوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة عربية وباكستانية وسيجري التوقيع عليه لإنهاء الحرب مشروع مسودة الاتفاق تضمن وقف القتال على جميع الجبهات وإعلان وقف شامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار من البر والبحر والجو وأمس أفادت قناة العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق بين واشنطن وطهران مضيفة أن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الاتفاق مشيرة إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية مضيفا سنرى ما سيحدث وحذر ترامب أنه إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستقوم واشنطن بأمور قاسية سائلا هل ننهي الأمر أم يوقعون على الاتفاق وأضاف قد تضطر واشنطن لضرب إيران بشكل أقوى لكن قد لا تفعل ذلك، متابعا لن نسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي ولدينا دعم كبير لذلك. في السياق نقل موقع إكسوس عن مصدر قوله أن نتنياهو كان في حالة غضب بعد الاتصال مع ترامب الذي طلب من رئيس وزراء إسرائيل بعدم التدخل والتصرف للتأثير سلبا على مسار التفاوض الذي يبدأ بأسبوع وينتهي بثلاثين يوما لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. في المقابل قال ترامب إن نتنياهو سيفعل ما أريده. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

في موقف مسؤول، ضوء على الآفاق والخطة المستقبلية لجمعية شباب الرجاء، وعلى نشاطات جامعة سيدة الويزي مع رئيس جمعية شباب الرجاء ومدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الأنديو الإعلامي ماجد بوهادير، ضيف ريبيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر. هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكله مالنا بالاشاعه، المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر بنصدقه وبنخاف، بنخاف وبننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الخميس 21 من أيار 2026. نبدأ مع النهار التي عنونت قانون العفو إلى النقطة الصفر مجدداً، جنوب لبنان من حزام أمني إلى مشروع استيطاني، قمة شي بوتين كيف تختبر تفاهمات بكين وواشنطن، مهرجان كان الفن مقابل السياسة. كتبت النهار تحت عنوان توهج الاحتجاجات يعطل الجلسة ويعلق العفو، حرب الجنوب تتسع بالنار والإنذارات والضحايا، مع أن ملف قانون العفو العام على التوهج الذي اكتسبه في الأيام الأخيرة على خلفية اقتراب خروجه آمنا من الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي كانت مقررة اليوم لم يحجب نيران الجنوب المتأججة، فإن المشهد الداخلي انقسم بين تداعيات الإطاحة بالجلسة وما يمكن أن يغدو عليه مصير قانون العفو الذي عاد عالقا عند نقطة البدايات وربما الصفر، وبين الخشية من مؤشرات تصعيد أكثر اتساعا في المدة الممددة نظريا لوقف النار بين إسرائيل وحزب الله. في ملف العفو روحت الاحتمالات التي تداولتها الكتل النيابية بين الأسوأ منها التي لا تستبعد العودة تماما إلى نقطة البدايات في النقاشات الصعبة المعقدة، وبين إعادة إطلاق اجتماعات نيابية تحتوي الصدمة التي علقت إقرار القانون عبر مزيد من التعديلات التي قد تسفر عن طبعة توافقية معدلة تسمح بمرور القانون، غير أن الطابع الطائفي بدأ أنه لعب دورا فعالا مجددا، بحيث يحتاج الأمر إلى وقت غير قصير لإعادة النقاش إلى المعايير القانونية وتجنب تفشي عدوى الاعتراض والرفض بما يتجاوز الاعتراض السني إلى طوائف أخرى. ويبدو أن فترة تبريد قبل إعادة النقاش ستكون حتمية لتجنب تحرك الشارع مجددا وترك الأمر للكتل والنواب في عملية تعويم القانون وتعديل طبعته الأخيرة، وبعد إقرار المشروع في اللجان النيابية المشتركة والغضب الكبير الذي تسبب به في الشارع السني، بحيث تواصلت تظاهرات الاحتجاج وقطع طرق في عكار وطرابلس بالإضافة إلى تحركات في سجن رومي واستعدادات لتحركات مماثلة في مناطق أخرى، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء الجلسة التشريعية التي كان دعا إلى عقدها اليوم لإقراره. وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس بري بيانا أشار فيه إلى أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي. تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق.

في أسرار الآلهة في النهار أبدأ قضاة امتعاضهم من الصيغ التي كانت معدة لقانون العفو العام وخصوصا عن القتلة وتجار المخدرات باعتبار أن أكثرهم لم يتب رغم الأحكام القاسية وسيخرج ليعيد الكرة من جديد وعلى مرأى من القضاة الذين أصدروا الأحكام ورفضوا الرشاوى لإصدار أحكام مخففة. في أسرار الآلهة أيضا تزداد المكاتب العقارية وشركات بيع العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ما يوحي بأن الأسواق نشطة إلى حد كبير وتطرح تساؤلات عن مصادر الأموال وهوية الشارين.

في الصفحة الأولى في النهار، الرئيس السوري يشكر الرئيس ترامب على إرساله هدية عطر ثمينة. شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على قارورتي عطر أرسلهما له إلى دمشق في استحضار للقائهما التاريخي في البيت الأبيض في 20 الثاني، حين تلقى منه هدية مماثلة. ونشر الشرع على حسابه على أكس صورة لقارورتي العطر من العلامة التجارية التي تحمل اسم ترامب، مرفقة ببطاقة من توقيعه، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: بعض اللقاءات تترك أثرا، ويبدو أن لقاءنا ترك عبقا. وأضاف الشرع: شكرا سيد الرئيس على كرمك وعلى الكمية الإضافية من هذه الهدية الثمينة، عسى أن تواصل روحية ذلك اللقاء الإسهام في بناء علاقة أمتن بين سوريا والولايات المتحدة.

نتابع مع عناوين اللواء. عون يتلقى اتصالا من يزيد بن فرحان والبحث يتناول تثبيت وقف النار، تأجيل جلسة العفو ومجلس وزراء غدا، والاحتلال يعترف بإصابة ضابط كبير مع عدد من الجنود، ترامب يغضب نتنياهو، الاتفاق مع إيران في صيغته الأخيرة، شي وبوتين تقارب استراتيجي ولا اتفاق حول تصدير الغاز، أسطول غزة صدمة من التنكيل الإسرائيلي بالنشطاء.

0: نقرأ من منشات اللواء: تتابع الأوساط الرسمية والسياسية تطورات الوضع على جبهة التوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية وباكستانية سيجري التوقيع عليه لإنهاء الحرب. وطلب الرئيس ترامب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عدم التدخل والتصرف للتأثير سلبا على مسار التفاوض الذي يبدأ بأسبوع وينتهي في 30 يوما لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. وبصرف النظر عن امتعاض نتنياهو وغضبه، فإن مشروع مسودة الاتفاق تتضمن وقف القتال على جميع الجبهات وإعلان وقف شامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار على جميع الجبهات من البر والبحر والجو. وهنا يعني احتمالات كبيرة لامتداد التسوية إلى لبنان، بما يعزز الجهود الرامية إلى تثبيت وقف النار. وفي هذا الإطار تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الأمير في الديوان الملكي الأمير يزيد بن فرح والمكلف بالملف اللبناني، وجرى التداول في نتائج جولة المفاوضات الأخيرة والجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن وقف النار وتمديد فترة الهدنة ل45 يوما ستصبح فعلية وعلى الأرض. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة للواء أن التحضير للاجتماع الأمني بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي انطلق، حيث بدأ العمل على إعداد أسماء وفد لبنان والذي يضم ضباطا تقنيين وذوي الاختصاص. وقالت إنه قبيل مغادرة الوفد لبنان إلى البنتاغون سيلتقي رئيس الجمهورية العماد عون، الذي يكرر التأكيد أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. وقالت إن رئيس عون سيحمل الوفد التوجيهات المناسبة، ورأت أن هذا الاجتماع سيناقش كيفية تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل. في وقت ما زال الاحتلال الإسرائيلي يوسع مجازره في جنوب لبنان متجاوزا كل مساعي الدولة اللبنانية واتصالاتها لوقف العدوان والتزام اتفاق وقف النار. وبحسب معلومات اللواء استمرت بالتوازي اتصالات رئاسة الجمهورية مع الجانب الأمريكي لوقف العدوان، لكن لم تظهر نتيجة حتى يوم أمس، فيما لجنة الميكانيزم نائمة فوق أشلاء الشهداء الجنوبيين الصامدين في قراهم. وفيما التقى الرئيس بري السفير الفرنسي إيرفي ماغرو لبحث الاتصالات لتوفير البديل عن قوات اليونيفيل ووقف التصعيد الإسرائيلي، كشفت قناة الجديد مساء أمس أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لوديون سيزور لبنان بعد عيد الأضحى لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وقالت إن الجانب الفرنسي يربط ملف القوات الدولية بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية، وذكرت أن باريس تبدي ارتياحا لمسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وترى أن الجانب الأمريكي يظهر مرونة أكبر في تفهم الواقع اللبناني. نتابع مع أسرار اللواء. في همس يحرص لبنان على إبقاء خيوط التواصل القائمة مع عاصمة أوروبية صديقة على الرغم من الضغط المعروف لإبعادها عن المشهد كلياً. وفي غمز أعيدت قنوات التهدئة الداخلية حرصا على التمكن من التقاط الأنفاس بانتظار معاودة المفاوضات أمنيا ودبلوماسيا. وفي لغز نصحت مصادر دبلوماسية المفاوضة اللبناني بعدم إسقاط ما يجري على الأرض من استنزاف للاحتلال على الطاولة ولو بطريقة غير مباشرة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟ صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

أهلا بكم مجددا إلى صاحبة الجلالة، ونتابع مع عناوين الأخبار. المقاومة تقود معركة استخبارات واسعة النطاق، عمليات مفتوحة لاصطياد قادة العدو الميدانيين، ضباط كبار يرفضون المشاركة في اجتماعات واشنطن، الجيش للسلطة أبعدون عن السياسة، إيران تنتظر الحرب، الصدمة بالصدمة. نتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. متهمون نافعة والعقارية اشملون بالعفو العام. بعد التقدم باقتراح قانون العفو العام وانطلاق النقاشات حوله، حاول الملاحقون قضائيا من موظفي مصلحة تسجيل السيارات وهيئة إدارة السير وزملائهم في السجلات العقارية ضم أنفسهم إلى قائمة المستفيدين. هؤلاء انطلقوا من البطء الشديد في المسار القضائي الخاص بملفاتهم، إذ مضى على فتح الجهات الأمنية ملفات الفساد في النافعة ودوائر العقارية 3.5 العام، ولم تصدر بعد القرارات القضائية بحق الموظفين المتهمين بتقاضي رشاوى والإسراء غير المشروع. أكثر من 100 ملف تابع لأكثر من 100 معقب معاملات وموظف في النافعة، بعضهم لم يصدر فيه حتى قرار ظني ولا يزال في عهدة قادة التحقيق في بعبدة، فيما غالبية تلك الملفات موجودة لدى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، أما تلك التي وصلت إلى محكمة الجنايات فعددها أقل. ورغم ذلك لم تصدر القرارات القضائية في أي منها بعد مرور حوالي 2 على تحويلها. وفي هذا السياق أفاد بعض الموظفين المتهمين أن الرشوة الموثقة في الملفات الخاصة بهم عن كل معاملة كانوا يجونها في النافعة تتراوح بين 20 و100 ألف ليرة لبنانية، مشيرين إلى أنهم يستدعون لحضور جلسات وأحيانا لا يتم الاستماع إليهم، ومع التأخير في صدور قرار ببراءة أو إدانة كل موظف منهم تتحول هذه الإجراءات إلى أداة تعسفية تعرقل حياتهم وتلحق الظلم بهم. وكتبت الأخبار تربويا، لجنة التربية النيابية تلتحق بنقاشات الامتحانات الرسمية على بعد أسابيع قليلة من الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المقررة في 29 من حزيران المقبل. تواجه وزارة التربية تحديا صعبا لا يرتبط فقط بالإجراءات التقنية والتنفيذية، وإنما بالقدرة على طمأنة آلاف الطلاب الذين يستعدون للاستحقاق في ظل هواج أمنية ونفسية متصاعدة. وبعدما باشرت لجنة سلسلة لقاءات تشاورية مع مختلف المكونات التربوية، رأت بعض الأوساط التعليمية أن التحرك جاء متأخرا نسبيا، إذ إن الوزارة حسمت قرارات أساسية بينها إجراء 3 دورات للامتحانات وإلغاء الشهادة المتوسطة وعدم اعتماد المواد الاختيارية، إضافة إلى إصدار التقليصات. وعلمت الأخبار أن الوزارة دعت مديري المدارس المقفلة إلى لقاء عن بعد غدا للاستماع إلى ملاحظاتهم وهواجسهم. حتى الآن لا تبدو الوزارة في ورد التراجع عن استحقاق إجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن اتساع النقاش حوله من المجلس النيابي إلى الروابط والنقابات والمؤسسات التربوية يؤكد أن الاستحقاق يواجه هذا العام اختبارا معقدا يتعلق بالعدالة بين الطلاب. في عناوين الجمهورية، تأجيل قانون العفو العام لإعادة النظر، عون أزمة ثقة داخلية وبين لبنان والخارج، دفع أمريكي لإعلان نيات لبناني إسرائيلي. في أسرار الجمهورية يتردد في الكواليس أن لجنة عسكرية تقنية ستبدأ قريبا بحث ترتيبات ميدانية دقيقة على الحدود بعيدا من الأضواء السياسية والإعلامية. كشف زائر عائد من واشنطن أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا شخصيات لبنانية بأن مرحلة إدارة الأزمة انتهت ومرحلة فرض الحلول بدأت.
وفي أسرار الجمهورية أيضا يقال إن دولة أوروبية بارزة أبدت استعدادها للدخول بقوة في ملف إعادة إعمار الجنوب شرط تثبيت ترتيبات أمنية طويلة الأمد تمنع عودة التصعيد.

ونقرأ من منشات الجمهورية: كشف مصدر دبلوماسي مطلع للصحيفة أن مسودة يجري تداولها في الكواليس السياسية والدبلوماسية تتضمن ما يشبه إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مباشرة وبدفع من الرئيس ترامب في إطار مسار يفترض أن يقود إلى اتفاق شامل ينهي حالة النزاع القائم بين البلدين. وبحسب المصدر فإن المسودة تنطلق من تثبيت مبدأ التزام الحكومة اللبنانية والإسرائيلية والعمل على التوصل إلى تفاهم شامل يؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بالتوازي مع إعادة تثبيت السيادة اللبنانية الكاملة على كل الأراضي اللبنانية ضمن مقاربة تعتبر أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن حق كل من لبنان وإسرائيل بالعيش بأمن وسلام ضمن الحدود المعترف بها دوليا. وأشار المصدر إلى أن النص المقترح يتضمن بندا تعتبره الجهات الراعية أساسية ويتمثل في تأكيد إسرائيل احترامها الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه مع التزام واضح بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي مشاريع أو طموحات ذات طابع توسعي. وفي المقابل يشدد الجانب اللبناني وفق المسودة على التزام الدولة اللبنانية باستعادة وممارسة سلطتها الكاملة على أراضيها وتكريس احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، فتتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها المسؤوليات الأمنية والعسكرية من دون أي دور عسكري أو أمني لأي مجموعات مسلحة غير حكومية على الأراضي اللبنانية. ولفت المصدر إلى أن إحدى أبرز النقاط الواردة في المشروع تتعلق بالترتيبات الميدانية في الجنوب، إذ تنص المسودة على تسليم الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة إلى الجيش اللبناني الذي سيتولى المسؤولية الأمنية الكاملة بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة تسمح بعودة النازحين إلى قراهم على أن يتفق برعاية أمريكية على الآليات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بهذه العملية.

الديار عنونت اليوم تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية يؤجل القتال عون استعادة الثقة تبدأ من الداخل لا خوف على لبنان رغم الأزمات. ترامب يتحدث عن فرصة أخيرة وكاليباف واشنطن تريد الحرب. قمة موسكو بكين تؤرق لوبي الحرب ونتنياهو.

ونتابع مع نداء الوطن. طهران تدرس ردا أمريكيا وتلوح بحرب أوسع. وفي نداء الوطن: بين الهدنة والانفجار، لبنان على حافة لا سلم ولا حرب. وتكتب نداء الوطن، كتبت اليوم: هل من ما نعيشه اليوم هدنة انتقالية تمهد لتسوية سياسية، أم أننا دخلنا فعليا مرحلة تجميد الصراع طويل الأمد، حيث يتحول النزاع إلى حالة دائمة تدار بدل أن تحل؟ الوقائع الميدانية لا توحي بأن المنطقة تتجه نحو استقرار حقيقي. ففي الوقت الذي تعلن فيه واشنطن تمديد ترتيبات وقف إطلاق النار ومحاولة احتواء التصعيد، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق جنوبية وبقاعية، مع إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعدد من البلدات. وفي المقابل يرد حزب الله باستهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أن المواجهة لم تحسم لا سياسيا ولا ميدانيا. في خلفية المشهد تتحدث تقديرات دبلوماسية عن رغبة إقليمية ودولية في منع أي انفجار واسع بالتزامن مع موسم الحج، لما قد يسببه ذلك من ارتدادات أمنية واقتصادية على المنطقة، وخصوصا على المملكة العربية السعودية التي بدأت بالفعل باستقبال ملايين الحجاج. لذلك تبدو الأولوية الحالية لدى الوسطاء هي احتواء التصعيد وتأجيل الانفجار، لا إنتاج تسوية نهائية للصراع. أما المشكلة الأساسية فتتمثل في غياب أي جدول زمني واضح أو آلية فعلية لضبط الخروقات. فإسرائيل تواصل اعتماد سياسة الضربات الوقائية والضغط العسكري، فيما يكتفي لبنان بالتحرك الدبلوماسي وانتظار نتائج الاتصالات الدولية. وهكذا تتحول الهدنة تدريجيا من فرصة لاحتواء التصعيد إلى وسيلة لإدارة الوقت وتثبيت وقائع جديدة على الأرض. فالبلاد تبدو اليوم عالقة في منطقة رمادية، لا حرب شاملة ولا سلام فعلي، بل أزمة مفتوحة تؤجل انفجاراتها بدل معالجتها.

0: نقرأ من أسرار نداء الوطن: ملامح قرارات لمجلس شورى الدولة تبطل قرارات رئيسة مجلس الخدمة المدنية المشحفة بحق موظفين، وهناك توجه لدى بعض المرشحين لوظائف الفئة الأولى للدفع بعدم مشروعية لجان فاحصة تضم معينين من خارج أي آلية وخلافا لأحكام القانون. لا يزال البحث جاريا ببيان إعلان النوايا الذي من المتوقع صدوره إثر الاجتماع على مستوى الدبلوماسيين في واشنطن، وبلهجة عالية ضد حزب الله وبمطالب التي على لبنان تأمينها، كما أن للأمن القومي الأمريكي ممثلين في اللقاءات، ما يعكس اهتمام ترامب وروبيو بالتوصل إلى اتفاق وبسرعة. في أسرار نداء الوطن أيضا: تعمل حركة أمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله عبر حصر التواصل معه بعدد محدود من مسؤوليه لقطع الطريق على أي التباسات في هذه المرحلة الدقيقة. وإلى بعض العناوين في صفحة العربي الجديد: أجواء استئناف الحرب لا توقف المساعي الدبلوماسية، ترامب ليس في عجلة من أمره لفتح مضيق هرمز وسيمنح طهران فرصة أخيرة، الرئيس الأمريكي نتنياهو سيفعل ما أريده منه بشأن تأجيل الهجوم العسكري على إيران، كاليباف العدو يسعى لجولة جديدة من الحرب والحرس يحذر من حرب تتعدى المنطقة، ووزير الداخلية الباكستاني في طهران للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع. ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط: إسرائيل تفتح محور توغل ثالثا في الجنوب، لبنان متردد في المشاركة بالاجتماعات الأمنية، السعودية تدعو إيران إلى التجاوب مع جهود السلام، والعراق يحقق في استهداف الخليج، تحرك باكستاني عاجل لاغتنام الفرصة، غضب بعد تنكيل إسرائيل بنشطاء الصمود، شي وبوتين يؤكدان العلاقة الراسخة، اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا. ونختم مع بعض العناوين في الصفحة الإلكترونية للمستقبل: الرئيس عون أمل في أن تنتهي الأزمة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين، القضاء الأعلى يرد على اتهام القضاء بتأخير المحاكمات، بعد تهديدات ترامب إيران تتوعد الحرب ستمتد إلى خارج المنطقة، أكسيوس الوسطاء يعملون على وثيقة مبادئ ستوقعها أمريكا وإيران لإنهاء الحرب، وزيرة الخارجية الكندية سنحتج لدى إسرائيل على سوء معاملة أفراد أسطول غزة، وأسعار المحروقات تحلق. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم، شكرا لمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي والمخرج روي جبور.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنت

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: صاير بيتوت كتير ما بتظهر مشاكل.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج، وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ، وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: خبرونا شو

0: Buonasera.
1: Ma non è la Cracked Cable Vision.
2: Tibqa l-FIFA World Cup على BN Sports عبر Cable Vision و CB Plus Official Distributor لقنوات BN. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 أو زوروا موقعنا cablevision.com.lb. Cable Vision, كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وإعلان جديد خليفي، إخراج روي جابور.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: المفاوضات الأمنية في إشكالية الأولويات، هل تضغط واشنطن على إسرائيل؟ لبنان يحضر وفده العسكري والثنائي على رفضه ويقول لست معنيا. الرئيس عون يتلقى اتصالا من يزيد بن فرحان. وفي المعلومات: مصير اليونيفيل في زيارة لودريان لبيروت قريبا. الجنوب على لهيب غارات من دون هوادة ومزيد من الشهداء. الشارع الطائفي يسقط قانون العفو. وبري يرجئ الجلسة العامة اليوم إلى أجل غير مسمى. جلسة حكومية في بعبدة غدا في جدول أعمال عادي. هل مسودة اتفاق على الطريق؟ وترامب يخير إيران إما التوقيع وإما إنهاء الأمر.
1: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية ورأي منير مع مدير الحافي. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. دخل لبنان في عد عكسي لتاريخ 29 من أيار الجاري، الموعد المحدد لانطلاق مسار الترتيبات الأمنية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، وفق معادلة إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله، فيما تسجل معضلة انتهاء مهام قوات اليونيفيل في حزيران. نتائج محطة واشنطن الشهر الجاري في علامة استفهام مع تضارب موقفي إسرائيل ولبنان تحت عنوان وقف النار أولاً، حلقة قد تكون مغلقة إلا إذا تمكنت أمريكا من الضغط هذه المرة على تل أبيب الماضية في استباحة الجنوب، توغلات وغارات وتدمير. في مقلب قانون العفو العام، الشارع الطائفي والمذهبي لعب لعبته وضرب بعرض الحائط توافق اللجان النيابية، وأسقط الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم لإقرار اقتراح القانون إلى أجل غير مسمى ليعود إلى نقطة الصفر. المنطقة كما لبنان في دائرة غامضة، هل تحسم اتجاهاتها تطورات الإقليم مع الأمل في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي عبر مسودة اتفاق يعمل عليها باكستانيا وعربيا رغم تضارب مواقف الرئيس الأمريكي؟ البداية من المفاوضات.
1: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 29 من الجاري، كشفت تقارير أن الإدارة الأمريكية ستبحث في ترتيبات أمنية مباشرة بين البلدين ضمن معادلة جديدة: إنهاء الحرب، منع تسلح حزب الله، ووقائع وترتيبات مختلفة عن القرار 1701. ماذا في أبرز بنودها؟
0: مصدرنا دبلوماسي مطلع أشار للجمهورية إلى أن النص المقترح يتضمن بنداً أساسياً يتمثل في تأكيد إسرائيل احترامها الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مع التزام واضح بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي مشاريع أو طموحات ذات طابع توسعي، مقابل التزام الدولة اللبنانية باستعادة وممارسة سلطتها الكاملة على أراضيها، على أن يتسلم الجيش اللبناني الأراضي المحتلة بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة تسمح بعودة النازحين إلى قراهم جنوبا ضمن بيئة آمنة وخاضعة كليا لسلطة الدولة اللبنانية، على أن يتفق برعاية أمريكية على الآليات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بهذه العملية، وتقوم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليين بدعم برنامج واسع لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني. ماذا عن اليونيفيل؟
1: بحسب المعلومات، أمر انتهاء ولايتها في 31 من كانون الأول مقبل بات محسوماً وفق قرار مجلس الأمن الدولي من دون أي توجه إلى التمديد أو التجديد، على أن تدرس بداية من الأول من حزيران خيارات بديلة للمساعدة الأمنية وآلية المراقبة بعد انسحاب القوات الدولية. وهنا يأتي اقتراح القوات الأوروبية العربية التي أبدت استعدادها للمساعدة. وفي السياق، وبعد لقاء رئيس بري السفير الفرنسي إيرفي ماغرو لبحث الاتصالات لتوفير البديل عن قوات اليونيفيل ووقف التصعيد الإسرائيلي، كشفت المعلومات أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان بعد عيد الأضحى لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وسيستوضح الموقف اللبناني حول القوات الدولية المحتمل انتشارها جنوبا تمهيدا لبحث إعادة تشكيلها.
0: التحضيرات في لبنان للاجتماع الأمني مع إسرائيل في واشنطن انطلق مع بدء العمل في إعداد أسماء وفد لبنان، والذي يضم ضباطا تقنيين وذوي اختصاص. مصدر وزاري للشرق الأوسط قال إن لبنان تجاوب مع طلب الأمريكي الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقا لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة. وتساءل المصدر ما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوب الجانب الأمريكي في تثبيت وقف النار، بما يعزز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله الذي يرفض المفاوضات. المصرف المركزي تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال داخل القطاع العام اللبناني، وذلك في إطار العمل على استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ سنوات.
1: في قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية عند الثالثة من بعد ظهر غد، وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى عدد من البنود العادية وشؤون وظيفية.
0: إقليمياً، ترقب ثقيل التوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية وباكستانية سيجري التوقيع عليه لإنهاء الحرب. مشروع مسودة الاتفاق تتضمن وقف القتال على جميع الجبهات وإعلان وقف شامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار من البر والبحر والجو.
1: وأمس أفادت قناة العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفة أن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الاتفاق، مشيرة إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مضيفا سنرى ما سيحدث. وحذر ترامب أنه إما التواصل الاتفاق مع إيران أو ستقوم واشنطن بأمور قاسية، سائلا هل ننهي الأمر أم يوقعون على الاتفاق الذي يتضمن عدم حصول طهران على النووي. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن نتنياهو كان في حالة غضب بعد الاتصال مع ترامب الذي طلب من رئيس وزراء إسرائيل عدم التدخل والتصرف للتأثير سلبا على مسار التفاوض الذي يبدأ بأسبوع وينتهي بثلاثين يوما لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. في المقابل، قال ترامب إن نتنياهو سيفعل ما أريده.
1: وفي الداخل الإسرائيلي، ضغط على نتنياهو بعدما صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية واسعة أمس على مشروع قانون لحل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
0: إيرانيا، أشار الرئيس مسعود بزشكيان إلى أن إيران أوفت باستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب وكل المسارات لا تزال مفتوحة من جانبها، وقال إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه ما هو إلا وهم.
1: في الغضون، كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني مسار الدبلوماسية مع واشنطن وأكد ضرورة مواصلة الحوار.
0: وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها استعداد طهران لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، وأفادت بأنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا تسلمته من باكستان. توازيا، قال مساعد قائد بحرية الحرس الثوري، إذا اعتقد ترامب أنه سيفتح مضيق هرمز بالقوة فقواتنا التي قال إنها دمرها ستقضي عليه.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، حيث تكون دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة صباحا مصحوبة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتخف تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز دلقة جب

0: اومليت كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
4: صباح الخير. مع ابتسامة خجولة قالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي: انبسطوا لامتحانات بروفي هذه السنة. والانبساط أي الفرح في هذه الحالة عانت به كل من تلاميذ الشهادة المتوسطة ذوي 14 عاما وأهاليهم. تعرف الوزيرة أن الطلاب الذين لا يحبون الامتحانات الرسمية في طبيعتهم عاشوا ويعيشون هذه السنة ظروفا أمنية واجتماعية صعبة بسبب الحرب الإسرائيلية، وهي من أجل ذلك أخذت مع المعنيين في وزارة التربية هذا القرار مرغمين. أما امتحانات الشهادة الثانوية فقد قررت الوزيرة إجراء 3 دورات للطلاب بدلا من دورتين تجريان في العادة، وذلك بسبب الأوضاع الطارئة أيضا. في خضم هذه الظروف ظهر للعلن ما قام به عدد من طلاب الترمينال بعد انتهاء امتحاناتهم في مدرستهم العريقة جدا. لقد ارتدى بعض هؤلاء خلال حفل انتهاء العام أقنعة تخفي وجوههم، وقاموا بأعمال شغب بحق بعضهم البعض مثل الضرب والتعنيف، كما عمدوا إلى تكسير أثاث الصفوف وقلبها رأسا على عقب. كل ذلك ترافق مع إشعال ألعاب نارية مؤذية. المشهد الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأذهل كل من شاهده أعاد طرحه أسئلة تتعلق بأخلاقيات اللبنانيين وتربيتهم وسلوكهم. الأخطر أن جيل الحرب الأول أصيب بأخلاقه، والجيل الثاني أصيب أيضا، أما الثالث فهو الأكثر تضررا على ما يبدو. يعني أن كل الأجيال التي عاشت الحرب الأهلية وبقية الحروب متأذية نفسيا واجتماعيا، حتى بتنا نشاهد ما نشاهده من أعمال عنف يقوم بها الصغار والكبار على حد سواء. لماذا نخاف على أبنائنا وبناتنا، وتحديدا منهم الطلاب المتوجهون نحو الجامعات؟ هؤلاء أولا متعلمون في أفضل مدارس لبنان التي تحمل تاريخا من التربية والتعليم، مدارسنا التي تخرج منها قادة ومسؤولون وأصحاب اختصاص من الرجال والسيدات. ومن المفترض أن يبقى هذا النهج وهذا العرف متبعين. نريد من طلاب اليوم أن يحملوا هذا المشعل في الجامعات وفي الحياة، وإذا بنا نفاجأ بمستوى العبث والقسوة والاستهتار عند بعض الطلاب والطالبات. هذا أمر يجب أن لا يكون. طلابنا وطالباتنا هم وجه السحارة من أبناء المجتمع، فإذا كان هؤلاء قساة ومستهترين، إن لم نقل حاقدين بحق المدرسة التي ربتهم وعلمتهم، فكيف سيكون تعاملهم مع غيرهم من الطلاب إن تواجهوا معهم أو مع أماكن لا ينتمون إليها إن تواجدوا بها؟ إن خوفنا هو على طلابنا جميعا، لا على الطلاب المعنيين الذين افتعلوا مشاكل في تلك المدرسة. فهذه المجموعة يوجد مثلها في كل لبنان. بعض الأحداث تصور وتنتشر، وكثير من الأحداث لا يتم تصويرها فلا نعلم بها. العنف متواجد في مدارسنا وفي مجتمعنا اللبناني بكل أسف. مجتمعنا كله يقوم على العنف. العنف والقسوة موجودان في البيت والمدرسة والجامعة. العنف موجود في الشارع وعند الجيران وكل البناية. العنف في وسائل التواصل والإعلام وعند السياسيين والأحزاب. العنف في سماء لبنان وفي أرضه وفي بحره. السؤال: هل يمكن أن ننقذ أجيال الغد من العنف بعدما ضربت الحروب كل الأجيال السابقة؟ هل باستطاعتنا فعل ذلك؟ البداية مجددا من البيت والمدرسة ووسائل التواصل والإعلام وكل شيء. نحتاج إلى ورش تدريبية على السلم والهدوء والأخلاق والاحترام والتزام القانون. ربما نحتاج في الوقت نفسه إلى معجزة. تقول كرامي: انبسطوا، لقد ألغينا البروفي. ليتنا لم نلغي البروفي، ليتنا تشددنا أكثر على التربية وعلى التعليم. إلى اللقاء.
3: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
0: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: المفاوضات الأمنية في إشكالية الأولويات، هل تضغط واشنطن على إسرائيل؟ لبنان يحضر وفده العسكري والثنائي على رفضه ويقول لست معنياً. الرئيس عون يتلقى اتصالاً من يزيد بن فرحان، وفي المعلومات مصير اليونيفيل في زيارة لودريان لبيروت قريباً. الجنوب على لهيبه، غارات من دون هوادة ومزيد من الشهداء. الشارع الطائفي يسقط قانون العفو، وبري يرجئ الجلسة العامة اليوم إلى أجل غير مسمى. جلسة حكومية في بعبدة غداً في جدول أعمال عادي. هل من مسودة اتفاق على الطريق؟ ترامب يخير إيران إما التوقيع وإما إنهاء الأمر. بالإضافة إلى الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

في موقف مسؤول، ضوء على الآفاق والخطة المستقبلية لجمعية شباب الرجاء، وعلى نشاطات جامعة سيدة الويزي مع رئيس جمعية شباب الرجاء ومدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الأنديو الإعلامي ماجد بوهدير، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
1: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
2: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر، إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضرب نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية، رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية، فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
0: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
1: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
2: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
0: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
1: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
2: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً.
1: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
2: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي. لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
0: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
0: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
4: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص

0: قال صب قال له هو دفع كان صار بيعرف
1: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
0: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
0: لك ايه لك يسلم يا بطل
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان شديد خليفي والمخرج روي جبور.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: المفاوضات الأمنية في إشكالية الأولويات، هل ستضغط واشنطن على إسرائيل؟ لبنان يحضر وفده العسكري والثنائي على رفضه ويقول لست معنيا. يزيد بن فرحان يتصل بعون. وفي المعلومات: مصير اليونيفيل في زيارة لودريان لبيروت قريبا. الجنوب على لهيب، غارات من دون هوادة ومجازر جديدة. الشارع الطائفي يسقط قانون العفو، وبري يرجئ الجلسة العامة اليوم إلى أجل غير مسمى. جلسة حكومية في بعبدة غدا في جدول أعمال عادي. هل من مسودة اتفاق على الطريق؟ وترامب يخير إيران إما التوقيع وإما إنهاء الأمر.

0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. دخل لبنان في عد عكسي لتاريخ 29 من أيار الجاري، الموعد المحدد لانطلاق مسار الترتيبات الأمنية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، وفق معادلة إنهاء الحرب ونزع سلاح حزب الله، فيما تمثل معالجة معضلة انتهاء مهام قوات اليونيفيل في حزيران. نتائج محطة واشنطن الشهر الجاري في علامة استفهام أو فشل متوقع مع تضارب موقفي إسرائيل ولبنان حول وقف النار أولاً، إلا إذا مارست أمريكا هذه المرة الضغط على تل أبيب الماضية في استباحة الجنوب، توغلات، غارات وتدمير. في مقلب قانون العفو العام، الشارع الطائفي والمذهبي لعب لعبته فطير توافق لجان نيابية وأسقط الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم لإقرار اقتراح القانون إلى أجل غير مسمى ليعود إلى نقطة الصفر. ملفات المنطقة كما لبنان في دائرة حساسة مترنحة قد تحسم اتجاهاتها تطورات الإقليم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يعمل عليه باكستانيا وعربيا رغم تضارب مواقف الرئيس الأمريكي. البداية من المفاوضات.
4: على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 29 من الجاري، كشفت تقارير أن الإدارة الأمريكية ستبحث في ترتيبات أمنية مباشرة بين البلدين ضمن معادلة جديدة، إنهاء الحرب، منع تسلح حزب الله، ووقائع وترتيبات مختلفة عن القرار 1701. ماذا في أبرز بنودها؟
3: مصدر دبلوماسي مطلع أشار للجمهورية إلى أن النص المقترح يتضمن بنداً أساسياً يتمثل في تأكيد إسرائيل احترامها الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مع التزام واضح بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، مقابل التزام الدولة اللبنانية باستعادة وممارسة سلطتها الكاملة على أراضيها عبر قواتها الأمنية والعسكرية، وتكريس احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، على أن يتسلم الجيش اللبناني الأراضي المحتلة بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة أعمار واسعة تسمح بعودة النازحين، على أن يتفق برعاية أمريكية على الآليات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بهذه العملية، وتقوم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليين بدعم برنامج واسع لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني. ماذا عن اليونيفل؟
4: بحسب المعلومات أمر انتهاء ولايتها في 31 من كانون الأول مقبل بات محسوما وفق قرار مجلس الأمن الدولي من دون أي توجه إلى التمديد أو التجديد، على أن تدرس بداية من الأول من حزيران خيارات بديلة للمساعدة الأمنية وآليات المراقبة بعد انسحاب القوة الدولية. وهنا يأتي اقتراح القوات الأوروبية العربية التي أبدت استعدادها للمساعدة. وفي السياق وبعد لقاء الرئيس نبيه بري السفير الفرنسي إيرفي ماجرو لبحث الاتصالات لتوفير البديل عن قوات اليونيفيل ووقف التصعيد الإسرائيلي، كشفت المعلومات أن المفدى الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان بعد عيد الأضحى لبحث مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وسيستوضح الموقف اللبناني حول القوات الدولية المحتمل انتشارها جنوبا تمهيدا لبحث إعادة تشكيلها.
3: التحضيرات في لبنان للاجتماع الأمني مع إسرائيل في واشنطن انطلق مع بدء العمل على إعداد أسماء وفد لبنان والذي يضم ضباطا تقنيين وذوي اختصاص. مصدر وزاري قال للشرق الأوسط إن لبنان تجاوب مع المطلب الأمريكي الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقا لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة. وتساءل المصدر ما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوب الجانب الأمريكي في تثبيت وقف النار بما يعزز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويشن عليها أقصى الحملات السياسية فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلو الحزب ويدعون إلى استثمارها ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة. ولفت المصدر إلى أن لبنان كان ولا يزال يراهن على الضغط الأمريكي على إسرائيل وعلى تهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني تمهيدا لاستئناف اجتماعات المسار السياسي في حزيران المقبل.
4: نداء الوطن أفادت بأنه من المتوقع أن يتم تشكيل الوفد العسكري في خلال اليومين المقبلين على أن تبقى التشكيلة طي الكتمان حاليا، مرجحة أن يغادر الوفد إلى واشنطن قبل عيد الأضحى. صحيفة الأخبار تحدثت من جهتها عن عدم وجود توافق حول تركيبة الوفد اللبناني إلى البنتاغون، وقالت إن موقف ثنائي حزب الله أمل محسوم بأنهما غير معنيين بهذا المسار، وسبق أن أعلنا موقفهما من مسار التفاوض ولا تواصل معهما في هذا الشأن.
3: وتلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا من الأمير في الديوان الملكي يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني، وجرى التداول في نتائج جولة المفاوضات الأخيرة والجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان. وسط هذه الأجواء شدد رئيس الجمهورية أمام أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة استعادة الثقة بلبنان، كما على أهمية الإصلاح الذي يبدأ من الداخل لا من الخارج، آملا في أن تنتهي الأزمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين لا سيما أهلنا في الجنوب لإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة.
4: في المواقف من المفاوضات شدد النائب أشرف ريفي على أن لبنان فوق كل اعتبار ولا يمكن أن نقبل بعد اليوم بمنطق من يقاتل هو من يفاوض، والتفاوض في لبنان حق حصري للدولة. مواقف ريفي جاءت في خلال مؤتمر دولة لبنان الكبير وطاولة المجتمع المدني.
3: النائب نزيه متى وفي المؤتمر عينه أكد أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها وحقها بالتفاوض، فهي وحدها تحدد مصلحة اللبنانيين ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها. أما النائب كميل شمعون فاعتبر من جهته أن لبنان اليوم أمام فرصة سلام، وقال إن حروب الآخرين كانت العائقة خلف جمود البلاد وتراجعها.
4: في الميدان الجنوبي تتواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على القرى والبلدات مع وقوع المزيد من المجازر بحق المدنيين، فيما واصل حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت المواقع الإسرائيلية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يسيطر الحظر الشديد هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر بالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي تكثف وتوسع بشكل لافت وطاول عشرات القرى والبلدات في كل القطاعات بدءا من القطاع الغربي حيث طاول القصف المدفعي بلدات المنصوري والحمنية والخط الساحلي وصولا حتى العامرية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني ورشك ناني ودير عامص وصولا إلى الحوش وأطراف البازوري طير دبة. وفي القطاعين الأوسط والشرقي طاول القصف المدفعي بلدات حاريس وبرعشيت وعيت الجبل وشقرة وتولين ومجد السلم والغندوري وفلون وصريفة وشحور، كما استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر بلدات زوتر الشرقية وأرنون ويحمر شكيف وميفدون وشوكين وجبشيت. وفي العدوان الجوي واصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات حتى ساعات الفجر، فاستهدف محيط طورة جناتة بغارة مسيرة وزبقين وفلون وكفر دونين وطير دبة وسربين والكفور ومرتفعات الريحان حبوش ودير الزهراني، بعد أن كان استهدف أمس عشرات القرى والبلدات ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 شهيد والعشرات من الجرحى في بلدات محرونة والعباسي والدوير وتبنين والغندوري والبرج الشمالي وصدقين والسلطاني. إلى ذلك أنهت أمس فرق الإنقاذ والإسعاف أعمال رفع الأنقاض عن المبنى الذي دمره الطيران الحربي الإسرائيلي فوق رؤوس 3 عائلات من قاطني في بلدة دير قانون النهر مرتكبا مجزرة وصل عدد ضحاياها إلى 14 شهيد و3 جرحى بحسب وزارة الصحة، كما تمكن أمس فريق الصليب الأحمر اللبناني بمساعدة عدد من أبناء بلدتي شبع وعين جرفة من العثور على الشابين اللذين تعرضا لغارة في منطقة وعرة عند أطراف شبعة، حيث تم نقل جثة أحدهما فيما نقل الشاب الآخر بحالة حرجة إلى مستشفى رشي الحكومي. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات دبل ورشاف والبياضة ومحيط بلدة حداثة بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية، بعد أن كان نفذ أمس 24 عملية عسكرية استهدفت تجمعات عسكرية ومرابط مدفعية، كما اشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية تؤازرها دبابتي مرجافة تقدمت نحو حسينية بلدة حداثة بالأسلحة الخفيفة والمباشرة، كما أعلن حزب الله في بيان عن تصديه لقوة مركبة من جيش الاحتلال كانت تتقدم باتجاه حداثة من ناحية البيضر، وعند وصولها إلى محيط البركة استهدفها بقذائف المدفعية وصليات صاروخية على مدى نصف ساعة من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
3: إسرائيليا قال الجيش إنه استهدف موقعا لإنتاج الوسائل القتالية لحزب الله في منطقة صور أقيم في داخل مبنى كان يستخدم كعيادة مدنية، وعلى بعد أمتار قليلة من مسجد وبعد الغارة تم رصد انفجارات ثانوية داخل المبنى، ما يدل على وجود وسائل قتالية داخل المكان بحسب الرواية الإسرائيلية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف وسائل مراقبة لحزب الله والقضاء على مخرب عمل في داخل مستودع استخدم لتخزين كميات من وسائل القتال. هذا وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد أحمد يتحدث عبر صوت كل لبنان هذا الصباح عن خريطة الميدان الجنوبي وانعكاسها على المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
6: إسرائيل حققت أكثر من الخريطة التي كانت ترسمها، لأنه هي في الخريطة لم تقول أنها ستتجاوز نهر الليطاني أو حتى أنها ستبلغ مقطع نهر الليطاني، في حين أنها تمكنت من تجاوز ذلك وتمددت المنطقة الصفراء إلى ما بعد مقطع الليطاني.
3: المفاوضات العسكرية في 29 من الجاري في واشنطن، كيف سيكون الموقف اللبناني بناء على هذه الصورة الميدانية وما هو مفتاح نجاحها أيضا؟
6: يعني لبنان ذاهب لمحاولة بالدرجة الأولى التوصل لوقف إطلاق نار ومعالجة كل المواضيع التقنية العسكرية التي يجب أن تأتي بشكل انسيابي بعد وقف إطلاق النار، ومقابل ما قرأناه عن محاولات لبنانية لرسم خطة لاستعادة سيطرة الدولة اللبنانية على منطقات الجنوب. ستقدم إسرائيل ما لديها من وثائق بأن المساكن المدنية وكل الأماكن التي تم قصفها كانت تستخدم من قبل حزب الله كأماكن لإطلاق الصواريخ أو كمراكز عسكرية. اصطفاف على جانبي هذه المسألة يفشل المفاوضات. في النهاية هناك مسألة مركزية سيدور حولها المسار التقني العسكري أو المسار السياسي، وهي كيف تقدم الدولة اللبنانية خطة مقنعة للأمريكيين ولكل المعنيين بالمسألة اللبنانية في مسألة نزع سلاح حزب الله، بعيدا عن التجربة السابقة التي الجميع يدرك أنها تجربة فشلة ووضعت الدولة اللبنانية في موقع محرج في مسألة تحقيق سيادتها وتطبيق حصرية السلاح.
4: من المفاوضات إلى قانون العفو العام، فبعد شد حبال طويل وجولات من الأخذ والرد ورغم توصل اللجان النيابية المشتركة إلى صيغة تخرج قانون العفو العام من قمقم التجاذبات السياسية، أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم بشأن هذا القانون إلى أجل غير مسمى تحت عنوان التوافق، في ظل الاحتجاجات التي سجلت في أكثر من منطقة ترافقت مع تحريض طائفي ومذهبي، وفق البيان الصادر عن رئيس مجلس النواب الذي أوضح أن القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، ولا سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.
3: عاصفة قانون العفو العام دفعت بمجلس القضاء الأعلى إلى التوضيح حول ما أثير حول تأخير المحاكمات، فأعلن أن القضاء لم يألو جهدا بعد الأزمات التي عصفت بالبلاد للعمل بجدية ومثابرة لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الإحصاءات، مشيرا إلى أن التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي سببه عدم اكتمال نصاب المجلس نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام بوتيرة سريعة. ملف العفو العام حضر في لقاء جمع رئيس الحكومة نواف سلام إلى النائبين فؤاد مخزومي وغسان حصباني في السرايا، وأكد مخزومي بعد اللقاء ضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة.
7: أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا على الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواحدة بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون.
4: ورفضا للقانون قام عدد من المحتجين بالتجمع في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، وفي صيدا جابت مسيرة سيارات ودرجات لأهالي الموقوفين الإسلاميين ومناصري مسجد بلال بن رباح شوارع المدينة تحت شعار رفضا لاستهداف مشايخ وأهل السنة واحتجاجا على إقرار قانون عفو عام لا يشمل الموقوفين الإسلاميين. وفي مجد العنجر قام عدد من الأهالي بتنفيذ وقفة احتجاجية على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة ملف الموقوفين والإفراج عنهم في ظل انتشار قوة من فوج التدخل السادس والقوى الأمنية في المنطقة.
3: قانون العفو العام طار لا جلسة عامة اليوم رغم توافق اللجان النيابية حول هذا القانون. نسأل النائب وليد البعريني، صباح الخير سعادتك.
8: نوري على
3: سعادتك، بصراحة ماذا في عمق هذا الملف؟ كل التحركات التي جرت في الشارع تحت غطاء سني، عفوا على التعبير، وسعادتك أنت نائب سني.
8: نعم، وقع اللي عم تقولي سني بامتياز، ما في خلاف،
3: يعني بعتذر عن التعبير بس هذا هو الواقع. هل إيقاف هذا القانون مرده حول بنوده المرتبطة تحديدا بالموقوفين الإسلاميين من ضمنهم الشيخ أحمد الأسير الذين اعتبروا أن القانون لا يمنحهم عفوا فعليا بل يضعهم يعني في تخفيضات العقوبات فقط، هل تستطيع أن تكون صريحا في هذا الملف؟
8: خلينا نكون صريحين.
3: نعم فضل.
8: البيت الأصيل بموضوع أحمد الأسير وكم شخص بيشبهه الملفات تبعه،
3: نعم،
8: من قبع ورأس بعمه ومن جيري بالكلام وبس كلام معسول ونرضي هون أو نرضي هون أو نرضي هون.
3: نعم.
8: نحن بنرضي ضميرنا.
3: نعم.
8: اليوم القانون عفو اسمه قانون عفو.
3: نعم.
8: ونحن بخلال المناقشات عم نصدم بحائط معين أنه لحد هون وبس. هذه الحدودية اللي عم تصير معنا يعني أنا ما بدي حملها لشخص أو لفريق، بدي في في شيء اسمه بالعمق، في شيء أنه خلاص هون وقفوا حد هون. هاجي نحن كيف بدنا نتجاوزها، كيف بدنا نتخطاها، كيف بدنا نقدر نوصل لقواسم الشركة.
3: سعادتك وعفوا جميع. عفوا على المقاطعة. ما. أولا ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟
8: يعني هو المطلوب نحن قانون عفو اسمه قانون عفو.
3: نعم.
8: يا أما في عفو عفو أو نرجع على المحاكمات العادلة اللي نحن بنعتبر نحن أنه نحن منا بحاجة لقانون عفو. يمكن يمكن يمكن بحاجة لشخص أو لشخصين أو لثلاثة. ليش نحن اليوم عم نحرم عدد كبير من الشباب اللي بيطلعوا اللي هن موقوفيتهم جوا بحكم في احكام جائره وظالمه، وهسه في ناس ما انحكموا وقت عم ينحكموا عم يطلعوا براءه، يعني وين شوفي وين الظلم او وين الانسان؟ اي انسان بده يحرر ضميره ويتعالى عن كل الصغائر ويتعالى عن الفئويه ويتعالى عن المحسوبيات ويتعالى بعتقد بده يوصل لمحل انه لازم هذا الملف ياخذ، او الاسلاميين بالذات لازم ياخذ منحى معين هالموضوع لازم ينحل. يا اما الغاء العفو كليا على كل الناس ونرجع فوت من محاكمه عادله، يقوموا نقابل محامين، يقوموا القضاة، الجسم القضائي، الدوله تقوم وتجهز شيء سريع جدا لاعاده المحاكمه لهالاشخاص اللي هن ممكن يطلعوا بشحطه قلم.
3: لانه
8: يا اما في ناس حرام ما لازم تكون جوا ابدا هلا.
3: نعم. سعادتك يعني ما هي الخطوات المقبلة حول هذا القانون؟ يعني إعادة تعديل صيغة اقتراح
8: كل البنود، كل البنود انتهت إلا أسعنا بند واحد المقاربة مشان موضوع أحمد الأسير.
3: طب كيف وافقتم على ما خرجت به اللجان النيابية إذن؟
8: يعني هذا الموضوع كنا مثل ما قلت لك نحن كنا عم نتابع جوا وعم نحكي جوا ومع الاتصال مع المسجونين في اتصال بشكل أو بآخر مباشر إن كان معي أو مع غيره، عم يصير تواصل وعم نحطهم بكل الصورة. وقت اللي عم نوصل لمحل انه احمد الاسير ما بيستفيد،
3: نعم،
8: عم تكون القصه نرجع لنقطه الصفر انه نحن شو بدنا نقول لكن لشو لكن هلا هون هن صاحبين قرار اللي هن المسجونين اللي هن ممكن ياخذوا الحسم وهن الراي بايدهم، لان احنا ممكن كثير كثير كثير اذا بيقولوا نحن دغون ما بي ما بي ما بينفعنا نحن حنسحب امضائنا، لان احنا ماضين، انا من الناس الماضين بسحب امضائي وبقول انا بعتذر لانه ما بقدر، اذا ما بقدر ادي النتيجه المطلوبه لانا وناسنا انا ما بكون حكون شيء الزور ولا حقبل على نفسي روح بضل حدا مظلوم وانا قاعد عم اتقرج او انا قاعد عم اسير اكس او ايرق او زاد.
3: نعم. سعادتك لماذا احمد الاسير تحديدا اولا، وثانيا وماذا عن قتلة الجيش اللبناني؟
8: ها ها هون قتلة الجيش اللبناني اليوم الدولة يعني لا لا لحظة لحظة
3: سعادتك
8: نكون صريحين.
3: نعم.
8: نكون صريحين كلنا سوا، ما هو الجيش اللبناني أولادنا وأهلنا.
3: نعم.
8: معنى شيء النسبة الكبيرة نحن من جماعتنا يعني ما عيب يعني نقولها.
3: نعم.
8: بس الجيش وطن يعني ما بدي إلا الجيش وطن ما
3: نعم.
8: بدي أقول كل
3: نعم.
8: اللبنانيين.
3: نعم.
8: نحن إنه الدوافع اللي عملت القصة هيك وخلت توصل لهون وصار في شيء قتل شيء ما قتل شيء شيء بيعترف مباشرة، ما هذا إله حساباته جوا. ما عم نقول لا نحن ما عم نقول القانون ما يكمل إجراءه ما يكمل المطالبة بمحاكمة كل إنسان كان قتل مباشر، يعني في لنقول في ناس بالاسم واعترفوا بالاسم هذا حسابه غير، بس في ناس ما متهمين بالقتل وما في لا اعترافات ولا في تأكيد إنه هني قتلين. يعني نحن بدنا نميز، يعني ليش عطول نحن انه بس دغري على السريع سني ارهابي فوت على الحبس، مش الافادة مش التحقيق مش مثل قولوا الحكم الجائر عليه انه هذا قاتل عسكر، ابدا نحن منا مع قتل عسكري ولا حدا مع قتل عسكري ولا حتى اللي جوا يعني بالنهاية قسم كبير منهم مع قتل عسكري ابدا.
3: نعم.
8: يعني في شيء هم مغلوط وكأنه طائفة سنية مع قتل عسكري ابدا ابدا ابدا.
3: استاذ بعريني، استاذ بعريني من يستهدف السنة؟
8: هلا الاستهداف السنة بتعرفي في كان في مكون معين مسيطر قادر متمكن على رأي الجميع، معلش على مرأة من عيون الجميع.
3: نعم.
8: هذا الفريق قدر يحكم يعطي أحكام ظالمة، لأن احنا كنا معلش مشان ما حدا يفسر لأن احنا كنا قريبين منه. بس اليوم يعني للأسف الإنسان بده يحكم ضميره، يعني في رجع يعيد حساباته في رجع يعيد ضميره هلا مثل اليوم رئيس المحكمة الموجود الحالي مثلا ما حدا في يقول عنه لك إلا محترم، ما في حدا يقول عنه إلا إنسان مهذب وكتير عم يتعاطى بإيجابية بهالملفات أحسن من غيره بكتير. بس فينا ننكر الأحكام السابقة أنه ما كان في استهداف للسنة لأنه بتأثر على نظام إكس وإيغرك زيد من إيران لهم مثلا مثلا هذا الموضوع أنه نحن متأثر طيب ليش نحن ما بنحكي وطنيا بقى، ليش ما بنترفع عن كل العلاقات الخارجية مخليها لكل هذا شخصه، بس بلبنان نحن نتعامل كلبنانية ويكون العدالة هي سيدة الموقف.
3: نعم، شكرا للنائب وليد البعريني.
4: ماليا، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في خلال مشاركته في مؤتمر دولي في فرنسا أن الإجراءات والتدابير التنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي تنسجم مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال داخل القطاع المالي اللبناني، وذلك في إطار العمل على استعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية مادية التابعة لمجموعة العمل المالي في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ سنوات. وفي قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية عند الثالثة من بعد ظهر غد، وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى عدد من البنود العادية وشؤون وظيفية.
3: إقليميا، ترقب ثقيل للتوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية وباكستانية سيجري التوقيع عليه لإنهاء الحرب ووقف شامل وفوري للنار على كل المستويات. وأمس أفادت قناة العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفة إن قائد الجيش الباكستاني قد يزور غدا إيران لإعلان الاتفاق، مشيرة إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج.
4: في الغضون، كشفت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث مع وزير الداخلية الباكستاني مسار الدبلوماسية مع واشنطن، وأكد ضرورة مواصلة الحوار، وقال إن إيران استكشفت كل السبل لتجنب الحرب وكل المسارات لا تزال مفتوحة من جانبها، وشدد على أن إجبار إيران على الاستسلام من خلال الإكراه هو وهم. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها استعداد طهران لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، وأفادت بأنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا تسلمته من باكستان.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، مضيفا سنرى ما سيحدث، وحذر ترامب أنه إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستقوم واشنطن بأمور قاسية، سائلا هل ننهي الأمر أم يوقعون على الاتفاق الذي يتضمن عدم حصول طهران على النووي. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إنه أن نتنياهو كان في حالة غضب بعد الاتصال مع ترامب الذي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم التدخل والتصرف للتأثير سلبا على مسار التفاوض الذي يبدأ بأسبوع وينتهي بثلاثين يوما. في المقابل، قال ترامب إن نتنياهو سيفعل ما أريده.
4: وفي الداخل الإسرائيلي، ضغط على نتنياهو بعدما صادقت كنيست الإسرائيلي بأغلبية واسعة أمس على مشروع قانون لحل البرلمان وإجراء الانتخابات بشكل مبكر في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحاكم. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون جو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة صباحا مصحوبة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتخف تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

0: كان في هذه النشرة: المفاوضات الأمنية في إشكالية الأولويات، هل ستضغط واشنطن على إسرائيل؟ لبنان يحضر وفده العسكري والثنائي على رفضه ويقول لست معنيا. يزيد بن فرحان يتصل بعون. وفي المعلومات: مصير اليونيفيل في زيارة لدريان لبيروت قريبا. الجنوب على لهيبة، غارات من دون هوادة ومجازر جديدة. الشارع الطائفي يسقط قانون العفو. وبري يرجئ الجلسة العامة اليوم إلى أجل غير مسمى. جلسة حكومية في بعبدة غدا في جدول أعمال عادي. هل من مسودة اتفاق على الطريق؟ وترامب يخير إيران إما التوقيع وإما إنهاء الأمر.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان،
2: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. ما في إلا بكشو هو وخاله. يعني أنا بكون منطلق وإذا مهندس الصوت بكش إنه طلع ليفل الصوت. روي جبور بروفيسور، برحب فيكن بنهار جديد اليوم سوا. 03-00-933-04-54-53-52. صحيح مبلش بليفل عالي بس اليوم نفسيتي بتشبه هالأغنية.

بهالاجواء الرومانسية مقضيين اليوم سهرتنا سوا بالصبحية، وطبعا انا معكم للعشرة وعشرة ومع هالاغنية من ماجد الرومي اذا عندكم ذكريات خبرونا. نامي، هلا هي انا مفكر اسمها نامي واذا بكتشف من شوي انه اسمها ميمي. اذا ماجد الرومي عم تسمعنا تخبرنا شو قصة ميمي وشو قصة نامي. وبهالأجواء انتو عم بتقولوا نامي او ميمي بتوصلوا عشغلكن وبتكونوا فايقين ومروقين.

وهون أنا وروي عم نرقص بالس. تخيلونا. وينك يا مريم؟

0: لك بونجور يا سيد دافان. قصة نامي، عنا جاب صاحبنا قريبنا اسمه نامي، كيف سموها الاسم؟ عم بتخلفت او بالطلاق كانت هي عم بتخلف، تسأل جوزها شو ما نسميه للصبي، قال لها هلا نامي يا مرة بعدين بنحكي. مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة، قال لها بين كي فيكي ها راح سميه نامي، وسموه نامي على الخبرية. يلا كمان يعطيك العافية على الصبحية الحلوة.
1: عن جد؟ بدك تعرفنا على نامي، هو شو عائلته من بيت الواعي؟ نامي واعي، حلو، ليش لا؟
2: بونجور زبان، كيفك؟ تمام، مش الحال رواق؟ ان شاء الله عيد مبارك على الجميع، صرنا بنحب نعيد قبل بوقت للعالم وللناس طيبين والمحبين علينا بسبب الظروف اللي عم نعيشها بهالبلد، لأن ما بطل حدا عم يعرف شو عم بيصير كل يوم بيوم. وإن شاء الله بتكون الأيام الجاية كلها خير على الجميع يا رب، وعليك يا رب.
1: شكرا شكرا، وأنا كمان بعيدك. واحد يعيد قبل بالنهار لأنه ما بيعرف شو اللي ناطر.

0: كيفك وكيف المستمعين. بس بدي اقول لك شغله، انه هاي الغنيه لحليم الرومي، بيا لمجد الرومي، وميمي انسانه كانت حقيقيه مش وهميه.
1: شكله مش موضوع بسيط، في غدر
2: وفي شكله مش موضوع بسيط. شكرا على هالتوضيح. عم قول حلوة كتير هالغنية، طلعت لحليم الرومي لأنه بالنحوة كان لازم عارف. ما تكون هي ميمي ماجد الرومي، كان يغنيها ميمي عم يغنيها لبنته. منيح اللي ما سميها نامي، كان طلع اسمها نامي الرومي.
1: رومانسي وضعيف، النوم بقى خفيف.
2: كنت لما ما حياة الله كيف يقولوا عندي سعيد ما

0: يلي ما عجبتهم غنية ميمي ببداية البرنامج وحسوا انه يعني بدهم شيء وعيهم بقى
1: وعوه
0: والله في ناس ما بتجي الا هيك

0: رح نكتفي بهالقدر على حلبة الرأس ومننتقل إلى موجز الفلك.
1: موجز الفلك.

0: نصيحة على الآفية للأحسن والأسوأ بين الأبراج بموجز الفلك لليوم. سعيد الحظ برج الثور، وأخيرا أما تعيس الحظ فبرج الميزان. لا برج الثور أوقات مننكسر، ولكن البطولة نرجع ننتصر. أما الأقل حظا لبرج الميزان، والما عنده كرامة بيعيش مثل الحرامة.
1: موجز الفلك

0: Happy birthday la Dana. O happy birthday la Noe. O Batul. Noe o Batul. Khaj Musalsal. Happy birthday Batul, Noe, Dana وكل مواليد اليوم 21 أيار. بتمنى لكم سنة حلوة وأيام أحلى وإلكن منا هالأغنية.
1: انزل يا جميل عالساحة
0: والله اليوم راح العاشي اجا المشتاق.

0: رح ننتقل من أجواء الميلاد إلى تأس اليوم وبوب كساب.
1: الأحوال الجوية.

0: بونجورين للجميع. مع تقدمنا بساعات نهار اليوم الخميس 21 أيار، الأجواء بتتجه للاستقرار. بساعات بعد الظهر وساعات الليل الأجواء بتصفى وبيبطل عنا أبدا أمطار. نهار الجمعة 22 أيار، درجات الحرارة بترتفع تدريجيا لتلامس 23-24 درجة بالمناطق الساحلية، وممكن كمان 25 درجة، ولكن برجع بذكر أنه ما عنا كتل حارة أو موجة حر بالمدى القريب، بس الأجواء بترجع لمعدلاتها من نهار الجمعة 22 أيار، يعني بتصير أجواء ربيعية ودافية بساعات نهار. الأمطار بتتراجع كتير نهار الجمعة لتصير أجواء مستقرة ومشمسة بأغلب المناطق دون أمطار. نفس الشيء السبت والأحد 23 و24 أيار، كمان التنين 25 أيار، يعني جمعة سبت أحد وتنين ما عنا منخفضات جوية، ما عنا عواصف وما عنا أمطار. رح يكون عنا بس أجواء مشمسة، مناطق أجواء مشمسة وبيكون في ظهور للغيوم. ممكن يصير في تساقط لأمطار بس على المرتفعات، وبتكون جدا جدا خفيفة ونسبتها ضئيلة جدا. فالطقس جمعة سبت أحد وتنين مستقر مشمس بأغلب المناطق، كمان معقول يصير في ظهور لبعض السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة ضمن يعني ضمن معدلات الموسمية، مش الارتفاع يعني أجواء مشوبة وطقس حار، لا ضمن معدلات الموسمية، وبتكون الأجواء ربيعية مش صيفية ولا خريفية. فهيدا كان كل شيء لليوم، منرجع نتلقى نهار التاني.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: آه من زماني والأخبار الكاذبة.
1: كاذب مش كاذب.
0: محمود غزي اللي عم ياكل اليوم شاورما.
2: الشاورما هي أسوأ وجبة بحياة البشر. هيدا يلي عم يحذر منه دكتور مصري على السوشيال ميديا والإعلام وينبه الناس إنه ما ياكلوا شاورما. حكي الدكتور بهي الدين مرسي على انه سيخ الشاورما خطر صحي كبير، بيعود لتحليله بانه اللحمة او الدجاج عم يضلوا حد النار لساعات طويلة برات البراد، وهيدا بخلي البكتيريا تتكاثر جوات السيخ. وما ننسى انه بعض المحلات بتعيد استخدام نفس السيخ يوم بعد يوم. هيدا الكلام هو صحيح جزئيا رغم الصور البشعة يلي نشرها الدكتور مع كلامه، والمشكلة موجودة فعلا ببعض المحلات الصغيرة والمطارح المش نظيفة، خصوصا هلأ مع مجد فصل الصيف وقطعة الكهرباء الدائمة. خبراء السلامة الغذاء دايما بيحذروا من السلمونيلا وأنواع تانية ممكن تكون الشاورما المش محضرة وغير معروضة بطريقة صحيحة تسبب خطر. ولكن لازم نعرف أنه مش كل الشاورما بكل المطاعم هيك، لأنه في كتير مطاعم ملتزمة بأعلى معايير الصحة والنظافة والتبريد، وعلى طول بتغير سياخ الشاورما أكتر من مرة باليوم الواحد. بالتالي الشاورما ممكن تكون فعلا أسوأ وجبة إلا إذا عرفنا من وين نشتري هالساندويش. أنا محمود غزيل وبالرغم بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
3: Bonjour, bonjour, Marzavan.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

جوزيف سكاف بزحلي. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انزو بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: من شهرين مسابقه بين المدارس بلشت بفكره وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي
6: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل
5: هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
6: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
5: وبأفكار جديدة Stay tuned
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
9: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضباط في قيادة الجيش الإسرائيلي يقدرون في هذه الأيام أن اللحظة التي ستوافق فيها القيادة السياسية على توسيع المناورة

0: في لبنان من أجل دفع مشغلي طائرات حزب الله المسيرة إلى التراجع باتت تقترب، ونقل الموقع عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن الوضع في جنوب لبنان يتحدى القوات الإسرائيلية بشكل كبير جدا، لأن البقاء في نفس المنطقة الجغرافية لفترة طويلة في الوقت الذي يشغل فيه حزب الله طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية وهي صعبة جدا في الرصد والاعتراض، يشكل تحديا عملياتي كبيرا جدا. واليوم أفادت معاريف بأن شركة صناعات الفضاء وشركات أخرى قدمت لوزارة الدفاع حلولا لاعتراض المسيرات العاملة بالألياف الضوئية. صحيفة هارتس نقلت من جهتها عن ضباط إسرائيليين يقاتلون في لبنان أنهم لا يفهمون استراتيجية قادتهم، ومهمتهم الأساسية هي هدم المنازل في القرى اللبنانية، مشيرين إلى حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين من جراء مسيرات حزب الله. لفت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد المتقاعد خالد حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان أن إسرائيل حققت أكثر مما كانت ترسمه في الخريطة، إذ إنها لم تتحدث عن تجاوز نهر الليطاني، لكنها تمكنت من تجاوزه ومددت المنطقة الصفراء إلى ما بعد الليطاني. وعن المفاوضات العسكرية في 29 من الجاري في واشنطن، أكد حميدي أن لبنان سيحاول التوصل لوقف إطلاق النار ومعالجة كل المواضيع التقنية العسكرية التي يجب أن تأتي بشكل انسيابي بعد وقف إطلاق النار، مقابل محاولات لبنانية لوضع خطة لسيطرة الدولة اللبنانية على منطقة الجنوب. أما إسرائيل فستقدم ما لديها من وثائق بأن المساكن المدنية وكل الأماكن التي قصفتها كانت تستخدم من قبل حزب الله كمراكز عسكرية أو أماكن لإطلاق الصواريخ. وأشار حميدي إلى أن هناك مسألة مركزية سيدور حولها المسار التقني العسكري أو المسار السياسي، وهي كيفية تقديم الدولة اللبنانية خطة مقنعة للأمريكيين والمعنيين بالمسألة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله بعيدا من التجربة السابقة التي فشلت ووضعت الدولة اللبنانية في موقف محرج في مسألة تحقيق سيادتها وتطبيق حصية السلاح. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: علق النائب وليد البعريني على مشروع قانون العفو العام لافتا في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن بيت القصيد يكمن في موضوع الشيخ أحمد الأسير وأشخاص ملفاتهم مشابهة لملفه، وسأل لماذا نحرم عددا كبيرا من الشباب من الخروج من السجن فيما هم موقوفون بسبب أحكام جائرة، وأشار إلى أن ملف الإسلاميين يجب أن يأخذ منحا معينا ويجب حله أو يتم إلغاء العفو العام كليا. جزئيا عن الجميع وتعاد المحاكمات العادلة، إذ هناك أشخاص مظلومون. وأكد البحريني أن كل البنود انتهت باستثناء بند مقاربة مسألة الشيخ أحمد الأسير. وفي خلال المناقشات عندما لا يستفيد الأسير من العفو العام، فنحن نعود إلى نقطة الصفر. وأعلن البحريني أنه سيسحب إمضاءه إذا لم يحقق العفو العام النتيجة المرجوة لأهلنا، قائلا: لن أكون شاهد زور على الظلم. وعن مرتكبي جرائم بحق الجيش اللبناني قال البحريني: نحن لا نطلب عدم تنفيذ القانون، إذ يجب محاكمة من ارتكبوا القتل المباشر واعترفوا بذلك، ولكن هناك أشخاص متهمون بالقتل ولا إثبات على ذلك، ونحن لسنا أبدا مع قتل العسكر. وعن استهداف السنة لفت البحريني إلى أنه كان هناك طرف معين مسيطر ومتمكن استطاع استصدار أحكام ظالمة، ولكن يجب تحكيم الضمير وإعادة الحسابات. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب إلى أعلى درجاتها رغم الحديث عن تقدم وانفراج في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب القناة، فإن الاتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينقطع، في وقت يتواصل فيه تدفق الذخيرة والسلاح بكثافة على غرار ما جرى في المرات السابقة. في المقابل، أكد مستشار المرشد الإيراني أن خريطة الممرات الأقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع طهران الميداني. من جهة ثانية، أعلنت وكالة تسنيم أن السلطات الإيرانية أعدمت شخصين بتهمة تشكيل جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قالك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقه ورق الومنيوم 25 قدم ب 85 سنت مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80

0: ايزا مان
1: ما بعرف اذا حكيت امبارح عن كنت بعت لك فويس عن قانون العفو العام، يعني الليستة اللي تسربت بالناس اللي بدهم تشملهم العفو اذا بتشوف التهم طبعا وتقول يعني مبروك مبروك شو ناطرنا، كلها ناس محاربة الجيش، كلها ناس لها علاقة ب زرع متفجرات ما بعرف كيف هو بدهم يطلعوا. يعني شغلة تانية هلا بالنسبة للمفاوضات وعم ينحكى انه رح يصير في اتفاق، هو لانه اتفاق ولانه شيء، انا برأيي ما رح يصير في شيء، رح ترجع الحرب ورح ترجع تستكمل امريكا بضرب المنشآت الطاقة تبع ايران، لانه مثل ما مبين انه ما في شيء رح يصير على الصعيد انه مثل ما طالب امريكا. يعني لما امريكا تبلش تسوي انه في اتفاق كون اكيد انه في ضربة يعني جاية، مثل ما اسرائيل بتصير تحكي انه ما هن سياتون زرائع بيقولون عم بيهلكونا بهيدو، يعني الاعلام بيصير يفرجي انه مثل الاعلام الاسرائيلي انه نحن حزب الله رح يحتلنا، حزب الله عم بيعمل، حزب الله عم بهيدا، هون بيصيروا ياخدوا هيك انه نحن شفتوا شو عم نعمل فيهم، وهن بيكونوا عم بيحطوا هاو عم بيقولوا هاو كلمات زريعة كمان يكفوا بالجرف والاعتداءات والمجازر اللي عم بيعملوها الاسرائيلي.
2: ميل يا غزيل يا غزيل ميل وميل يا غزيل يا غزيل ميل،
3: وهيدي ميل يا غزيل طلب خاص.

0: بخصوص يا روي قصة قانون العفو شكلها فرطت اليوم. العنوان العريض بنداء الوطن: حالة إرباك وغضب في الساحة السنية بعد الصيغة الأخيرة للقانون، حيث شكلت مادتان منه أو شكلت مادتان منه موضع التباس، وبدا وكأن المستفيد الكبير هم تجار المخدرات، بينما تعثرت قضية الموقوفين الإسلاميين ولم يحصل أي تغيير بالنسبة إلى المبعدين لعدم وجود مراسيم تطبيقية للقانون 194. يلا بما أنه نحن بالصحف خلينا ننتقل لجولة الصحف والمواقع.
1: موجز الصحف.
0: نداء الوطن: طهران تدرس ردا أمريكيا وتلوح بحرب أوسع. بالنهار: قانون العفو إلى النقطة الصفر مجددا. أما بالأخبار: ضباط كبار يرفضون المشاركة في اجتماعات واشنطن، الجيش للسلطة أبعدونا عن السياسة.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: من العناوين الخارجية إلى الكواليس الداخلية: الجمهورية: كشف زائر عائد من واشنطن أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا شخصيات لبنانية بأن مرحلة إدارة الأزمة انتهت ومرحلة فرض الحلول بدأت. اللواء يحرص لبنان على إبقاء خيوط التواصل قائمة مع عاصمة أوروبية صديقة على الرغم من الضغط المعروف لإبعادها عن المشهد كليا. بالنهار: بعد فتح ملف الموقوفين الإسلاميين تبين أن عددا من الإسلاميين فر إلى سوريا في المرحلة السابقة والتحق بالتنظيمات التي حاربت النظام السابق، ومنعت إثر ذلك هذه الشخصيات من دخول لبنان، وبات هؤلاء يطلبون حلولا أيضا. يا عم شو معقد الحياة، شو بيكون في قصص وقصص. النهار كمان: تزداد شركات بيع العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ما يوحي بأن الأسواق نشطة إلى حد كبير وتطرح تساؤلات عن مصادر الأموال وهوية الشارين. أخيرا بنداء الوطن: تعمل حركة أمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله عبر حصر التواصل معه بعدد محدود من مسؤوليها لقطع الطريق على أي التباس في المرحلة الدقيقة هذه.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: من موقع لموقع: لبنان 24، اشتكى تجار في الأونة الأخيرة من فقدان فراطة الدولار من الأسواق، وأن ما موجود ويتم تداوله حاليا فهو بمعظمه من الأوراق النقدية البالية والقديمة. بلبنان فايلز: تشهد إحدى القواعد العسكرية اللبنانية وجودا كثيفا لجنود أجانب يفوق بأعداده ما يوحي بقيامهم بمهمة روتينية.

0: ما حدا عم بقول عنك سائل يا زفان، انت بدك بتقولها استفل، بس انا برأيي كل اللي بعرفه انه معارفي ومستمعينك ما حدا بقول عنك سائل. هلا نفسيتك واطية اليوم، اوكي نفسيتنا كلنا واطية، وهلا المستمع عم بعايدك وانا كمان بعايدك وبعايد مستمعين الكرام. بكرة عيد سانت ريتا، بركي سانت ريتا بتخلص لبنان بقى من هالمأزق اللي واقعين فيه، انه مش معقولة. وبعدين يا سانت ريتا، السلام عليك، السلام على اسمك وعليك يا زفان كمان، يسعد صباحك.
1: تعرف انا شو بحس؟ طلع
2: لا ولا انا مش نفسيتي واطية، قلت نفسيتي بدها ترقص فالس وما في بوجه الا روي اليوم، شو بدي اعمل؟
1: انا مش نص
2: في كارولين اوبشن بلان بي.

0: وين مريم تحط لك هالأغاني؟
1: أنا مش نص مغرومي مغرومي فيك ونص. أنا مش نص مغرومي.
2: زفان بكرة عيد سانتريتا وعيد زواجي أنا كمان 10 سنين يا زفان. شو بيسموه يوبيل؟ شو العشر سنين؟ أي يوبيل؟
0: هيدا يوبيل ال يعني انت كل سنة مع مرتك هو يوبيل ذهبي. ان شاء الله الف مبروك يا رولي. انا رح يصير لي 24 سنة مجوز. هاي شو بسموه 24 دزنتين؟

بالعافية يا زلمة، ويسعد صبيحك. يعني على أبواب العدل مكتوب، أبواب أصل العدل مكتوب العدل أساس الملك. يعني لازم بالدولة بالحكومة يعني العدل يتحكموا العدل ويكون في عدالة، لحتى يكون في ملك، لحتى يكون في دولة، لحتى يكون في سلطة وهيبة السلطة. أما بدنا ننفذ أجندات خارجية لحتى نطلع شوية مجرمين وعليهم أحكام، ما بعرف. يعني لازم شوي العدالة تشد إيدك. يعطيك ألف عافية.

0: وي بونجور يعطيك العافية. صحيح وانا 12 سنة مجوز شو مسمون اولك سنين الذهبية ولا شو مسمون اولك يلا الهاز جدين وهاز صعب
1: 12 سنة هاي ندزينة دزينة بلا زينة ان شاء الله العمر كله.

موجود مستمعين الكرام، الحقيقة ما اشتاق لك كتير لنهار التني، وحبيت هيك قريت مبارح من حظي قطعة أدبية رائعة كتبتها الأستاذة إلهام سعيد فريحة، وحبيت حولها من العربي الفصيح إلى العربي الدارج الأقرب إلى القلب، بعنوان حقا تعب لبنان. كان لبنان يوما كأنه قصيدة على شاطئ البحر، عم تغنيها الجبال وبتزقف لها الأمواج. في بيروت كانت الحياة متنام، والمقاهي عم تضج بالفرح والكتب والأحلام. كانت الطرقات عم تحكي قصص العابرين، والبيوت بقى بتفوح منها ريحة القهوة والطمأنينة. كان الناس رغم اختلافهم عم بيشبهوا فسيفساء جميلة ما بتكتمل إلا ببعضها. ومرت الأيام وتعبت القصيدة من كتر ما كتب فيها من وجع. تعبت بيروت

0: بونجورين كبيرة لضيف اليوم جوي حلاق وإلي متري بيجتمعوا بمسرحية بعنوان ماشي أونلاين. المسرحية ماشي بس لثلاث عروض 22, 23 و24 أيار على مسرح المدينة بالحمرة. لا تفاصيل أكثر معنا مخرج هالمسرحية مازن سعد الدين. صباح الخير.
1: صباح النور زبان، كيفك؟
0: أنا منيح.
1: يعني مرسي أول شيء for having us معنا اليوم.
0: يا هلا.
1: ودايما for the support that you give throughout the plays بكل الأوقات تشتغلون.
0: يا هلا. كان عملي كفي تمرين على الهواء بس تحيت. اوكي مازن، خبرنا عن عملك الجديد.
1: المسرحية من فكرة وعدات خلود ناصر انكتبت بال2006 بعد حرب تموز. والمسرحية عرضت رجعت بال2010 على مسرح دوار الشمس. انا مثلتها بالجامعة بالاليو بال2012 قبل ما اتخرج لبروجيك رفقاتي، وضل هذا النص براسي for a long period of time. وكل ما تجي الحرب على لبنان بتذكر النص هو ذاته. فمع هذا الحرب اللي جينا فيها قلنا انه لازم نعمل شيء to support the people who are displaced، لانه احنا كلنا معتبر الشعب اللبناني واحد. فحكيت مع فرود اول شيء لاخذ الاذن للنص، كانت كتير مرحبة للنص، قالت لي اكيد خذوا. وبعدين حكيت مع جوي وإلي، واكيد كمان كانوا كتير اكسايتد نشتغل على هذا العمل، لانه هذا العمل انساني فور كوز، ورايح يرعى المسرحيه للعيال هو ار ديسبليس بالرعايه مع امي كلاك في جمعيه ببرجه.
0: نعم. وكيف لنقيت الي وجو؟
1: كيف لقيت الي وجوي؟ جوي حضرتها من فتره لما نزلت ميوزك فيديو. شي واز موكينج ذا بيبل او ذا الفئة من العالم اللي كتير بيستعملوا عمليات تجميل وكتير بيغيروا بأشكالهم. فميوزك فيديو كان فيه كتير جرأة لأنه عاملي أسفاكس من بين هي وبين كتير بشعة. فهذا الشيء خلينا أنه she can do a lot of characters. وإلي مثل يعني كلنا شدتنا مجروحة بالإنسان اللي عنده خبرة بالمسرح والتي في، وصراحة it was a pleasure for me أنه هو يقبل يكون معي بالعرض.
0: حلو. وشو ليك المميز اللي عامله؟
1: المميز اللي عامله هو انه المسرحية بتدور احداثها بمكان طبيعي عادي، بس العالم يلي حيفوت يحضر المسرحية حيشوفوا عالم منه حقيقي. فيك تقول عالم افتراضي، بس منا مستعملين تكنيكس لعالم الافتراضي. المسرحية اكسبرمنتل، او كان اقول مثل مسرح تياتر اوف ذا ايدج. It is not real. And it's placed بمكان وزمان غير محدد.
0: حلو. وبمسرح المدينة وبس لثلاث
1: بس بثلاث أيام، لأنه مسرح المدينة أنا ما بتعرف زمان إنه بيدفع 400 شخص 400 كرسي. فكمان مع الوضع العالمي بلبنان وقد ما في اسم الله مسرح بلبنان، فثلاث أيام لنعبي المسرح it was really hard، لأنه تعرف الأوضاع بلبنان.
0: وعبيته
1: for the time being. هلا is good. اذا رجع طولنا وقلت هلا عم نفول نحن من امبارح،
0: بلشنا نضغط
1: على على الاوردرات والحجز. الباند اوريدي احنا فولي بوكت، وبعد في كم محل بفانكاتر وفانكاتر في محلات بعد.
0: اف حلو. لازم لحق حالي يعني.
1: انت اوريدي التخفيف تبع السيارات موجود جاهزه.
0: حلو.
1: يس.
0: وانا بس لعصبك محتار شو اختار.
1: هيدا الجواب انا بعرف جواب وحقلك شو تحت الهواء.
0: طيب كتير منيح، بدي اتمنى لك كل التوفيق مازن. 22 23 24 بمسرح المدينة ماشي اونلاين مع جوي حلاق وإلي متري.
1: مرسي كتير زبان. مرسي، انسي اون فرايديز. الله راضي.

0: أنا سبقتكم كلكم، أنا مجوز من 78 78 أدي بيصيروا يعني مش رح عدوا، بس سبقتكم كلكم كلكم. هاي شو بسموها؟ هاي بسموها أنت نقل بدك يا زفين.
1: لو في يهديك قلبي وتهديني كل نظراتي
2: من 78 يعني صرت 48 سنة اسم الله.
1: قلبي دايب لتلومي حلوي شو
2: هاي 48 ما بنسوا شو يسموه بفوتوا بمرحلة النسيان.

هيدي هلا اجاني هيدي يعني عم بستوحيها من هلا الرسالة اجتني. هيدي بيعني انه بيشملك انت قانون العفو العام. صار معفى عنك. هيدي استوحيتها من وليد. بونجور وليد.

0: هيدي على 48 مثل ما عم بتقلك الغنية يا قلبي انت شو كيوت رصاصة بقلبي بتفوت.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
2: على الأكيد قانون مع وسيم معضاد.
0: المحامي وسيم معضاد وفقرة على الأكيد أنون. صباح الخير.
3: صباح النور زفان للمستمعين.
0: كيف هالصبح؟
3: منيح ماشي حاله.
0: منيح قدام حرقص.
3: ايه أكيد طبعا.
0: هذاك اليوم عم فكر فيك كنت إنه هيكس مش قليلة مش هينة.
3: مزبوط. يعني بس هي الظروف دايما بتكون مرات تفرض هيك سيركونستانس معينة فحكمت الظروف انه يخلق
0: برات لبنان ابنك
3: برات لبنان. نعم.
0: بقى انت رح تشوفه
3: شي 10 ايام يمكن.
0: لو في هلا عم نحكي كل واحد هلا قديه صار له مجوز. انت صرت مجوز للسنوات اللي بتقول تبعت الصبي وهي تبقى هونيك او تجي هي والصبي؟
3: لا اكيد تجي.
0: متر اليوم بدنا نحكي هلا هيدي عم تطلع مني بطريقة عفوية ومن دون وعي وفائد عقلي إذا هيبة عم تسمع. القانون كيف بيتصرف إذا واحد فقد عقله فجأة أو عم يتصرف من دون وعي؟ استوحينا هيدا السؤال من نهار التلاتة كنا عم نحكي بفقرة علم النفس عن الناس اللي فجأة مثلا مرة اللي مشت مزلطة على الطريق أو لما واحد يعمل جريمة أو يعمل مشكل ويكون أنه وصل لهيدا الوضع أنه خلص وقف عقله ما عم بفكر.
3: نعم زفان نصت معظم القوانين ومن ضمنهم أكيد القانون اللبناني على موانع للعقاب بحالات معينة أو محددة. هلا بس مش رح شوية صغيرة شو هي موانع العقاب. موانع العقاب هي الحالات يلي بينتفي فيها الإدراك أو الاختيار، يا بينتفي يا بيقل خليني أقول عند مرتكب الفعل أو الجرم. وميزت معظم القوانين بين عدة حالات لانتفاء أو نقص الإدراك، ورح نشرح بشكل سريع هيك أهم هيدي الحالات. أحد أهم هذه الحالات لانتفاء أو نقص الإدراك هو العمر، والقانون اللبناني وتحديدا المادتين 237 و238 من قانون العقوبات ميزوا بين الحدث اللي هو دون 7 سنين، وبهذه الحالة هون يعفى تماما المسؤولية الجزائية لعدم قدرته على التمييز، والحدث اللي هو بين 7 و12 سنة كمان ما بينفرض عليه عقاب بس بيخضع لتدابير حماية أو إصلاح، والحدث اللي هو بين 12 و18 اللي هي آخر كاتيجوري وهون بيفرض على الحدث هيدا عقاب ولكن مخفف. هلا أما الحالة الثانية اللي هي أكثر شيوعا خليني أقول فهي حالة العاهات العقلية والجنون. فبحسب القانون اللبناني يعفى المسؤولية كل شخص كان وقت ارتكاب الجرم مصاب بمرض عقلي أفقدوا القدرة على الإدراك، وهون المعاينة الطبية زفان والتحقيقات يلي بتنعمل إلهم الدور الأساسي بتحديد هيدي الحالة. والحالة الثالثة أو القسم الثالث هو انتفاء الإدراك بسبب السكر أو تعاطي المواد المخدرة. هون زفان بدي المستمعين شوي ينتبهوا للي بدي أقوله لأنه هون شوي دقيقة الأمور. مثل ما هي حالة تعاطي المخدرات أو السكر يمكن تكون سبب محل للعقاب، ممكن بحالات أخرى تكون سبب مشدد للعقاب، مشدد بالأحرى، ورح نشرح كيف. إذا ارتكب الجرم تحت تأثير المخدرات وكان مرتكب غير مخطط للجرم، يعني ما كان قاعد عم يتعاطى المخدرات أو يشرب تمهيدا لارتكاب الجرم، هون بيكون قدام سبب محل من العقاب. بينما إذا هذا الشخص كان مقرر يرتكب الجريمة وقاعد يشرب الكحول أو يتعاطى المخدرات وهو بنيته يعني ما قلنا يرتكب هذا الجرم، هون بيكون قدام ظرف مشدد للعقوبة. فيها تكون ذات الحالة بمحل فيها تكون محل من العقاب ومحل تاني أو خفف لإله، ومحل تاني فيها تكون عنصر مشدد للعقاب. هلأ بالنهاية بدي أقوله هون زفان وبعيد وبوضح أنه بحالات موانع العقاب دور التحقيقات ومن بعدها دور القضاء أساسي جدا بتحديد مدى توفر الشروط المحددة قانونا لموانع العقاب. فبيعود للقاضي بكل حالة بحالتها تحديد توفر الشروط يلي ذكرناها. بس كمان القاضي زفان ما بدنا ننسى منه طبيب، منه طبيب نفسي، منه طبيب صحة عامة، فبالتالي طبعا الطبيب بيرتكز على القاضي بيرتكز على طبيب أو عدة أطباء ليحددوا له هيدي الحالة طبعا رأي الطبي هو منه رأي ملزم للقاضي، ولكن طبعا هو بيستند له لتحديد الحالة وتيقول هل هو خلينا نقول هالشخص المرتكب ارتكب هذا الجرم بحالة من الحالات ذكرناها يلي هي بتحل من العقاب.
0: وبيكون في حكمة محددين يعني هن مخولين بأنه المحكمة تحكي معهم، أو فيك القاضي ينقل الحكيم اللي بده إياه؟
3: لا طبعا هو في بشكل عام
0: يعني في ليستة من الحكمة
3: 100%. نعم في ليستة من الخبراء بيكونوا كل واحد ضمن اختصاصه، يعني المهندس ضمن اختصاصه، الحكيم ضمن اختصاصه، أكيد بالأمور الهندسية هون، بالأمور الطبية، بالأمور العقارية بيكون في خبير عقاري. بهذه الحالة طبعا بيكون في ليستة محددة من الخبراء المعتمدين من قبل المحاكم اللبنانية، وهيدا أحدهم بينتقي القاضي أو لجنة بينتقي القاضي من هيدا من ضمن هؤلاء الأشخاص المحددين لحتى هي تعمل تقريرها أو ينعرض عليها المرتكب لتصدر تقريرها، وبيقدر كمان يرجع يعيد يعني ينعاد هذا الموضوع بلجنة أخرى ولجنة تانية. ما في شيء بيبقى.
0: هي أشهر وحدة من هؤلاء يعني اللي بيحكوا بقصة إنه فقد عقله، قصة جرائم الشرف كانت اللي بطلت هلأ، ما هيك؟
3: 100%. نعم بهيدي الحالة هي إذا بدك موضوع جريمة الشرف بلبنان خلينا نقول درجت مواضيع العقاب فيها، يعني كنا بمحل من زمان جدا كانت هي عنصر أو هي عنصر محل، بعدين صارت عنصر مخفف يعني. وهيدا إذا بدك الاتجاه هو يعني خليني أقول عالمي بالدول اللي هي بعدها بتاخد بعين الاعتبار موضوع جريمة الشرف أو بتعاقب على جريمة الشرف. طبعا في دول من الأساس لغيتها، بس ولكن حتى الدول اللي هي
0: لغيتها بمعنى أنه نظرت لها كجريمة مش كجريمة
3: نعم
0: شرف.
3: نعم نعم مية طبعا أكيد.
0: نعم هلأ في إذا مرض عقلي أوكي الحكيم بيحدد، وإذا السكر أو مخدرات كمان هذا الشيء بخفف أو في ما يخفف مثل ما عم بتقول، بس إذا كانت مثلا سبب ضغوطات الحياة. نعم. في شيء هيك ضغوطات الحياة؟
3: طبعا هلأ في خليني أقول الأمور اللي بتأثر أو العناصر الخارجية،
0: لأنه بتصير هون كتير الشغلة يعني مش علمية أنك تحدد أنه بدي خفف له لأنه والله في ضغوطات الحياة عليه.
3: ايه بس كمان فينا نخدها من الميل الثاني دولوشانس انفيرس، يعني انه ما فينا كمان كل شخص يعني كلنا زبان معرضين بالحياة لضغوطات.
0: نعم.
3: بس في اشخاص هالضغوطات بتصير بتشكل حالة نفسية وحالة بالتالي طبية، وفي ناس لا ما بتشكل هذه الضغوطات. فهوني كمان لا اكيد بيعود
0: لانه كل جريمة الى سبب، يعني اذا كل مرة بدك
3: 100% تماما طبعا
0: اذا كل مرة بدك تخفف
3: طبعا او محل ما بيعود في حدا عرضة للعقاب طبعا اكيد.
0: بقى من هون يعني بترجع كده الموضوع لعدالة القاضي أو
3: لعدالة القاضي ولارتكازه لأمور تقنية أو طبية. نعم.
0: من برات هيدا الموضوع ماتر، شو رأيك بالسجال حول قانون العفو هيك كلمتين؟
3: هلأ مثل ما هو واضح أنه الأفرقاء السياسيين بلبنان يلي يمثلون طوائف بلبنان بشكل عام عم نحكي، كل فريق سياسي بده من هيدا قانون العفو الجزء اللي هو بيعني أو بيعني بيئته أو بيعني مجتمعه. ولحديث هلا الواضح انه بعد ما صار في اتفاق تتركب هيدي الكومبرومايز اذا بدك. بس طبعا هو الاساس ما لازم ننسى زمان شغله صغيره انه الاساس بالحياه هو العقاب وليس الاساس القانوني هو الافلات من العقاب. يعني نحن بلد تعودنا انه نعمل ريست كل كم سنه على كذا شغله، طبعا بتكون فاتي فيها الظروف السياسيه والظروف الأخرى اللي هي بعيدة كل البعد عن القانون. ومع الأسف أنه هيدا الريسة تنعمل، يمكن مرة أنا استضفتني حضرتك وحكينا عن موضوع العفو العام وحكينا عن عملنا أبشيء السوريك عنه. دايما لبنان بعد خضات معينة أو بعد فترات معينة بيجي بيعمل عفو عام، وهذا العفو بيكون خليني أقول تتجمع كل العناصر السياسية لحتى توصل لعفو عام، وكل حدا بيكون بده من العفو العام جزء منه، ومن يعني بكل وضوح تيقطع هذا الجزء بده يبرئ جزء لحدا تاني. وبس هذا شيء ابدا منه صحي، وهذا شيء ابدا منه اذا بدنا نبني دوله منه ايديال لبناء دوله. بس يكون عم نحكي عن عفوا عن الوف الاشخاص من مرتكبين للجرائم، من ما بدي يعني حدد الجرائم حتى ما انفهم انه انا عم بروح على اتجاه او عم اطلب من احد المطالب اللي هي انعرفت كلها عم تنحكى بالصحافه اليوم. بس ولكن هذا الشيء اكيد منه صحي لنظام قضائي انه اليوم يجي يطلعوا الوف الاشخاص من الحبس. اذا بدك يعني الهدف الاساسي لازم يكون تسريع المحاكمات، وكل شخص مرتكب ينال جزائه، مش نقعد نقعد الناس بال بال بال بال بالتوقيف عشرات السنين ونرجع بعدين نقول لهم هذا عفو طلعوا فيه. يعني هذا شيء منه كتير سليم.
0: نعم
3: منه منطق سليم.
0: شكرا لك المحامي وسيم مضاد.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة كيري 100 جرام بدولار وعشرين سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار وثمانين سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,577,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,244,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: de لوتشيانا جان كيروز.
1: هاي دبان كيفك؟ أنا بعد ما سمعت النقاش بينك وبين المحامي بخصوص العفو العام، أنا بتمنى منك ينعمل عفو عام لكل سياسيين، لأنه حرام كل هالجرائم اللي ارتكبوها بحق الشعب اللبناني وبحق لبنان، وكل هالجرائم القتل والحروبات على كل 10 سنين. هيدي ظروف الحياة جبرتهم أنه يقتلونا مصرياتنا ويسرقونا ويقتلونا 1000 مرة. مشان هيدا الظرف، هي ظروف الحياة اللي عم تحكي عنها، لازم نعملهم عفو عام وبعدين نتطلع ببقية الشعب. هذا بقية الشعب آخر همنا نحن، لأنه مثل ما هني بيعملوا اجتماعات طارئة تيزيدوا لنفسهم وتيسفروا أولادهم ويطعموا القرايبين والمحاسبينهم، لازم نعملهم واحد على السريع تنبرئهم من كل الجرائم اللي ارتكبوها بحقنا وبحق الإنسانية وبحق الشعوب اللبنانية بكل طوائفها. هدول حرام، لازم لهم إعفاء عام، لأنه تحت بسبب ضغوطات الحياتية وصلونا لهون. شكرا.

0: ما بعض بسرعة.
1: وهلا كمان عم نسمع أغنية جديدة كمان بالأجواء الوطنية، ما شبعته فرقة عانتفة.
2: ما شبعته يا دول حروب، ما شبعته قتل وإجرام، تركوا
1: فانيسا
2: بتعيش مع بعض بسرعة.
1: هيدا بطلب خاص من فانيسا.
2: وعلى
1: سيرة يا سيمو انه لازم نعمل لهم عفو عام، هن عاملين لحالهم عفو عام، مش بحاجة لحدا يعمل لهم.
3: بونجورك زبان، بقدم تحية لزياد نصار، اقوى سوشيال ميديا اكسبرت بالابسي.
2: والشر ما وقف نهار ابتدت،
1: ايه خير ما علينا. وبعدين
4: جوزة بان الاستاذ سأل تلميذ، قال له قدي عمره ابوك؟ قال له ما بعرف، قال له بس صاروا زمان عنا.

عماش بعته منوصل لختام لقاءنا سوا لليوم، ومش بس لليوم، لهالأسبوع. وأنا أكيد وبعرف إنكم مش بعته، بس بدي ودعكم ومنرجع منلتقى الاثنين. إلى اللقاء.

0: اذاعه صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.
2: في موقف مسؤول، ضوء على الآفاق والخطة المستقبلية لجمعية شباب الرجاء، وعلى نشاطات جامعة سيدة الويزي مع رئيس جمعية شباب الرجاء ومدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الانديو الإعلامي ماجد بوهادير، ضيف ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود.
0: دوري.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انسو ابي يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
6: مهنينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
9: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان 10:15 في صوت كل لبنان موجز الأخبار في الميدان جنوباً استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة تولين كما استهدفت غارة أخرى الطريق بين طورة وجناتة فيما استهدف قصف مدفعي قبريخة هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في الحني ولا إصابات أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من أذار إلى 3073 ضحية فيما بلغ عدد الجرحى 9362 جريحاً نقلت إسرائيل هيوم عن ضباط كبار أن مهمتنا غير مفهومة ولنا

0: عرف إن كان الجيش يريد وقفاً لإطلاق النار في لبنان وأن لا جدوى من البقاء في لبنان والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي. تصل ظهرا الدفعة الرابعة من حملة المساعدات الإغاثية التي ينظمها الأردن والمؤلفة من 25 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة، وسيكون في استقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد والأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: يتوجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني. في السياق، قالت وكالة إيرنا أن بعد لقاءات وزير الداخلية باكستان في طهران هناك احتمال انفراج في المفاوضات مع أمريكا. إعلام إسرائيلي نقل عن مسؤول أن الحرب مع إيران طويلة الأمد، متوقعا خوض جولات متكررة من القتال. تزامنا، أعلن وزير الخارجية الإسباني ترحيل 44 من نشطاء أسطول الصمود من إسرائيل إلى إسبانيا عبر تركيا مساء اليوم. وزير الخارجية البولندي أشار إلى أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود، وقال ننصح مواطنينا بعدم السفر إلى إسرائيل. في غزة، قال مستشفى شهداء الأقصى أنه تم انتشال القتيل بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق سيطرتها في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس. إلى ذلك، أعلنت الأونروا أن أكثر من 125,000 حالة عدوى جلدية بسبب انتشار الفئران والطفيليات في قطاع غزة رصدت بين كانون الثاني وأيار 2026. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية، فيما ذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم تدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 مناطق في مقاطعة روستوف واشتعال حريقين في الغابات. الخبر الأخير، أفادت صحيفة لوموند الفرنسية باحتجاز 16 شخصا في باريس على خلفية اتهامات باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين داخل دار حضانة تديرها الدولة. نهاية موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: نقول كلمة شكر لخينا ماجد وللوالد ست ماجد على هالإنجاز اللي عبرتوا فيه عن وجود أبونا توفيق حاضر معنا من سماه، وهيدا علامة إنه عم نعيش بشركة القديسين. أمواتنا أحياء كيف الأحرى إذا كانوا من طينة أبونا توفيق. أنا عم بحضر كل هالشي وشفنا الصور وسمعنا الكلمات، كنت مستحضره مش بس بالصورة، مستحضره حاضر معنا ومستحضره قديش فرحان أكتر من كل واحد منا، لأنه بعده معنا برافق الدرب كله بيوحي، وهيدا مشروع نقطة من بحر، لأنه أبونا توفيق بحياته ما وقف عند حد لدرجة مثل ما قلتها وذكروا فيها الليلة معاد خرج الأرض، وصل لدرجة معاد خرج الأرض، لذلك انتقل هيك ببرحة ببرهة، كل حياته برهة انتهت، ولكن ما انتهى شيء. بعد وحاضر أولاً بشخص أمه هل عايش الفرح. أنا مش شايف أم بالفرح اللي عندي ماجي، مش شايف أم. الفرح فرح حضور أبونا توفيق بقلبها، فرح حضوره حدا معه، فرحه بأخو ماجد بيظهر، بأخو التاني، بالعائلة كلها. أنا بدي أقول مبروك هالمستوصف مونسيور توفيق بوهدير، رح يكبر ورح يكبر ورح يكبر بكبر أبونا توفيق، وهمتكم ما تخافوا من شيء، لأنه قوة السماء أقوى بكتير من قوة الأرض. نحن عم نكتشفها بالقديسين اللي أعلنتهم الكنيسة، بس مش ضروري كل الناس تعلنهم الكنيسة على المذابح. في ناس عايشين القداسة موجودين بالسماء بقطع النظر إذا الكنيسة رفعتهم أو لا، ومنهم أبونا توفيق، لأنه مش ممكن إلا ما يكون حاضر معنا. هالخضم هالبحر الهايج كان من فكرة لفكرة، من مشروع لمشروع، شيء إنسان ما فيه يتصوره. هيدا مش قوة إنسانية، هيدا قوة إلهية، كانت في قوة إيمانه، والإيمان حضور الله بقلب الإنسان. الحمد لله هالأشياء اللي عملها كلها، أي ما تفكر فيها كيف عاشها، ودايما بهالبسمة اللي شفناها، دايما دايما بالبسمة، ولا مرة شفناه حزين، ولا مرة شفناه عطلان هم، وإلا دايما فرح. يسوع فرح عاشوا بقلبه، وأخذ قوته من شفيعي كلنا منعرفهم، القديسة تريزة طفل يسوع والقديسة بابا يوحنا بولس الثاني، منه كان يستمد هالقوة كلها. أنا بدي اختصر لأنه صار عنا موعد تاني هلأ، بس بدي أقول مبروك المستوصف، مبروك كل شيء بدي يصير فيه. نحن ما بنعرف شو بدي فاجئنا أبونا توفيق، لكن بنعرف إنه هيدا نحط على السكة.
0: موقف مسؤول.
2: صباح الخير، بحييكم أصدقائي المستمعين دايما عبر صوتكم صوت لبنان، وحبيت افتتح هالحلقة اليوم من موقف مسؤول مع كلمة غبطة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي في افتتاح مركز شبيبة الرجاء في مبنى جمعية الوحدة الخيرية ببصليم. وليه موجود غبطة البطريرك؟ لأنه هالرسالة بدأت مع المونسينيور توفيق بوهدير أبا عن جد، وكملها المونسينيور توفيق، وهلأ مع خيو الإعلامي ماجد بوهدير يلي أنا اليوم بصرني كتير استضيفه معي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك ريبيكا، تحية لك لكل مستمعي إذاعة صوت كل لبنان بهالوقت دايما مبارك، بهالوقت اللي دايما استثنائي رغم كل الظروف الاستثنائية اللي بنمرق فيها، بس هاي المساحات لو ما هي المساحات نحن ما فينا نكفي. فشكرا للاستضافة،
2: وشكرا لأبونا المونسينيور توفيق بوهدير ليلي كان هو أبونا الشبيبة، كان أبونا الشبيبة بالفعل، ورسالته كانت دايما للشبيبة، يمكن لقلنا نحن كمان، صلوا من أجلي، ابتسموا، فكروا فيه وصلوا معي. يعني دايما الصلاة موجودة بحياته، وهلأ أكيد هو عم بيصلي معنا. ما في شك أنه سيرة المونسينيور توفيق بوهدير كتار صاروا بيعرفوها، ولكن بحب اليوم استفيد من حضورك كونك مش بس الأخ، كونك كمان استلمت كمان مهمة كتير مهمة، هي جمعية شبيبة الرجاء يلي اليوم منعول عليها كتير، ويلي كتير فرحنا بهالنشاط يلي دشن هالمركز هيدا ورح نحكي عنه. والأهم من هيك إنه أفكار المونسينيور توفيق بوهدير ما كانت فكرة وفكرتين، كانت سلسلة من الأفكار، من هيك الأفاق يلي اخترتها هي هالشجرة يلي كان شجرة المثمرة يلي كان هو يتغنى فيها، شجرة الحياة، وإذا ما كانت مثمرة ما لها طعمة. من هيك حبيت كتير الكلمة لما يعني وصفت هالشجرة هاي، لكل غصن له مهمة، وهيدا الحلو. أول شي هيك بكلمة بسيطة كيف منقول للي عم بيسمعونا اليوم من هو المونسينيور توفيق بوهدير؟
3: بشكرك على هذا التمهيد. قلتي هو كان أبونا الشبيبة، هو كان ولا زال أبونا الشبيبة يلي عطى مثال كتير كبير، مش بس للشبيبة ريبيكا، لكل الناس يلي التقى فيهم.
2: صحيح.
3: بالتصويب البوصلة بالاتجاه الصحيح. مسيرة أبونا توفيق وريبيكا حضرتك وكبتي فيها كان دايما وجهتها واحدة، حمل راية الرجاء بكل ما الكلمة من معنى، حمل راية الرجاء بالفعل وليس بالقول. أراد أبونا توفيق أنه يظهر أمومة وأبوة الكنيسة من خلال الأفعال وليس الأقوال، أن تنزل الكنيسة إلى الأرض. منذ بداية رسالته أبونا توفيق كان هيك رجل عامل، يعني كان رجل مبادر بكتير المبادرات، بداية مع ذوي الاحتياجات الخاصة عندما اكتشف دعوته مع جماعة إيمان ونور، وبعدين لما نختار أنه يكون ضمن أبرشية جبال مع المطران بشار الراعي آنذاك، لما التقى بأول لقاء مع المطران الراعي، كان المطران الراعي جاي لعندهم على الفنار عفني فوق الومير يعطيه الموضوع، وقف له أوتوستوب توفيق ما كان يسوق، وجاي المطران سايق سيارته لوحده قال له وين طالع يا شاب، قال له سيدنا أنت جاي لعنا، قال له طلع. كان هذا اللقاء كأنه هيك ترافقوا من هذا الوقت، ونحن كمان نحن طائفتنا روم كاثوليك مش موارنة، فراح أبونا توفيق مخوري ماروني، فهيدا الشيء خليه عن هيك سابق تسوي وتصميم يختار يمشي مع المطران الراعي. وكانت البداية بالجبيل. بدي أعطي بس هذا المثل كيف انطلقت المسيرة لملاقات الشبيبة،
2: لأنه دايما في حبة القمح
3: صح اللي بتنزرع وربنا هو بيرويها، فانزرعت بهيد الأرض الصالحة من بيبلوس، مدينة بيبلوس مدينة الحرف. فكان هيك أول لقاء مع الشبيبة، كان يدقوا البانز الفرق الموسيقية يدقوا موسيقى، وبتعرفي هارد روك وكذا يمكن يوديهم على مطارح مش منيحة. توفيق جذبهم لا مكان صحي، أسس الجمعية وأخذ بركة سيدنا اللي شجعوا عليها رئيس الجمعية، خلق لهم حاضنة صحية، عمل لهم استوديو فيها ودربهم على الهارد روك الهيلثي هارد روك الهادف، وحبيبنا غسان الرحبين صار يعطيهم الدورات بهداك الوقت. بلشت الخبرية هون، وبموازاتها كان في لقاء على السنسول بالجبال. سنسول الجبال كان سنسول معدام وكذا قبل ما يصير فيه يعني يتحول هيك لمطرح شعير أو مطرح سياحي. فكان في لقاء الخميس، كل خميس يلتقوا على السنسول. بلشت هالرحلة كأنه أبحر من هالسنسول لأفاق كتير كبيرة، وأبحرت الجمعية انطلقت بجبيل بال2006 جمعية شباب الرجاء Youth of Hope. من خلالها خلق عدة أغصان لملاقات مواهب الشبيبة، الموسيقى، الرياضة، الفن، الثقافة، تطويع مواهب الشباب لأجل تصويبها نحو الطريق الصح، وتوعيتها التوعية الصح، تظهير قدرات الخلاقة تا يعرفوا الشبيبة انه هن عندهم طاقة كتير كبيرة. حبتوا في يعني بقناعة تامة وببركة سيدنا بهذا الوقت انه تظهير مواهب وطاقات الشبيبة وإعطائهم التدريب اللازم، الاحتضان اللازم، بناء المشاريع المنتجة، تيحسوا أنه هن اليوم فعلي أيضاً بحق للرب،
2: ليس فقط يتحضروا لمستقبل لبنان اللي كلنا منعول عليه على الشبيبة،
3: أمل المستقبل،
2: أمل المستقبل. بعدين شو هالصدفة بين أبونا الشبيبة ومطران الشبيبة؟ لأنه صحيح. لما غبطت البطريرك لما كان كاهن، كان كاهن الشبيبة
3: صحيح.
2: كلنا منعرف رسالته مع الشبيبة الإنجيل وبعده لهلأ التنشئة مستمر فيها، وهيدي كمان هالطلاقة هيدا الصدفة، هيدا يمكن إشارة، هاي مش صدفة، هيدي علامة إنه يلتقوا الرجلين بهالمشروع يلي ما رح ينتهي.
3: وفي رجل كمان أبيض مهد لموضوع الشبيبة، هو البابا القديس يوحنا بولس الثاني يلي أسس الأيام العالمية للشبيبة جي أم جي جورني مونديال دي جان، يلي كمان أبونا توفيق مع المطران بشار الراعي كمان أخذوا الدفع لألا لمن إجا وقال لهم للشبيبة أنتوا حراس الصبح ب97 بحريصة، وبدأت هيدا الرحلة أيضا مع أبونا توفيق لتشجيع الشبيبة اللبنانية للمشاركة بالأيام العالمية للشبيبة كل 3 سنين يروحوا على بلد لخلق هالجسور مع الحضارات الأخرى. ورجع لمن صار بطيارك المطران بشار الراعي وخلى توفيق يرافقه إلى بكركي وتأسيس مكتب رعوية الشبيبة، وطلب من أبونا توفيق تأسيس الأيام العالمية المارونية للشبيبة جي أم جي أم جورني مونديال دي جون مارونيت، عيني عن الاحتفال العالمي. استقطبت فيه أكثر من 1500 شاب وصبية من أبرشيات الانتشار يلي إجوا لأول مرة على لبنان، تعرفوا على جزورهم، تعرفوا على ضيعهم، وانخلق المرج الانصهار مع الرعاية بكل المناطق اللبنانية. يعني قعدوا الشبيبة ببيوت اللبنانيين استضافون، قعدوا بالأديار وقضوا هال، وهيدا كانت بال 2017 على أثرها بالقداس الاحتفالي بالديمان. يكرم المطران بشار الراعي توفيق بانه اعلنوا عطارد بتمونسينيار تقديرا لجهوده اللي انعملت بهالايام هيدي اللي نجحت جدا ولمؤسستها كمحطه ثابته. بعدين الظروف من بعد ظروف الوطن والثوره،
2: ولكن بالرغم
3: رح ترجع يعملوا محطه تانية الشبيبه
2: اكيد، بس بالرغم من كل الظروف بقيت المسيرة مستمرة في مكان ما.
3: نعم.
2: يعني ما وقفت ولا نهار، ومثل كأنه كان في عين سهرة من فوق حتى تبارك كل أعمال الشبيبة حتى وصلت للأرض للجذور.
3: هو
2: هيك. وقديش كان مهم أنه يلتقوا مزارعي بإنتاجهم من ضيعة لضيعة. أنا رفقت وأنت بتعرف
3: المشروع يا عيني على البلد،
2: يا عيني على البلد يلي في أحلى من البلد،
3: يا عيني عليهم لهالشباب.
2: مش معقول شو عملوا، يعني بيكفي أنه قدي العائلات، بس أنك تشوف العائلات جاية من أماكن بعيدة بس لتتعرف على عائلات تاني، لتتدوق من تقاليدها من حلوياتها
3: من أرضها،
2: هيدي كتير مهمة.
3: تعرفوا على بعضهم
2: 100%،
3: ثبتوا بأرضهم
2: 100%،
3: آمنوا بطاقة بلدهم. وهلأ المشروع من 4 سنين انطلق دغري عقب وفاة أبونا توفيق، لأنه هو حضر المشروع قبل ما يتوفى. حضروا للآخر، توفى، أطلقناه مع الشبيبة، واليوم الله يبارك فيهم عم بيكونوا عم يتجولوا بكل المناطق اللبنانية، عم يحملوا أسامي كل البلدات اللبنانية. ومثل ما قلت يا ربكة، أهم شيء أنه صار هالعيلة عيلة يعني على بلدي من المزارعين بكل المناطق اللبنانية صارت تتنقل، يعني بيجوا مزارعي الشمال بيشاركوا مع مزارعي الشوف وإلى ما هنالك
2: مع العائلات. هذا الحلو كان أنه مش بس مزارعين، كانت عائلات عم تقصد.
3: فهيدي الفكرة، أنه خلق مشروع مستدام من أساس. وتحية ل جروب يعيني على البلدية، تحية أيضا ل جروب بكركجان مكتب رعوية الشبيبة كمان اللي تأسس من أول رحلة البطريركية البطريرك الراعي. هذا المكتب الذي يعنى بكل الشبيبة بكل الأبرشيات بالداخل والخارج. وهلأ آخر نشاط عملناه سوا بين جمعية شباب الرجاء وبكركجان، لقاء اسمه معا نجدد الرجاء، عملناه بالمركز ببصليم قبل ما أجد بطرك ودشن مع أخوتنا الشبيبة من الجنوب، من البلدات الحدودية الجنوبية اللي كانوا موجودين هون بالمنطقة. استضفناهم بالمركز ومعهم جددنا الرجاء، معهم قلنا لهم أنتم مش وحدكم، معهم قلنا لهم نحن حنكفي المشوار.
2: وكملتوا يوبيل الرجاء يلي أطلقوا، يعني كان سباق مونسينيور توفيق اختار كلمة الرجاء، بينما إجا البابا فرانسيس الله يرحمه وعمل يوبيل الرجاء، لأنه رجاء بحياتنا هو كل شيء. إذا ما عنا رجاء وما عنا أمل نحن نموت، ما في عنا أفق.
3: تما تكون ربيكا كلمة بالتم، الرجاء محك الرجاء.
2: صحيح.
3: هو في وقت الشدة نحن بأيام هيك الخير والبحبوحة والصحة أوكي، إذا قلنا مثلا المسيح قام كذا أوكي بيكون تمام، ولكن عندما بدأ فيك الشغلة يمكن بتفقدي حدا. لما فقدنا أبونا توفيق بالجسد، وكنا هون كمان الوالدة هي يلي عطتنا المثال أنه نحن هلأ بدنا نعطي مثال الرجاء الصح.
2: ما هو نيال البيت اللي بيطلع منه كهنة، فكيف يطلع منه مونسينيور مثل أبونا توفيق ومثل يعني أنا هون شاتي مجروحة فيك كمان، بدك تسمح لي كأعلامي لأنه بعرف إدي إلى جانب رسالتك الإعلامية كيف حمل هالرسالة الوطنية صحية اجتماعية، وهيدي بأيامنا هيدي الليل يلي بيكون عندهم هال إذا بدك هالبال حتى
3: الأمانة،
2: الأمانة هاي الأمانة نحملت الشعل وكملت فيها.
3: فبس بتزيد عن الفكرة عن الوالدة، قلت أبونا الشبيبة، الماما أعلنها البطرك أم الشبيبة،
2: أم الشبيبة صحيح،
3: هلأ رايح تكوني أم الشبيبة صحيح. لأن هي كانت رفيقة دربه لأبونا توفيق. أنا بالنسبة لي بقولها بكل هيك تواضع وفخر، هي بتجسد صورة مريم العذراء مع ابنها يسوع
2: صحيح.
3: كيف مريم العذراء رافقت ابنها بكل مسيرته،
2: الماما
3: مع البابا رافقوا توفيق بكل مسيرته، وكانوا حدوا بمسيرة الشهادة بكل المراكز يلي كان فيها حتى لآخر لحظة بدير مرسل كيسو باخص بريفون مركز التنمية البشرية والتمكين، حيث فارق الحياة أبونا توفيق، كانت الوالدة موجودة معه دايما عم بتكون هيك عضد له بكل مسيرة حياته. فأنا بالنسبة لي هيدي الأمانة ما كان فيني ولا لحظة إلا ما أقول نعم بالفم الملقان إني كفي فيها. وذكرت بالأول موضوع الأجداد لأنه هي مبلش الشغلة البذور بالعيلة من وراء جدي عقل هيكل والدة للماما يلي أسس جمعية الوحدة الخيرية ببصليم،
2: رح نصلى
3: فهلأ بنحكي عنها.
2: فأنا اليوم
3: في أمانة حمل هيدي الراية لأنه توفيق مش كاهن عادي
2: صحيح.
3: توفيق هو مش بشهادتي أنا، بشهادتك كل من البطرك ونزول من كل الناس يلي بنلتقى فيهم، أنه هو كان كاهن ظاهرة استثنائية بالكنيسة المعاصرة،
2: هو حاضر يعني حاضر صراحة، حاضر
3: أسس مؤسسات كبار بالكنيسة
2: صحيح.
3: تجمع يسوع فرحي جزوي مجموعة من 97 الألاف المؤلفة من الشبيبة، مكتب رعوية الشبيبة بكركيجان، وجمعية شباب الرجاء، إلى جانب كمان كان مرشد مع كتير من الجامعات. فهالتأسيس الجامعات ومؤسسة مكتب رعوية الشبيب اللي يكون مؤسسة حاضرة بقلب الكنيسة، كان عنده دايما التفكير لقدام. وبآخر مقابلة لقلو مع زميلنا أنطوان سعد بالأم تي جي، قال له أنه أنا إذا ما فكرت بشو جاي لبعدين وحضرت للمستقبل ما بيكون عندي وفر التاريخ ولا الأمانة للحاضر. هيدي قاله أنه ما نفكر دايما اللي بيجوا من ورانا كيف بدهم يكفوا هيدا الطريق، لأنه ما منعرف أي متى. ونحن ما كنا منتخيل أنه مونسينيور توفيق بعمر 53 سنة يفارق الحياة بسكتة قلبية مفاجئة، ولا أي فرسيون تاني، بسكتة قلبية مفاجئة. ولكن أنا بشهد وكل بيشهدوا أنه هو حمل حاله تقل كتير كبير، خاصة بالأزمة اللي صارت بال 2019، ما عاد يعرف شو بده يعمل للشبيب.
2: وبعدها نحن لليوم عم تنعكس أثارة سلبية علينا. مونسينيور توفيق كان يعني شبه الحياة بهالشجرة المثمرة، وحضرتك يعني اليوم عم بتكمل هالأمانة، خلونا نحمل الأمانة كمان يعني بالكلمة اللي ألقيتها بأثناء التدشين، شبهتها بالأغصان، كل غصن حامل ثمرات. خليني أقول قديش مهمة هالآفاق، آفاق هالرسالة.
3: هيدا الأفاق اليوم نحن كتير واضحة قدامنا، لأنه أكتر من مسودة في خارطة الطريق حتى أبونا توفيق ببداياته. هل أنا واكبته بالجمعية من وقت تأسيسه، أنا كنت معه فيها
2: أكيد
3: بال 2006، فشفت أنه قلت له وقتها أنه ليش كل هودي، قال لي تلاقي الشبيبة بدك تروح على مواهبهم، وتيكون في مصدر جذب للشبيبة بدك تجذبهم من خلال مواهبهم المتعددة، مش نحصرها مثلا بهدف واحد تنقول مثلا هي تعنى بالتوعية فقط. فقال لي هيدي الشجرة المتكاملة بدها تزهر من أزهار مواهب الشبيبة ونقدر نجذبهم. فحبينا أنه هيك نرسخها اليوم، بداية بغصن الصحة من خلال المستوصف والعيادة الطبية، لأنه الموضوع الصحي اليوم هو موضوع أساسي جدا،
2: الحياة صحة.
3: وحتى أكتر من الغذاء، اليوم الناس بتضحي بالغذاء بس ممكن تضحي بالصحة. وأنا كمان في أمانة استمرارية للجمعية الوحدة الخيرية اللي أسسها جدي عقل ب68، كان فيها مستوصف ببصاليم. مع الوقت معد يعني نابض، حبيت أنه مش وحدي بغرب الضيعة، قالوا لي في حبيبنا بالضيعة الشيخ وديع هيكل أول ما توفتوا فيه قال لي بترجع مستوصف جدك وبتسميه على اسم المونسينيور ونحن حدك. هون صحيح. كانت أول غصن الصحة من خلال المستوصف. ثاني غصن
2: اللي هلأ حاليا يعني مستمر وبيستقبل
3: رح نكفي فيه طبعا فيه. أكيد غصن القيادة التحفيز وتمكين الشباب The Leadership and Youth Empowerment Branch. اليوم نحن التوفيق كان كتير على قلبه موضوع التنشئة، موضوع بناء قادة المستقبل، وما فينا غير ما كمان نروح على تمكين الشباب بقدراتهم. الشباب اليوم أداة طيعة جدا لتقدر تصنع منا قادة، ليس فقط قادة سياسيين وليس فقط قادة حزبيين وليس، ولكن أن يكون قائدا حيثما هو، قائد بشغله بعائلته ببيئته بمجتمعه. اليوم الشبيبة اللبنانية متعطشة وهي أرضية نابضة وصالحة أن تكون
2: هيك بتبلش المواطنة الصالحة، يعني هيك بتبلش المواطنة
3: 100%. فنحن رح يكون هالغصن هيدا يعنى بهذا التمكين من خلال المحاضرات ندوات ومشاريع. غصن التوجيه الأكاديمي والتدريب هيدا كانت كتير عقلبه لتوفيق، واليوم أنا بشهد على كذا حدا من يلي التقيت فيهم يلي بيقولوا لي خي غير لنا حياتنا، شو عمل معك؟ قال لي غير لي اختصاصي. قال لي أنا ما كنت حب أعمل هيدا الاختصاص، أهلي وجهوني عليه. قال لي الحق رغبة قلبك، لأن رغبة قلبك هي مطبوعة برغبة الله. فقال لي غير لي اختصاصي، وأنا اليوم مدين له بأنه كيف أنا أهلي أنه غير الاختصاص لأنه أنا موهبتي هون. وهيدا الشيء بالتوجيه الأكاديمي والتدريب أيضا بموازاة أيضا الجامعة. غصن المشورة والمرافقة للشبيبة. اليوم الشبيبة بحاجة لحدا يسمع له،
2: صحيح.
3: عندهم مشاكلهم، عندهم ضغوطاتهم، متأثرين بوضع في أزمات متناسلة. ريبيكا، أنت وأنا وكل جيلنا ما بعدنا لقلنا كل حياتنا تحت نير الأزمات، ما هلأ شبيبتنا عم بيفوتوا فيها، كيف بدو يقدروا هن يوم يعيشوا هيدا الرجاء وهيدا الأمل؟ كيف بدك تزرعي فيهم اليوم ثقة بمستقبل بلدهم؟ عم يشوفوا هن انه
2: البلد عم يتدمر
3: من كل النواحي. شو بدك تعملي؟
2: بعدين في غياب لخطط مستقبليه للشباب اللي هن الطاقه. يعني اليوم للاسف نحن بدنا نحد الهجره، كل هالطاقات عم تروح للخارج.
3: شو بدنا نعمل؟
2: يعني
3: في مش الكل قادرين يهاجروا
2: ابدا.
3: نحكي الصدق وحضرتك وانا بنعرف وانا بالجامعه وبعرف، مش كل الشباب قادره تسافر، مش كلهم عندهم حدا برا، مش قدرون قادرين يكفوا علمهم برا.
2: وفي البعض منهم متمسك بلبنان متجذر رافض روح لبرا،
3: لأنه هيدي كمان انزرعت بعائلاتهم. هون تحية لكل الأميات والبيات اللي عم يزرعوا هيدا الشيء بنفوس أولادهم. فنحن عم نكون حدهم تنقلهم أنه إيه أرضكم بحاجة لإلكم، ونقلهم ساعتها كيف. غصن القلوب المفتوحة من خلال استضافة واحتضان كافة الفئات المجتمعية. هالمكان هيدا رح يكون واحة لاستضافة كل الجمعيات من كل الفئات المجتمعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، العمال الأجانب، من كل الطوائف. سوف تكون وهي جمعية عابرة للطوائف والمذاهب، ورح كمان أنا وائم بين وبين جمعية الوحدة الخيرية اللي أسسها جده. شو الوحدة؟ هي الوحدة الوطنية، هي وحدة أبناء الله الواحد. فهالمكان هيدا رح يستضيف
2: خصوصا هون أبناء، لأنه بعرف أنه ببسليم هناك الأرثوذكس وهناك الموارنة.
3: نعم.
2: وكانت الوحدة ولا الروم الكاثوليك، يعني كانوا مجموعين كلهم بوحدة.
3: كان جده دايما يجمعهم بالأنشطة الثقافية، صحيح. ويقولون المستوصف هو للكل. هلأ أنا رح أفتح الهامش أكبر تأستضيف جمعيات من الطوائف، كل الطوائف، كل أبناء الوطن.
2: هذا هو الانصهار الوطني، التعايش
3: الحقيقي. قلوا نحن منحبكم، نحن معكم. بيجوا مثلا، أعطي مثلا، مثلا من دار العجز الإسلامية.
2: نعم.
3: بيجوا المسنين، بيخدمون الشبيبة، بيعملون أنيماسيون، بيكون عندهم زيارة للمستوصف مجانية. منشبك مع الرعية هون، بدي وجه تحية لأبونا طوني الحاج موسى، كاهن رعية السيدة النجا بصليم، يلي كمان معه وهو كان بطلعية تنظيم زيارة رعوية لغبطة بطيق الراعي لأبرشية أنطلياس، وكان ضمن تدشين مركز الجمعية. أبونا طوني هالأبونا النشيط بالرعية بتعدد الأنشطة، بدي أذكر لقمة المحبة، عنده نشاط اسمه لقمة محبة، أسبوعيا وجبات بتنحط بتصرف الناس. اليوم صار في مركز للقمة محبة، رح نشبك مع أبونا طوني أنه جماعة لقمة محبة بيقدموا الغداء للجمعيات اللي نحن رح نستضيفهم مع الشبيبة، تكمان بوحدة الرعاية ووحدة أبناء الوطن.
2: هذا الخبز والملح.
3: تعرفي شو نظهر ريبيكا؟ أهمية غذاء الروح
2: أكيد.
3: برمزية غذاء الجسد موجود والطبابة موجود، ولكن غذاء الروح اللي مناخده شو هو؟ هو حبة الرجاء يلي كل حدا منه رح يخدها وبيفل بيرجع على مركزه بيته أو هيدا أو مع بسمة، بسمة فرح، ومنظهر هذا الشيء عبر الإعلام لنقول لكتار من الناس، لكل الناس أنه هيدا هو لبنان. لبنان هو لبنان الوحدة، لبنان التعايش، لبنان المحبة الصافية. الأرضية موجودة بس نحن بدنا نحركها، بدنا نحن هيك نعمل هاي المبادرات ونكون رجال الأفعال مثل ما أبونا توفيق كان دايما يقول
2: أبداً.
3: ننزل على الأرض، تنزل الكنيسة على الأرض، نحن واحد. وكان هو كمان عابر للطوائف، يعني لما أقام اللقاء الإكومينيك، اللقاء تزاي ببيروت يلي جمع كل طوائف لبنان، تيجي يقول لكل الناس أنه ليكو لما تجتمع الطوائف اللبنانية والعالم اللبنانية الوحدة شو بده يصير. مش هيك سميناه غصن القلوب المفتوحة. غصن آخر هو غصن الرياضة والنشاطات. هيدي جذب كتير أساسي للشباب، هي الرياضة
2: 100%.
3: فمنقدر اليوم مع البلدية هم
2: مع الأندية،
3: مع الأندية بالمنطقة وبرات المنطقة، بوجه تحية كبير رئيس البلدية جورج سمعان اللي كمان عم بيكون قدامنا بهدف واحد، نجي نقول للشباب انه هيدي الأرضية من خلال الرياضة ومن خلال النشاطات المتعددة. غصن الثقافة، الفن والإبداع، شبيبتنا شبيبة إبداع بالرسم بالموسيقى. بدنا نجي نعمل دورات بكرة، دورة بالموسيقى، دورة بالرسم، تنجي نقول لهم انه انتو إبداعكم. هون بوجه تحية لصديقتنا المشتركة كلوديا مارشاليان، كانت موجودة،
2: هي
3: جارتنا، هي جارة الجمعية، كانت موجودة بالحفل. تا بكرة مع كلوديا نعمل محاضرة مع اي فنان، نجي نقول لهم للشباب انه منحط كل هالخبرات تحت تصرفهم. الغصن، غصن آخر هو غصن غصن التنمية المستدامة وتحقيق المشاريع والمبادرات البيئية. قبل ما يتوفتوا في حط مشروع على السكة سميناه سوا ويكان لإعادة تدوير النفايات. هالمشروع نابض هلأ للجبيل، عمل شيء اسمه بوت on the river، بوت على النهر،
2: نهر.
3: بيسحب كل الويست، كل الأمور المنزتوتة بالنهر من خلاله. وهذا المشروع مدعوم من وزارة الخارجية البولندية بوليش ايد، بالتعاون مع جمعية فينيسيا القديس شرب البولندية الموجودة هون بلبنان.
2: وكان كان حدا من ممثليها
3: حاضر، رئيس الجمعية كازيمير،
2: كازيمير، وحكي باللبناني وكان كتير متأثر لما خبر كيف تعرف.
3: هو عايش هون بلبنان،
2: فظيع،
3: متزوج من امرأة لبنانية اسمها مايا حبيبة القلب. هو كان كاهن قبل بدون بوسكو ورفيق درب مع توفيق، رجع كان راهب مش كاهن، ترك وتزوج وأسسوا الجمعية بلبنان. هي عم بتكون جسر بين لبنان وبولونيا.
2: حلو.
3: البولونيين كتير عندهم تعبد لمار شربل، اسم الجمعية جمعية فينيسيا لأمين بالجبال القديس شربل البولندية، جسر دائم جوي بين بولونيا ولبنان، حج مستدام لعناية ولا كل لبنان طبعا. وهذا الشيء بين بالربورتاج اللي عمله زميلنا إلي أحوش
2: بأنتيفي،
3: زار بولونيا وضوى على مزارات مار شربل لبولونيا.
2: حال مار شربل عابر القارات والطوائف يعني شفيعته دايما.
3: من خلال الجمعية فينيسيا عم نقدر نقدم على بوليش ايد، دعموا هن مشروع يعني على البلدة ودعموا مشروع الويست مانجمنت، التوعية حول موضوع تدوير النفايات. وهذا المشروع منطلق بجبيل، فرح نكفي فيه أكيد بمشاريع أخرى. والغصن الأخير هو غصن الخدمة المجتمعية والتوعية، The Community Service and Awareness Branch، من خلال الخدمة المجتمعية بتعددها، إن كان بحملات النظافة أو بحملات التشجير أو التطوعية بأي مشروع نكون نحن حاضرين فيه. كتير الشباب بحبوا يتطوعوا، كتير بحبوا ينزلوا على الأرض،
2: بدهم فرصة، بدهم حدا يعطيهم فرصة.
3: منكون ساعتها نحن ضمن هذه العائلة اللبنانية يلي من خلالها من عيشهم هذا الالتزام المجتمعي، civic engagement، يلي هو أنا كان لي يعني هيك خبرة كمان طويلة فيه وأسسته بمدارس وبالأنديو. لمست قديش الشبيبة فعلا التطوع بيخلق لهم كمان هيك empowerment، بيخلق لهم دفع ذاتي تيحسوا انه هني عم بيفيدوا المجتمع ببيئته بناسه وبكل احتياجاته العامة.
2: الخطوة التالية المستقبلية، لانه لما كنا بالمبنى عرفنا انه في الطابق
3: الأول
2: له هدف. نعم. كمان
3: هلأ الطابق الأرضي اللي أنجزناه هي قاعة متعددة الاستعمالات رح يصير فيها هود اللقاءات يلي هلأ حكينا عنهم. هلأ مثلا بآخر الشهر عنا حصة Women Empowerment لتحفيز المرأة أيضا بثلاثين الشهر، والمستوصف بالطابق الأرضي. الطابق الأول أنا بطور هلأ الإعداد لأطلاق مركز لتنمية مهارات الشبيبة لليوث امباورمنت. هيدي المركز بقاعة مجهزة بكل الوسائل التقنية تاين عطالهم الدورات. مثلا أول دورة ما قلنا عطيها هي الـ AI الجرافيك ديزاين. هلأ هو بعد القاعة فاضية، هلأ بدي بلش أني حضر لأطلاق ورح عمل بودكاست ستوديو لمن خلاله كمان هيك هن يعبروا عن هواجسهم، عن أحلامهم، عن تطلع نستضيف شخصيات معروفة.
2: يعني كمان عم بتواكب اليوم أكيد التطور التواصل الاجتماعي بالطريقة المفيدة والمثمرة، مش بالطريقة يلي بتشوه مرات معلومات وغيره. هيدي كتير مهمة وبتفتح أفاق كمان يمكن للتعبير، لما الواحد بيعبر بيرتاح.
3: أكيد
2: بما أنه حضرتك موجود معي اليوم، بعرف أنه حضرتك كمان مدير شؤون العامة البروتوكول العلاقات العامة بالأنديو، وبعرف قديه الأنديو خصوصا هلأ بآخر السنة الجامعية قديه بتركز على يوم توجيهي للطلاب للمهن فيما بعد، قديش بتركز كمان على محطة سنوية للسنة الرابعة من أجل لبنان ومستقبل شبابه. يعني هالمشروع السنوي اللي هي بتحب تحكي لي عنه السنة، لأنه رح يصير بواحد وعشرين حزيران، شو أهميته أنه جامعة هي تهتم بهذا المشروع؟
3: يعني إذا ما سئلت شو أحلى محطة بالسنة الأكاديمية، كل المحطات حلوين وربيكا دينا متواكبينا مع كل الزملاء الإعلاميين، بس هيدي المبادرة اللي انطلقت من أربع سنين مع الست ماجدة الرومي بدي وجهها تحية كتير كبيرة، لأنه هي وقتها قالت لأبو نبشارة الخوري رئيس الجامعة كيف فينا نوقف حد الطلاب؟ قال من خلال صوتك شو منعمل؟ يلا منعمل حفلة. بلشت الخبرية هون، وهيك كنا قاعدين أنا والأبونا وعم نحكي شو بدنا نسمي هالمبادرة دغري. يلا مستقبل الشباب من أجلهم دغري. الأبونا قال لي من أجل لبنان مستقبل
2: الشباب، وصارت ستة للسنة الرابعة،
3: وصار انطلق سلوغان، طلق مع ست مجد الرومي، تاني السنة مع هبة طواجي وأسامة الرحباني، سنة الماضي مع مروان خوري، والسنة مع ملحم زين.
2: وخصوصا ملحم زين هو هلا سفير، خليني اقول يعني خصوصا كثير عم يشتغل لاطفال غزه.
3: نعم.
2: يعني كمان عابر بالانسانيته لملحم زين، كثير بحب هالانسانيه.
3: وهيدا العبور ابا ملحم الا انه يضل ضمن الكالندر اللي حطيناه.
2: نعم.
3: لانه بتعرفي ربك هلا كثير من المهرجانات الصيفيه الغيت نظرا للظروف.
2: صحيح.
3: فلما سألني لحبيبنا ملحم قال لا أكيد بدنا نكفي هيدا الحدث، هو لدعم مستقبل الشباب، لدعم صندوق الطالب، أنا أكيد بدي كفي.
2: يعني محطتين 19 حزيران التخرج اللي هالشباب كلها رح أحلامها كلها تطير. نعم. مع هالبرانيت التخرج إلى العالي، خليني أقول الله يوفقهم، ومع هالمحطة السنوية الهدفة
3: ب 21 حزيران. أكيد فيرجن تيكتينج هو المكان يلي فيه من خلاله يكون عم يحصلوا،
2: هيك بنقدر ندعم شبابنا.
3: كل اليوم كمان أنا بدي هيك أشير لشغلة، أنه بأربع سنين يعني يلي بلشوا معنا بالرحلة مع الست ماجي
2: درومي
3: عم هن زيتهم كل سنة، يعني كمان انخلقت واحة الانديو
2: وإن شاء الله بيزيدوا
3: كتير حلوة، صاروا عم بيحسوا هيك بمشاركتهم بهيدا الحدث اللي فيه كل التسهيلات، الموقف، التأس الحلو، الساحة الحلوة.
2: صحيح.
3: صار كمان مكان استقطاب، واحة استقطاب بتجمع كل اللبنانيين، ومن خلال موقعة بزوق مصبح على كتف وادي التاريخ.
2: صحيح.
3: الكتف وادي نهر الكلب بيكون مكان استقطاب من كل المناطق اللبنانية، وبيك طبعا بأسعار بمتناول الكل.
2: أكيد.
3: صار وبيقضوا سهرة كتير حلوة مع كمان وجوه من الصف الأول مثل الأسماء يلي ذكرناهم، يلي نحن كمان عنا الأمانة ريبيكا أنه أيضا نفتخر فيهم.
2: صحيح.
3: لأنه اليوم الافتخار بالفن اللبناني الراقي يلي هن من خلاله عم بيكونوا سفرة للبنان بكل العالم، نقول لهم أنه لبنان الثقافة والإبداع واللحن والكلمة والصوت والموهبة والوطنية والعنفوان والالتزام برسالة هيدا الوطن هي أمانة لإلنا كلنا نحطها تحت الضوء، ونقول أنه رغم كل المصاعب يلي عم بتكون نحن مكفيين،
2: لأنه ثقافتنا ثقافة الحياة. وأنا بحب أختم هوني مع المونسينيور توفيق أبو هدير يلي دايما هو بصلاتنا وبقلبنا، أنه ابتسموا، الحياة هي كتير حلوة
3: وما بنعرف أي ساعة بتخلص، مشان هيك زرعوا بالسماء، الرصيد يكون دايما بالسماء مش بالأرض. إذا بتسمحي لي بس قول التواصل مع الجمعية
2: At
3: Youth of Hope يلي هو الأدرس تبعنا على إنستا، ورقم التليفون 7701-348-88 من خلال بس رسالة واتساب لدعم رسالتنا والاستفسار عن نشاطاتنا، وكمان اللي بيحب يكون ضمن المشاركة ومتطوع معنا كمان. نحن أهلا وسهلا بكل متطوع، بكل حدا بيحب يشارك بنشاطاتنا عبر الآت يوسف هوب وعبر الرقم اللي ذكرته.
2: نحن بننشد على إيدكم، قلكم ما بدي أقول مبروك، بدي أقول لقلنا نحن مبروك، لأنه بالنتيجة هالحياة مستمرة بكل عطاءاتها بكل طاقاتها، خصوصا مع الشبيب اللي نحن منعول عليهم الكتير، والوطن بحاجة لقلهم. شكرا لحضورك معنا الإعلامي ماجد بوهدير، وأكيد أنا بدي حيي المتطوعين وكل من يمد أي يد مساعدة محبة تطوع شو ما كان، بيكون هيدا عم بيجسد التضامن الوطني والإنساني اللي نحن بحاجة له.
3: وكيف إذا شي عم يتظهر من خلال أثير إذاعة صوت كل لبنان، بدي أشكرك وأشكر إدارة الإذاعة العزيزة جدا على قلبنا وعلى أمل أكيد لقاءات مقبلة إن شاء الله.
2: أبو صعب شكرا لك على إخراج هذه الحلقة، بعطيكم موعد مستمعينا الخميس المقبل، فيكم ترجعوا تتابعوا الحلقة على موقع الإذاعة. كانت معكم ريبيكا أبو نادر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان 11:15 في صوت كل لبنان موجز الأخبار في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير المصري علاء موسى في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن وموقف لبنان منها إضافة إلى العلاقات الثنائية وتطورات في المنطقة كذلك اطلع رئيس الجمهورية من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار كما على الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن زوار بعبدة النائب السابق سامر السعادي الذي أيد مواقف رئيس الجمهورية من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة كما قرار الحرب والسلم قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين إن هذه السلطة السياسية التي ما زالت

0: تكابر وتصر على المضي في مسارها التفاوضي المباشر والاستمرار بخيارات الذل والهوان والقبول بشروط وإملاءات العدو المرفوضة وطنيا، تحتاج لإعادة النظر في حساباتها والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وإلى شعبها وخياراته الوطنية وإيقاف التفاوض المباشر حتى يلتزم العدو بوقف إطلاق النار، وإلا فهي تضع نفسها في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح إسرائيل. أعلنت وزارة الصحة في بيان بأنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وشددت الوزارة على أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه حتى هذا التاريخ لا توصيات دولية بفرض قيود على السفر أو التجارة الدولية أو اتخاذ إجراءات خاصة على المعابر الحدودية. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أعلنت إيران اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. إلى ذلك نقلت CNN عن معلومات مخابراتية القول أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة الطيران الإسبانية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 28 من حزيران المقبل. حذرت الخارجية الصينية من اتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي في حال أقدم على فرض قيود تجارية جديدة. أدانت الخارجية المصرية افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة كما قالت، وفي الميدان سقط 4 قتلى من بينهم طفل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في غزة منذ صباح اليوم. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني.
5: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
6: شو هالصوت الحلو عبكرة؟
5: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
6: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
5: بلا أكيد.
6: انت ما بتقرأ؟
5: بلا بقرأ. بس عمو مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
6: لا لا لا لا يا بنتي لا، أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
5: بس مثلا شوف لي هالخبر، في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
6: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
5: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
7: الوحش
8: وحش
7: وحش
8: وحش
7: تعال معي عالبيت.
9: لشو؟
7: للحب.
9: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

ببلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و 80 سنت اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و 40 سنت.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان جنوباً ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه مزارعين في حقل في بلدة الحني وأفيد بإصابة طفيفة لأحد المزارعين كما استهدف قصف مدفعي بلدة كفردونين في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح بقذائف المدفعية في الإطار أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى أن قائد اللواء 401 الذي أصيب بجروح خطرة في لبنان لا يزال حتى الآن تحت التخدير والتنفس الاصطناعي بعد خضوعه لعملية جراحية لاستخراج شظايا من رأسه فيما أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حقق مع قائد كتيبة سرق مولدا كهربائيا من جنوب لبنان ونقله إلى إسرائيل في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير المصري علاء موسى في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن وموقف لبنان منها إضافة إلى العلاقات الثنائية وتطورات في المنطقة وفي قصر بعبدة أيضا اطلع الرئيس عون من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار كما على الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والبحث تناول أيضا التطورات السياسية والأوضاع العامة علمت إذاعتنا أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى وقف لإطلاق

0: نار، لكن حتى الساعة لم تتمكن هذه المساعي من أن تترجم بنتائج إيجابية على الأرض. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لصوت كل لبنان أن هناك انقساما حول مصير الجولة التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل في الثاني والثالث من حزيران المقبل، إذ يؤيد البعض فكرة انعقاد الجولة حتى لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلى حين موعد الجلسة التفاوضية الجديدة، في حين تعارض جهة أخرى انعقادها في حال عدم توصل لبنان إلى وقف النار. أما عن الاجتماع الأمني في البنتاغون في 29 من الجاري، فتشير المصادر إلى أن الوفد العسكري سيتم تشكيله في الأيام المقبلة من قبل المؤسسة العسكرية على أساس الاختصاص، أي تقنيين وعسكريين وليس على أساس طائفي، للبحث في وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال تسلم هبة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تتضمن 14 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية أن لبنان استحصل للمرة الأولى على قرار من منظمة الصحة العالمية يقضي بحماية الأطقم الصحية من أي استهداف إسرائيلي، مؤكدا أن المجتمع الدولي تبنى هذا القرار وتعهد بدعم لبنان.
1: دورنا نحن كوزارة هو تنسيقي وتبيان ثقة عم نقدر نبنيها مع الشركاء الدوليين. امبارح بعدنا جايين من زيارتنا من جنيف بمنظمة الصحة العالمية اللي كان فيها دور لبنان مميز، واستحصلنا لأول مرة على قرار من منظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية الإسعافية اللبنانية وحفظ حقهم، وأيضا دعم وزارة الصحة اللبنانية من منظمة الصحة العالمية. هذا القرار قدرنا ناخده واستحصلنا على دعم دولي كبير تبنته وزراء الصحة العرب، تبنوه جميعا، تبنى أيضا المجتمع الدولي والوزراء الأوروبيين، وأيضا هذا كان عرض للتصويت والحمد لله تمكننا من أن نستحصل على 95 صوت داعم له مقابل فقط صوتين ضدنا.
0: في وزارة الثقافة بحث الوزير غسان سليمي مع السفير الكويتي لدى لبنان السلطان الشارجي آخر التطورات. الشارجي أشار إلى إذاعتنا إلى أن البحث تناول التعاون المشترك بين البلدين في مشاريع ثقافية لما فيه المصلحة العامة، إضافة إلى التشاور حول آخر المستجدات الأمنية والسياسية.
2: تبادلنا وجهات النظر والمرئيات أن المرحلة القادمة سوف تشهد إن شاء الله اتقاء بطلاقة جديدة نحو تعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
0: أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ردت على رسالة نصية أرسلتها الولايات المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، لافتة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي لاتفاق. هذا وأعلن السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم عودة 20 بحارا إيرانيا إلى البلاد قبل ساعات بعد الإفراج عنهم بجهود باكستانية.
3: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أعلن وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن تركيا تخطط لإعادة مواطنيها المشاركين بأسطول الصمود من دول أخرى إليها عبر رحلات جوية خاصة، وذلك بعدما احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في أثناء توجههم إلى غزة لإيصال المساعدات للقطاع. وفي الخبر الأخير، اتهمت الخارجية الإثيوبية مصر بمحاولة عرقلة وصول بلادها إلى البحر الأحمر، مؤكدة أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر غير مقبول. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: يلا حبيبي كل هذه الأبعاد الطلاب يلا مبلا يا شادر يلا.
2: اسم الله ابنك؟
1: ايه
2: الله يخليلك. ايه
1: الله يخليك.
2: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
1: ايه ليش؟
2: لا لا ولا شيء ولا شيء.
1: لا إذا في شيء خبريني.
2: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
1: أي مرض؟
2: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو، ما بعرف إذا مزبوط بس ليك.
1: شو هيدا؟
2: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر، بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
1: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
2: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
1: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعى تبعتوا ولادكم على المدرسة.
2: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. اوقات صورة من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر او الصوره اسال حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: أنا لبنان تلقى فضيل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: الو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

البلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات، وعدم الاستقرار شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق. المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
2: الوحش
3: تعال معي على البيت
4: لشو؟
3: للحب
4: مسرحية الوحش
3: خلينا نروح من هون
5: أنا لازم روح على البيت
3: أنت ما عندك بيت
4: كارول عبود
6: دوري السمراني
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6 دولار و 80 سنت

0: innovation بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على functionalities الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
1: نيو برام تشالنج رح يصير a tradition يتكرر كل سنة
2: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دبكة انسو قاب يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
9: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
10: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. رأى الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أن لبنان بوضع خطر على صعيد وحدته وسلامة أراضيه مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل وأشار لودريان إلى أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا منها تحتله إسرائيل وجزءا آخر يتحرك وينشط في حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية أي مصالح قوى أجنبية لودريان رحب باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله كما رحب باستمرار الهدنة معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما سنواصل في خلالها النقاش واعتبر أن القادة اللبنانيين في هذا المسار على مستوى عال وشجعان في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا التوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود لودريان أكد أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر إيجابي حتى لو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءاً من هذا النقاش رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك أكد سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني لرئيس الجمهورية جوزيف عون استمرار دعم بلاده لبنان وحرصها على استقرار دعم الحكومة اللبنانية و إجراءات التهدئة مؤكدا تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك في القصر الجمهوري بحث الرئيس جوزيف عون مع المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون سيقلي العلاقات اللبنانية الروسية ودور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تعزيزها توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى السلطة قائلا الحل في الداخل لا الخارج وبالتوافق لا التفرد بالتواصل لا القطيعة والسلطة التي تخسر الوحدة الوطنية بأي خيار مصيري تسقط تابع لا خطر على الجيش اللبناني أكبر من المشاريع الأمريكية التي تعمل على اختراقه من الداخل تحت عين السلطة السياسية قائلا حذاري مما يجري في كواليس المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لأن بعض ما فيها يريد تفكيك لبنان من الداخل المفتي قبلان قال لا نريد للسلطة الحالية أن تضع لبنان في قلب حرب أهلية مطالبا الشعب اللبناني والقوى السياسية بوقفة مصرية لمنع هذه السلطة من لعبة الانتحار الخارجي وختم قبلان حذاري

0: خصومة مع الرئيس نبيه بري لأن بابه طريق خلاص لبنان. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة فرون.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أن محاولات إيران التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات أضغاث أحلام. أعلنت الخارجية الأردنية وصول مواطنين أردنيين إلى المملكة كانا على متن أسطول الصمود الذي اعترضته القوات الإسرائيلية بينما كان متوجها إلى غزة. أعلنت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكينتي أن 14 إيرلندياً من نشطاء أسطول الصمود استقلوا حافلات متجهة إلى إسطنبول وسيتم ترحيلهم. وفي الخبر الأخير، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بوقف التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: Talent.
1: Şu an bırak.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. في توجه لتكريس مسار استثنائي تسجله العلاقات الاقتصادية الروسية الصينية منذ 25 عاما، برز بنمو المبادلة التجارية بأكثر من 30 ضعفا، شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين توقيع 40 اتفاقية شملت مشاريع حيوية أبرزها المضي في تنفيذ مشروع أنابيب سيبيريا 2 لنقل الغاز، والذي سيكرس دور روسيا كمورد رئيسي وموثوق للصين. ما تشهد التجارة البينية والتي سجلت للسنة الثالثة مبادلات تتجاوز 200 مليار دولار تكريس إلغاء الدولار وتعزيز دور العملات المحلية الذي تجاوز 90%. بموازاة ذلك، تكمل روسيا بناء وحدات الطاقة النووية الجديدة داخل الصين مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فيما تفتح تقنية الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية أفقا جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال مشاريع مشتركة في كلا البلدين. ما هي مكاسب الصين وروسيا من تطور العلاقات الاقتصادية؟ وما هي أبرز التفاهمات والمشاريع المستقبلية؟
1: كل لقاء بين الزعيمين الروسي والصيني يحمل أبعادا تتجاوز حدود موسكو وبكين، في ظل تحالف يتوسع سياسيا واقتصاديا ويضع نفسه في مواجهة سياسة الإملاءات وشريعة الغاب بالعلاقات الدولية. زيارة فلاديمير بوتين إلى الصين ولقاء شي جين بينغ تأتي في الذكرى 25 لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وسط برنامج واسع يشمل محادثات بين القادة وتوقيع حزمة من الوثائق. علاقات غير مسبوقة تربط بكين بموسكو، مع تحولها إلى شراكة استراتيجية ترسم ملامح مرحلة دولية جديدة.
2: لقد بلغت العلاقات الروسية الصينية مستوى غير مسبوق، وهي مستمرة في التطور، وفي الوقت نفسه تتميز علاقاتنا وتتسم بالاكتفاء الذاتي ولا تعتمد على الوضع العالمي الراهن، كما تعد اليوم نموذجا يحتذى في كيفية بناء العلاقات بين الدول والشعوب.
1: الملفات الاقتصادية تحتل حيزا واسعا من المباحثات في ظل عشرات المشاريع المشتركة وتبادل تجاري يصل للعام الفائت إلى 240 مليار دولار بالعملات الوطنية.
3: تجرى جميع معاملات التصدير والاستيراد بين روسيا والصين بالروبل واليوان، وقد بنينا نظاما تجاريا ثنائيا مستقرا ومحميا من التأثيرات الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. أود الإشارة إلى أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط في قطاع الطاقة، إذ تعد روسيا من أكبر مصدرين النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز المسال والفحم إلى الصين، ونحن مستعدون لمواصلة ضمان إمدادات موثوقة ومتواصلة من جميع هذه المواد إلى السوق الصينية سريعة النمو.
1: بين الأعلام الروسية والصينية في بكين لا تدور المحادثات فقط حول التجارة والطاقة، لكنها تطال شكل العالم المقبل، مع إعلان مشترك حول إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
4: ستظهر الصين وروسيا بوصفهما عضوين في مجلس الأمن الدولي بحزم إحساسا بالواجب باعتبارهما قوتين عالميتين مسؤولتين، وستدافعان عن مصداقية الأمم المتحدة والعدالة الدولية، كما ستعارضان بقوة جميع مظاهر الأحادية والهيمنة ومحاولات قلب التاريخ إلى الوراء، لا سيما الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى إنكار نتائج الحرب العالمية الثانية وإحياء علامات الفاسية والعسكرية.
1: أزمات العالم تحضر في صلب المباحثات وسط انسجام واضح وتطابق في رؤية موسكو وبكين، أما أجواء الود فتطبع لقاءات الوفدين، لا سيما مع توقيع عشرات الاتفاقات، بما يعكس رغبة مشتركة بنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعمق من أي وقت مضى.
5: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى بكين حاملا معه رؤية مشتركة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. عالم متعدد الأقطاب وشراكة استراتيجية لا تقتصر على الطاقة والاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى السياسة والأمن والتقنيات. من بكين، ماكسيم الطوري، آرتي.
0: بالتفاصيل مشاهدينا، نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من موسكو الباحث بالسياسة الدولية والاقتصاد السياسي أليكسي بابروفسكي، ومن لندن الخبير في الاقتصاد السياسي وعضو حزب المحافظين أحمد ياسين، ومن ديترويت الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف. ورحب بكم جميعا ضيوفنا. وأبدأ معك سيد أليكسي، يعني بقراءة في أبرز الاتفاقيات، يعني زيارة الرئيس بوتين يعني شهدت توقيع نحو 40 اتفاقية ضمت للعديد من القطاعات الاقتصادية. برأيك بالنسبة لموسكو وبكين أيضا، ما هي أبرز الاتفاقيات، أبرز ما تم توقيعه والمجالات التي تشمل هذه الاتفاقيات الحيوية بالنسبة للجانبين؟
6: أرحب بكم وبمشاهدينا الأعزاء. أعتقد أنه نظرا لأنها ليست الزيارة الأولى للرئيس الروسي إلى الصين، وأن عدد اللقاءات بينهما يعد بالعشرات، يصعب أن تجد موضوعا لم يناقشوه والاتفاقات التي لم تعقد بعد. عندما جاء الرئيس الأمريكي إلى الصين كانت خيبة أمل عدد من الخبراء مفهومة، إذ لم يتفقوا على شيء تقريبا، لأن على مستوى الرئيسين أن توقع اتفاقات حول الصويا واللحم والرقائق هذا أمر غير جدي. أما عندما يذهب إلى الصين الرئيس الروسي يصعب أن تجد موضوعا لم يكن عليه اتفاق، حتى موضوع السيل قوة سيبيريا 2 هناك بعض الاتفاقات وعدد من المسائل التقنية التي يمكن تحريكها الآن أو فيما بعد، وحتى التوريد من حقل يامال للغاز الطبيعي المسال أمر أيضا تقني. أما الأمور الهامة فمثلا العبارة التي ذكرها رئيس الصين أن بلدينا يقفان ظهرا إلى ظهر، أي أن هناك عالم أو خصوم، أما وراء ظهرك تجد من تعتبره شريكا وحليفا ومن يمكن أن تدير ظهرك إليه دون أن تخاف الغدر. ويمكن أن نفهم أن البلدين سيعملان على إنشاء مؤسسات الحوكمة العالمية، فهذه الأمور موجودة ضمن العلاقات طويلة الأمد والشراكة طويلة الأمد هي الأساس. العالم ينتظره منذ سنوات أزمة كبيرة في مجال الطاقة، ما يحدث في الخليج حاليا ومضيق هرمز هذه عبارة عن مرحلة من المراحل، وكذلك ينتظر العالم أزمة غذاء، ودول مثل روسيا تبني الآن علاقات لتستطيع لاحقا أن تبني عليها مؤسسات هامة بديلة عن المؤسسات القديمة. هذه هي رؤيتي.
0: نعم. طبعا انتقل الدكتور مصطفى، ورحب بك مرة أخرى. بالنسبة لواشنطن برأيك، والسيد أليكسي يعني بدأ بمقارنة وقارن بين نتائج زيارة ترامب ونتائج الزيارة الحالية للرئيس بوتين إلى بكين وما تمخض عنها. بالنسبة لواشنطن كيف ترى هذا التقارب، خاصة أننا نتحدث عن تراجع استخدام الدولار في العلاقات الثنائية، تعاون كبير في مجال الطاقة، ونحن نعلم ما يعني ذلك لواشنطن، يعني سوق الطاقة الدولية، تجاوز العقوبات التي فرضتها واشنطن والتي يمكن أن تهدد بها الصين في مرحلة مستقبلية، يعني بناء على كل هذا كيف تتابع واشنطن هذا التكامل بين موسكو وبكين؟
7: يعني أهلا أستاذ محمد والضيفان الكريمين. يعني دعني يعني أعرج معك بطريقة مختلفة نسبيا. يعني الآن ما يشغل الساسة الأمريكيين هو انتخابات التجديد النصفي ومحاولة استرضاء داعميهم. هناك خلل حقيقي في المسألة السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الخلل يكمن من أن لم تعد مسألة الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية وكيف يمكن وضع أمريكا على خريطة العالم حتى نهاية القرن. يعني نحن الآن عام 2026، لابد أن تكون هناك خطط مستقبلية لحد عام 2100 على سبيل المثال. هذه الخطط تقوم على التكامل وليس الاستغلال وليس يعني إضعاف دول أو الانجرار والانسياخ خلف يعني أطماع أسطورية يعني تقوم بها إسرائيل ومن وداعمي النوب الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يدعمون أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحتى الرئيس نفسه، وأيضا ولاء أساسة أصحاب القرار للشركات التي تدعم ذلك. أمريكا ضعفت بشكل كبير جدا جدا خلال يعني 30 عاما الماضية، تم التركيز على أرباح هذه الشركات ونقل الصناعات، والآن حينما يحاول ترامب إعادة توطين بعض الصناعات يقوم بفرض رسوم وتعريفات جمركية ليس لها أي معنى وتضر بالمستهلك الأمريكي والاقتصاد الأمريكي في المقام الأول قبل أن تضر بالشركاء التجاريين، وأفقدت أمريكا كل ما كانت تتمتع به من بعد النظام بريتون ووز يعني نهايات الحرب العالمية الثانية. لم يعد أحد يثق في أمريكا أو يحترمها. ما ينفع أمريكا حاليا هو اتفاق البترو دولار وأن الدولار هي العملة المهيمنة ونظام سويفت، ولكن هذا النظام أيضا إلى زوال. نعود إلى زيارة الرئيس بوتين والرئيس شي. الرئيسان الآن هم يقومان تقريبا مع مجموعة البريكس برسم مستقبل هذا الكوكب، لأن التعاون فيما بينهما يقوم على خطة تنمية للبلدين، رفع مستوى معيشة حتى الشركات التجارية، يعني روسيا تعتبر منجم العالم بما لديها من يعني نفط وغاز ويعني يعني أقماح وأمور زراعية هامة. الصين كانت في الماضي مصنع العالم، الآن حتى الأمور التكنولوجية إنما تقر الشركات الألمانية، شركات السيارات الألمانية، بأنهم يريدون أن يتعلموا من الخبراء الصينيين. فالصين الآن لم تعد فقط يعني هي مصنع العالم، أصبحت أيضا تقود المسألة التكنولوجية. فللأسف شديد ما أراه الآن ويراه بعض المحللين أن أمريكا في طريقها إلى الزوال مثل بريطانيا، ستحول إلى دولة عبر المحيط منعزلة، اقتصاد لا بأس به نظرا للتنوع وقوة الاقتصاد وكذا، ولكن أسس الأمريكيين أضاعوا فرصا في غاية الأهمية. كان ممكن جدا أن يتم التكامل مع روسيا، مع الصين، مع الهند، مع كل الدول دون الميول الاستعمارية والاستعلائية واستغلال الشعوب ومحاولة يعني الهيمنة. هذا هو الأمر الذي أدى إلى الموقف المخزي الذي نرى الآن. الصين وروسيا يتكلمون في كل شيء في تطور في تنمية، ونرى أن أمريكا الآن منشغل ترامب باللحوم وأكل الصويا ويريد بعض الأشياء من الصين حتى يرضي ناخبيه قبل الانتخابات، ولا يرى إطلاقا أبعد من ذلك. أما روسيا والصين فيقومون سويا برسم مستقبل أفضل لهذا الكوكب. تفضل.
8: طب ودنا نسأل السيد أحمد عن فاعل آخر أيضا، بروكسل أو الأوروبيون، كيف ينظرون إلى يعني هذا التقارب؟ لماذا يخشى الأوروبيون الشراكة الروسية الصينية حد اعتبارها بأنها تهديد يعني أمني بالنسبة لهم، كما جاء في تصريحاته وعلى لسان المسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس التي قالت بأن هذا تهديد أمني بالنسبة للأوروبيين؟ يعني ما مكمن الخطر الذي تراه كايا كالاس من هذا التقارب الروسي الصيني؟
9: يعني بالنسبة للأوروبيين لا يمكن أن نرى أي مخاطر يمكن أن تواجهها القارة الأوروبية من خلال التقارب الصيني الروسي. يعني من الواضح جدا أن أوروبا يجب أن تعتذر لنفسها وتبدأ مفاوضات مباشرة مع روسيا. وهنا نذكر بأن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد دعت الأوروبيين مؤخرا يعني قبل أيام معدودة للذهاب إلى روسيا وعقد لقاءات متواصلة مع الرئيس بوتين لإيجاد مخرج للأزمة الخانقة التي يعيشونها. يعني التقارب الصيني الروسي لا يمثل أي مخاطر لأوروبا، لأن أوروبا لا تملك القدرة التنافسية للشركات الصينية. الاتحاد الأوروبي فشل فشلا ذريعا في تحقيق التكامل الاقتصادي في شقه في الشق الاقتصادي كتكتل. ولكي يعني أؤكد مصداقية ما أقوله، أين هي شركة هواوي الأوروبية؟ أين هي شركة جوجل الأوروبية؟ الاتحاد الأوروبي في الشق الاقتصادي فشل فشلا ذريعا، لذلك لا يمكن أن نرى بأن التقارب الصيني الروسي هو يعني خطر للاتحاد الأوروبي أو للاتحاد الأوروبي في شقه الاقتصادي، لأن يعني التنافسية غير موجودة. نعم هناك تنافسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التقارب الروسي الصيني يمثل يعني أكبر وأكثر يعني خطرا لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. يعني أمام الولايات المتحدة الأمريكية بقي مجال واحد فقط في هيمنتها على الاقتصاد العالمي، هو الدولار الشرير. هذا الدولار عندما يضمحل في حضوره بالنسبة للاحتياطي النقدي العالمي، وهذا ما تقوم به الصين وروسيا، وهذا ما يمثل التقارب المتزايد والمتنامي بين الصين وروسيا، هذا يمثل الخطوة المتنامية نحو إنهاء دور الدولار بالنسبة للاحتياطي النقدي العالمي حينها. وهذا ما مرارا وتكرارا ذكره الرئيس الروسي بوتين، أنه يعمل لإنشاء نظام حوكمة أكثر عدلا أكثر إنصافا، لأن نظام سويفت هو بالتأكيد يمثل الدول الغنية، يمثل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النظام يمثل يعني أكثر مستوى الخطر بالنسبة للدول الفقيرة. هذا النظام بكل وضوح يعمل لزيادة مستوى الفقر في العالم. هنا يأتي التقارب الصيني الروسي الذي يمثل يعني أعلى مستوى التهديد بالنسبة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في المقابل بالنسبة للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي بين قوسين، إذا فعلا هناك تكتل اقتصادي بكل مقومات الاقتصادية، مثل هذا التقارب أنا لا أراه يمثل تهديدا للاتحاد الأوروبي، لا بل العكس، يجب على الأوروبيين الذهاب شرقا نحو روسيا لكي يحققوا الأمن والاستقرار مرة أخرى في واحد من أهم قطاعاتهم الاقتصادية.
8: وربما روسيا بدورها أكملت الاستدارة نحو الشرق. أنا أود أن أسأل سيد أليكسي، يعني قبل سنوات كنا نتحدث عن يعني البدائل أمام روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرض الغرب للعقوبات على روسيا، كنا نتساءل عن الخيارات والبدائل. الآن وقد أصبحت المبادلات التجارية مع الصين تتجاوز 200 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي، استخدام العملات المحلية بات يبلغ مستوى 99% في هذه المبادلات التجارية. الغاز يعني تقريبا روسيا ستعوض ما كانت تصدره إلى الأوروبيين بالسوق الصينية. هل أكملت روسيا استدارتها نحو الشرق؟
10: هذا سؤال جيد، ولكن لا يوجد له جواب وحيد، لأن روسيا لم تكن ترغب يوما أن تقطع عن أي مكان، ولكن حدث أن أوروبا كجزء من الغرب قطعت نفسها عن روسيا. أوروبا هي من قطعت نفسها عن روسيا وموارد الطاقة الروسية. الآن بريطانيا مثلا سمحت مؤقتا باستيراد وقود الديزل الروسي، لاحقا تحدثوا أن هذا الكلام خطأ، لكن يبدو أن عوز الديزل لديهم، وقود الديزل، يضطرهم إلى شراء الوقود الروسي. على مر القرون التكنولوجيا كانت تجمع وتنقل وتباع وتنشر أو الحد من نشرها، كان هذا للغرب. هذا لا يعني أن الغرب كان دائما رائدا في التقنيات، فالحضارات والثقافات الشرقية أيضا كانت في أزمنة مختلفة رائدة في التقنيات، منها العالم العربي والثقافات الشرقية، ولكن تركيز التقنيات ثم بيعها من أيام الاكتشافات الجغرافية العظيمة كان محصورا بالغرب. الآن صار عند العالم بدائل، التقنيات الشرقية أكبر وأرخص وأفضل وتحل محل التقنيات الغربية. الموارد أمر هام طبعا، فهي أساس بما في ذلك القوة التقنية، ولكن التقانات كمنتج نهائي بعد استخدام الموارد ما يسمح لهذا العالم أو ذاك هذه الدولة أو ذاك أو تلك أن تنتج شيئا جديدا، هذا موجود لدى الشرق، وهذا يشعر الغرب بالخطر منه لا سيما في ظروف الحد من إتاحة الموارد لهم. وتوحيد الجهود بين الصين وروسيا هذا كابوس بالنسبة للغرب، إذ لا يعرفون ما يمكن أن يفعلوا بهذا الوضع. إذا انضمت دول أخرى لهذا التكتل وبدأت تبني نظاما جديدا في العلوم أو الاقتصاد، سيظهر العالم الجديد الذي يتحدث الكثيرون أو الجميع عنه، قد يكون متعدد الأقطاب ويكون متشظيا، وهذا هو كابوس الغرب.
8: طب دكتور مصطفى، برأيك لأي حد أسهمت سياسة واشنطن من خلال تقويضها وضربها لمصالح الصين الاقتصادية، موارد الطاقة التي تحتاجها من إيران عبر مضيق هرمز، من فنزويلا، إلى أي حد دفعت هذه السياسة إلى هذا التقارب، إلى عودة الصين لتراهن بشكل أكبر على واردات الطاقة من الجانب الروسي؟
7: دعني أقول لك أن يعني سياسات واشنطن تجاه الصين وسياسات واشنطن تجاه روسيا حتى يعني مع بداية العملية العسكرية في فبراير 2022 أدت مبدئيا أن روسيا تزداد اعتمادا على نفسها وتقلل من الاستيراد والاعتماد على الشركات الغربية، فتضررت الشركات الغربية والأمريكية، فقد بعض الناس أعملهم وفقد مستثمرين كثيرين فرص عمل ضخمة في دول كبيرة تتطلع إلى خطط تنموية حقيقية لمئات الملايين من البشر. حينما حاولت أمريكا يعني منع يعني الطاقة عن طريق فنزويلا إيران، جعلت روسيا والصين يقتربان أكثر وأكثر. حينما حاولت حظر تكنولوجيا على الصين في الرقائق الإلكترونية، الصين أنتجت إنتاجا ذاتيا وعن طريق يعني العقول الصينية وبالتعاون مع بعض الدول التي سئمت من يعني محاولات الهيمنة والقمع والإجبار ومحاولة يعني إجبار كل الشعوب والدول على السير في فلك محدد دون أدنى احترام لقيم هذه الدول. ما أراه الآن من تقارب روسيا والصين، وهما الدولتان الكبيرتان اللتان تتزعمان يعني وتقودان مجموعة البريكس، أن العالم يتشكل بشكل أكثر عدالة، أكثر انحياز للإنسان، أكثر انحياز لمحاولة يعني مواجهة العدو الأكبر للبشر الآن وهو الفقر، ويعني محاولة رفع مستوى معيشة وتعليم ومستوى الرعاية الصحية لجميع المواطنين في العالم. الشركات الصينية عالميا الآن حينما تراها في كل عام، مبادرة حزام الطريق، إحياء طريق حزام الطريق، إحياء طريق الحرير القديم، التقارب مع روسيا، التقارب معهم في أفريقيا، جنوب أفريقيا، البرازيل في ساوث أمريكا، كذلك يعني الهند في آسيا، كل هذه الدول مع بعضها تحاول رسم نظام عالمي أكثر عدلا وانحيازا للإنسان. على أي إنسان لديه شيء من الإنصاف أن ينحاز وينطلق جنوبا وشرقا، لأن هذا هو المستقبل. للأسف أثبت فشل الساسة الأمريكيين والساسة الأوروبيين، انحيازهم للعنصرية، انحيازهم للشركات كبيرة وأصحاب أرباب المال والأعمال ضد مصالح مواطنيهم، ضد الفقراء. يعني كل هذه الأمور أسهمت في أن يتقارب روسيا والصين وأن تزدهر روسيا والصين وأن ينحاز العالم كله لهذا التوجه بدلا من العمل تحت الإدارة الغربية بزعامة الولايات المتحدة وأوروبا.
8: طب في هذا الاتجاه أيضا أود أن أسأل السيد أحمد، يعني تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الوضع في مضيق هرمز وتوجه روسيا لتصدير طاقتها إلى الصين، برأيك إلى أي حد أفقد الأوروبيين، زاد الضغوط على الأوروبيين وأفقدهم ورقة كانوا يساومون بها روسيا؟
9: يعني الأوروبيون في نهاية المطاف سوف يعودون إلى روسيا وسوف يذهبون للتفاوض مع الرئيس بوتين، لأن وضعهم مأساوي، وضعهم سوداوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم. مضيق هرمز إذا استمر في إغلاقه لشهر إضافي يعني بالتأكيد فصل الشتاء المقبل سوف يكون مأساوي بالنسبة للقارة الأوروبية. القارة الأوروبية برمتها فقدت عامل الأمان والاستقرار الذي كانت تمنحه إياه روسيا. يعني أنا لا أزاود في القول عندما أذكر الأوروبيين بأن روسيا لعبت دورا أساسيا في إنجاح بعض الشيء، المشروع الاقتصادي الأوروبي المتمثل باعتماد اليورو. يعني هنا عند الحديث عن المشروع الاقتصادي الأوروبي، هو نجح بشكل نسبي، نجح فقط في اعتماد اليورو كعملة موحدة تجمع 19 اقتصادا، ولكن في نفس الوقت هناك يعني عيوب ونواقص كبيرة جدا، ولروسيا الدور الأساسي في إنجاح ما حققه الأوروبيون اقتصاديا، لأن روسيا كانت تمنحهم ما يزيد عن 40% من الغاز الطبيعي وكذلك أيضا المنتجات النفطية عن طريق الأنابيب. هناك فروقات شاسعة جدا بين أن يحصل الأوروبيين على مصادر الطاقة لديهم عبر الأنابيب أو عن طريق الغاز المسال. حاليا بعد إغلاق مضيق هرمز هم فقدوا الغاز المسال القطري، وهنا يعني وهنا تكمن المخاطر الكبيرة جدا بالنسبة للأوروبيين، خاصة بالنسبة للفصل الشتاء المقبل. المخزون الأوروبي من الغاز الطبيعي يتراجع بشكل تدريجي، لذلك الفصل الشتاء المقبل سوف يكون يعني مأساوي بالنسبة للأوروبيين، وهذا ما يؤكد مصداقية ما أقوله بأن الأوروبيين يعني فقدوا بشكل كامل الأمان والاستقرار بالنسبة لواحد من أهم قطاعاتهم الاقتصادية هو قطاع الطاقة. ولهذا السبب الأوروبيون سوف يذهبون مرة أخرى للتفاوض مع روسيا لكي يحققوا هذا الأمان والاستقرار مرة أخرى.
8: شكرا سيد أحمد، أشكركم جميعا ضيوفنا من موسكو الباحث بالسياسة الدولية والاقتصاد السياسي أليكسي بابروفسكي، من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي وعضو حزب المحافظين أحمد ياسين، ومن ديترويت الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف. شكرا جزيلا لكم جميعا. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر في أمان الله.
11: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
6: فأرة، فأرة من تراثنا عرى امتلت بلدي أصيل.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
9: الوحش
10: ده معي على البيت.
11: ده شو؟
10: للحب،
11: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
11: كارول عبود،
12: دوري السمراني،
11: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
13: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلنا لك ركب كيبل فيجن

0: أكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ، وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
1: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
2: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 21 أيار 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان ومريم، إخراج روي جبور.

لبنان يعمل على تشكيل وفده إلى مفاوضات البنتاغون. الانقسام الداخلي على أشده ولودريان يحذر من وضع خطير. لا اتفاق بعد حول المشاركة في التفاوض مع إسرائيل في 2 حزيران من عدمه في غياب وقف حقيقي لإطلاق النار. انقسام إسرائيلي حول العمليات العسكرية في لبنان والميدان على اشتعاله جنوباً. حزب الله على موقفه من التفاوض وكتلته تتوجه بمذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية. سفيرا مصر وقطر في بعبدة وقانون العفو العام ما زال محل جدال. قائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم والإعلام الإيراني يتحدث عن إمكان انفراجه.

0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل

0: إسرائيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تحية طيبة. قبل أيام من الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون، والذي سيشارك فيه ضباط لبنانيون، يستمر العمل على تشكيل الوفد اللبناني المفاوض، ولكن أي توافق مع حزب الله حوله أو حول أسلوب ومضمون التفاوض يبقى غير وارد حالياً، في حين أن التحدي الأبرز أمام السلطة اللبنانية هو عدم تنفيذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في مقابل المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. أصل هذه الأجواء يتفاعل موضوع التخاطب بين اللبنانيين من أعلى الهرم إلى أسفله، وخصوصا لناحية انحدار مستوى التخاطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى درك لم يسبق له مثيل. وقد وصلت ترددات هذا الانقسام اللبناني إلى باريس، حيث حذر الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان الذي من المتوقع أن يزور لبنان إما قبل عيد الأضحى المبارك أو بعده، حذر من وضع خطير من الانعكاسات على وحدة لبنان وسلامة أراضيه بسبب هذا الانقسام. داخليا أيضا أطاح الشارع اللبناني بجلسة مجلس النواب حول قانون العفو، بما يؤشر إلى أن الهوة بين المعسكرين المنقسمين في البلاد مستمر. أما على الصعيد الإقليمي فما زال إنتاج اتفاق إيراني أمريكي محل متابعة، وتنتظر واشنطن رد طهران على مقترح تقدمت به عبر الوسيط الباكستاني. وأفيد بأن البحث يدور حول إمكان فصل تعقيدات ملف إيران النووي عن القضايا الراهنة. أما البداية فمن التطورات السياسية المحلية مع مريم.
2: إذن يا جنان، وفق معلومات صوت كل لبنان، فأن الاتصالات مستمرة للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وتشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع البنتاغون في 29 من الجارية، لكن تنقسم الآراء حول المشاركة في الجولة التفاوضية في 2 و3 من حزيران من عدمها مباشرة إلى القصر الجمهوري مع زميلة جوال غابي، القصر الجمهوري الذي زاره اليوم السفيران المصري والقطري. جوال يعطيك العافية، تفضلي.
3: نعم مريم، يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته المكثفة مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن حتى الساعة مريم لم تتمكن هذه المساعي أن تترجم بنتائج إيجابية على الأرض. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لصوت كل لبنان أن هناك انقساما حول مصير الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل المقبلة في 2 و3 حزيران المقبل، إذ يؤيد البعض فكرة انعقاد الجولة ولو حتى لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلى حين موعد الجلسة التفاوضية الجديدة، في حين تؤيد جهة أخرى فكرة عدم المشاركة في حال عدم توصل لبنان إلى وقف النار. أما عن الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري، فتشير المصادر إلى أن أعضاء الوفد العسكري سيتم تشكيلهم في الأيام المقبلة من قبل المؤسسة العسكرية على أساس الاختصاص، أي تقنيين وعسكريين وليس على أساس طائفي، وذلك للبحث في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة والخطوات التنفيذية ميدانياً. توازيا حضر مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن وموقف لبنان منها في نشاط بعبدة، في لقاء بين رئيس الجمهورية والسفير المصري علاء موسى للبحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. دبلوماسيا أيضا التقى رئيس الجمهورية السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، الذي أكد استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، مجددا التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وفي إطار متابعة التطورات الميدانية الأمنية، اطلع الرئيس عون اليوم من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تناول البحث أيضا التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد. هذا وعرض رئيس عون مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الرهنة. في المواقف أعرب النائب السابق سامر السعادي بعد لقائه الرئيس عون عن دعمه لرئيس الجمهورية في معركة استعادة السيادة سواء على الحدود في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الجنوب والأراضي اللبنانية من الاحتلال أو في الداخل من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، مشددا على أن لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة سيدة حرة مستقلة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: ووسط معلومات صحفية عن زيارة سيقوم بها الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان للبنان إما قبل عيد الأضحى المبارك أو بعده تأكيدا على دور فرنسا في لبنان، رأى لودريان أن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإسرائيل. وأشار لودريان إلى أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا منها تحتله إسرائيل وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية أي مصالح قوة أجنبية. ورحب الموفد الفرنسي باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من الحرب، كما رحب باستمرار الهدنة معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما سنواصل خلالها النقاش كما قال. واعتبر أن القادة اللبنانيين في هذا المسار على مستوى عال وشجعان في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود. لودريان أكد أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر إيجابي حتى لو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءا من هذا النقاش رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك. وفي ظل تصاعد مخاطر الفتنة الداخلية والانقسام المستمر على الصعيد الأعلى أو على الصعيد الشارع اللبناني، بحث وزير الإعلام بول مرقس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري دور الإعلام. وأكد مرقس أهمية تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية تمهيدا لاستكمال ملفات الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى القرى الجنوبية وإعادة أعمارها، مشيرا إلى بحث عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام. وشدد مرقس على ضمان حرية التعبير والإعلام ودور الإعلام للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي راهنا.
2: حزب الله ما زال على موقفه من التفاوض. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين إن هذه السلطة السياسية التي ما زالت تكابر وتصر على المضي في مسارها التفاوضي المباشر والاستمرار بخيارات الذل والهوان والقبول بشروط وإملاءات العدو مرفوضة وطنيا تحتاج لإعادة النظر في حساباتها والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وإلى شعبها وخياراته الوطنية. وقف التفاوض المباشر حتى يلتزم العدو وقف إطلاق النار، وإلا فيتضع نفسها في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح إسرائيل. واليوم أكدت كتلة الوفاء للمقاومة من خلال مذكرة وجهتها إلى السفارات العربية والأجنبية ومن خلالها إلى حكوماتها أنه لا يمكن انتزاع حق الدفاع عن النفس من شعب يتعرض للقتل، وطلبت إطلاعها على حقيقة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي يهدد وجوده كبلد مستقل عضو في هيئة الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. الكتلة أشارت إلى أن القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان شأن لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى إنجاز استراتيجية أمن وطنية يلتزمها جميع اللبنانيين.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه في بيان إلى السلطة قائلا الحل في الداخل لا الخارج، وبالتوافق لا التفرد، وبالتواصل لا القطيعة. تابع لا خطر على الجيش اللبناني وهو أكبر من المشاريع الأمريكية التي تعمل على اختراقه من الداخل تحت عين السلطة السياسية قائلا حذار من حرب أهلية ومما يجري في كواليس المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لأن بعض ما فيها يريد تفكيك لبنان من الداخل. وختم قبلان حذار الخصومة مع الرئيس نبيه بري لأن بابه طريق خلاص لبنان.
2: وعلى ضفة الإسرائيلية، نقلت إسرائيل هيوم عن ضباط كبار أن مهمتنا غير مفهومة، لا نعرف إن كان الجيش يريد وقفا لإطلاق النار في لبنان وأن لا جدوى من البقاء في لبنان، والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي. هارت، هذه الصحيفة، نقلت من جهتها عن ضباط إسرائيليين يقاتلون في لبنان أنهم لا يفهمون استراتيجية قادتهم، ومهمتهم الأساسية هدم المنازل بالقرى اللبنانية، وأشاروا إلى أنهم بحالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين من جراء مسيرات حزب الله.
1: في المقابل، أفاد موقع واللا الإسرائيلي بأن ضباطا في قيادة الجيش الإسرائيلي يقدرون في هذه الأيام أن اللحظة التي ستوافق فيها القيادة السياسية على توسيع المناورة في لبنان من أجل دفع مشغلي طائرات حزب الله المسيرة إلى التراجع باتت تقترب. ونقل الموقع عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن الوضع في جنوب لبنان يتحدى القوات الإسرائيلية بشكل كبير جدا، لأن البقاء في المنطقة الجغرافية نفسها لفترة طويلة في الوقت الذي يشغل فيه حزب الله الطائرات المسيرة والتي تعمل بالألياف الضوئية هي صعبة جدا في الرصد والاعتراض، يشكل تحديا عملياتيا كبيرا جداً.
2: واليوم أفادت معاريف بأن شركة صناعات الفضاء وشركات أخرى قدمت لوزارة الدفاع حلولاً لاعتراض المسيرات العاملة بالألياف الضوئية. كذلك أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة الطيران الإسبانية Air Europe ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 28 من حزيران المقبل. وسط هذه الأجواء، لفت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد المتقاعد خالد حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان هذا الصباح إلى أن إسرائيل حققت أكثر مما كانت ترسمه في الخريطة، إذ إنها تجاوزت نهر الليطاني ومددت المنطقة الصفراء. عن المفاوضات العسكرية في 29 من الجاري في واشنطن، أكد حميدي أن لبنان سيحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
4: لبنان ذاهب لمحاولة بالدرجة الأولى التوصل لوقف إطلاق نار ومعالجة كل المواضيع التقنية العسكرية التي يجب أن تأتي بشكل انسيابي بعد وقف إطلاق النار، ومقابل محاولات لبنانية لوضع خطة لإعادة سيطرة الدولة اللبنانية على منطقة الجنوب. ستقدم إسرائيل ما لديها من وثائق بأن المساكن المدنية وكل الأماكن التي تم قصفها كانت تستخدم من قبل حزب الله كأماكن لإطلاق الصواريخ أو كمراكز عسكرية. هناك يعني مسألة مركزية سيدور حولها المسار التقني العسكري أو المسار السياسي، وهي كيف تقدم الدولة اللبنانية خطة مقنعة للأمريكيين ولكل المعنيين بالمسألة اللبنانية في مسألة نزع سلاح حزب الله بعيدا عن التجربة السابقة.
1: ومن التطورات السياسية إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث يحاول كل من حزب الله وإسرائيل تحقيق إنجازات عسكرية. التفاصيل مع حسين معنا.
5: يخيم الحذر الشديد على معظم المناطق الجنوبية، وقد سجل اليوم سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي الذي طاول بلدات المنصوري ومجد الزون ووادي حسن وكفر دونين وبرعشيت والغندوري وأطراف فرون ووادي الحجير، كما استهدفت مدفعية العدو مجرى النهر لجهة زوتر الشرقية. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة فرون وأفيد عن استشهاد سائقها، كما استهدف الطيران الحربي اليوم بلدة الغندوري بغارتين وبلدة تولين، وكان طيران المعادي قد استهدف فجرا بلدة الريحان وبلدات حبوش ودير الزهراني وكفر دونين وتردبة، كما استهدف الطيران المسير محيط بلدتي طورة جناتة. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في دبل ورشاف والبياضة ومحيط حداثة بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية. كذلك عاود الحزب الله استهداف نفس المناطق، وأعلن في بيان أنه نفذ إغارة نارية واسعة على كافة موضوعات جيش العدو في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بأسراب من المسيرات الانقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: واليوم أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار إلى 3073 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 9362 جريحا. في المقابل، أشار موقع ولاء الإسرائيلي لأن قائد اللواء 401 الذي أصيب بجروح خطرة في لبنان لا يزال حتى الآن تحت التخدير والتنفس الاصطناعي بعد خضوعه لعملية جراحية لاستخراج شظايا من رأسه. قناة كان الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي حقق مع قائد كتيبة سرق مولدا كهربائيا من جنوب لبنان ونقله إلى إسرائيل.
1: في نشاط عين التيني تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة مع النائب نعمة فرام الذي شدد على أهمية حماية الوحدة الوطنية واعتبارها الضمانة الأساسية لمستقبل لبنان. كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد من المصرف حيث تم عرض مسار القروض السكانية.
2: في جديد المساعدات أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال تسلمه هبة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تتضمن 14 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. أعلن أن لبنان استحصل للمرة الأولى على قرار من منظمة الصحة العالمية يقضي بحماية الأطقم الصحية من أي استهداف إسرائيلي، مؤكدا أن المجتمع الدولي تبنى هذا القرار وتعهد دعم لبنان.
6: دورنا نحن كوزارة هو تنسيقي وتبيان ثقة عم نقدر نبنيها مع الشركاء الدوليين. امبارح بعدنا جايين من زيارتنا من جنيف بمنظمة الصحة العالمية اللي كان فيها دور لبنان مميز، واستحصلنا لأول مرة على قرار من منظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية الإسعافية اللبنانية وحفظ حقهم، وأيضا دعم وزارة الصحة اللبنانية من منظمة الصحة العالمية. هذا القرار قدرنا ناخده واستحصلنا على دعم دولي كبير تبنته وزراء الصحة العرب، تبنوه جميعا، تبنى أيضا المجتمع الدولي والوزراء الأوروبيين، وأيضا هذا كان عرض للتصويت والحمد لله تمكننا من أن نستحصل على 95 صوت داعم له مقابل فقط صوتين ضدنا.
2: واليوم تصل الدفعة الرابعة من حملة المساعدات الإغاثية التي ينظمها الأردن والمؤلفة، وصلت اليوم هذه الدفعة مؤلفة من 15 شاحنة من 25 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة.
1: في وزارة الثقافة بحث الوزير غسان سلامي التطورات مع السفير الكويتي لدى لبنان سلطان الشارجي، وقال الشارجي لصوت كل لبنان أن البحث تناول التعاون المشترك في مشاريع ثقافية لما فيه المصلحة العامة، إضافة إلى التشاور حول المستجدات الأمنية والسياسية.
7: تبادلنا وجهات النظر والمرئيات، من المرحلة القادمة سوف تشهد إن شاء الله اتقاء بطلاقة جديدة نحو تعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
2: غدا تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم بعدما اشتعل الشارع بالتحركات الرافضة اقتراح قانون العفو العام. فيما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين تتواصل ردود الفعل. النائب جورج عقيس أشار عبر أكس إلى أن السلطة السياسية تحاول أن تجعل القضاء اللبناني آثما في موضوع المحاكمات وأن تحملها المسؤولية كاملة لتبرر نفسها أمام الموقوفين والرأي العام. أضاف إن الإثم الفعلي هو على السلطة السياسية التي امتنعت عن تحويل مسؤولية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل واللائحة تطول. عقيس أضاف تحميل القضاء المسؤولية منفردا هو آخر مآثر السياسة تجاهه. النائب وليد البعريني انتقد في حديث إلى إذاعتنا هذا الصباح مشروع قانون العفو العام، لافتا إلى أن بيت القصيد يكمن في موضوع الشيخ أحمد الأسير وأشخاص ملفاتهم مشابهة لملفه، وسأل لماذا نحرم عددا كبيرا من الشباب من الخروج من السجن فيما هم موقوفون بسبب أحكام جائرة بعضهم قد تظهر براءته لدى محاكمته. وشدد البعريني على ضرورة حل ملف الإسلاميين.
8: الإسلاميين بالذات لازم ياخذ منحة معين هالموضوع الذي منحة، يا أما إلغاء العفو كليا على كل الناس يعفوت من محاكمة عادلة.
9: ما هي الخطوات المقبلة حول هذا القانون؟
8: كل البنت انتهت إلا أسعنا بند واحد المقاربة مشان موضوع أحمد الأسير. وقت اللي عم نوصل لمحل أنه أحمد الأسير ما بيستفيد،
9: نعم،
8: عم تكون القصة نرجع لنقطة الصفر. ممكن كتير كتير كتير إذا بيقولوا نحن دلعونه ما بينفعنا بسحب مضاعي وبقول أنا بعتذر لأنه ما بقدر أدي النتيجة المطلوبة لأنا وناسنا، أنا ما بكون حكون شيء الزور.
9: وماذا عن قتلت الجيش اللبناني؟
8: نحن ما عم نقول القانون ما يكمل إجراءه،
9: نعم،
8: ما يكمل المطالبة بمحاكمة كل إنسان كان قتل مباشر. يعني في لنقول في ناس بالاسم واعترفوا بالاسم، هذا حسابه غير، بس في ناس ما متهمين بالقتل وما في لا اعترافات ولا في تأكيد إنه هني قتلين. نحن منا مع قتل عسكري.
9: من يستهدف السنة؟
8: هلا الاستهداف السنة بتعرفي كان في مكون معين متمكن قدر يعطي أحكام ظالمة.
1: أعلنت وزارة الصحة أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض إيبولا في الكونغو وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وشددت على أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه حتى تاريخه لا توصيات حول قيود على السفر أو على المعابر الحدودية. في إطار متابعة مسار إعادة تشغيل مطار القليعات، التقى وزير الأشغال فايز رسامني رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لونجز سيرفيسز زياد الملا عقب فوز الشركة بمسايدة تشغيل واستثمار المطار.
2: إقليميا، ترقب ثقيل للتوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية وباكستانية. اليوم أعلنت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ردت على رسالة نصية أرسلتها الولايات المتحدة تتضمن مقترحا لاتفاق بين أمريكا وإيران. أضافت إن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، لافتة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي لاتفاق. وفي السياق، رأت إيرنا هذه الوكالة أن بعد لقاءات وزير داخلية باكستان في طهران هناك احتمال انفراجة في المفاوضات مع أمريكا.
1: هذا وأعلن السفير الإيراني لدى باكستان عودة 20 بحارا إيرانيا إلى البلاد اليوم بعد الإفراج عنهم بجهود باكستانية. وعلى الرغم من الحديث عن تقدم احتمال التفاوض، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب إلى أعلى درجاتها. وبحسب القناة، فإن الاتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينقطع في وقت يتواصل فيه تدفق الذخيرة والسلاح بكثافة على غرار ما جرى في المرات السابقة. إعلام إسرائيلي نقل كذلك عن مسؤول أن الحرب مع إيران طويلة الأمد، متوقعا خوض جولات متكررة من القتال.
2: في المقابل، وصلت طهران التصعيد أيضا. أكد مستشار المرشد الإيراني أن خريطة الممرات الإقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع طهران الميداني. وفي ملف هرميز، بقي الضغط الإيراني متصاعدا غدا إعلان طهران عن تدبير ميداني لافت بإنشاء منطقة بحرية في المضيق تكون خاضعة لسيطرة هيئة مضيق الخليج الفارسي، علما أن الهيئة تحدد المنطقة بخط يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة الإماراتية عند المدخل الشرقي للمضيق، وصولا إلى الخط الرابط بين الطرف جزيرة قشم وأم القوان عند المدخل الغربي.
1: خليجيا، أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أن محاولات إيران التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات أضغاث أحلام. ونقلت CNN عن معلومات مخابراتية القول إن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. ووسط تصاعد التوترات الدولية على أكثر من مستوى، حذرت الخارجية الصينية من اتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي في حال أقدم على فرض قيود تجارية جديدة. وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين، أفادت وكالة يونهاب بأن الرئيس الصيني سيسعى للوساطة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن يزور الرئيس الصيني كوريا الشمالية الأسبوع المقبل.
2: بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة، نقلت رويترز عن مصادر توقف تكرير النفط في روسيا. اتهمت الخارجية الإثيوبية مصر بمحاولة عرقلة وصول بلادها إلى البحر الأحمر، مؤكدة أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر غير مقبول. أفادت صحيفة لوموند الفرنسية باحتجاز 16 شخصا في باريس على خلفية اتهامات باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين داخل دار حضانة تديرها الدولة. نذهب معا إلى الجو. الجو غدا غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل تبقى دون تعديل يذكر على السواحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الشمالية.
1: وفي الختام تذكير بالعناوين: لبنان يعمل على تشكيل وفده إلى مفاوضات البنتاغون، الانقسام الداخلي على أشده، ولودريان يحذر من وضع خطير. لا اتفاق بعد حول المشاركة في التفاوض مع إسرائيل في 2 حزيران من عدمه في غياب وقف حقيقي لإطلاق النار. انقسام إسرائيلي حول العمليات العسكرية في لبنان والميدان على اشتعاله جنوباً. حزب الله على موقفه من التفاوض وكتلته تتوجه بمذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية. سفيرا مصر وقطر في بعبدة وقانون العفو العام ما زال محل جدال. قائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم والإعلام الإيراني يتحدث عن إمكان انفراجة.
2: بهذا ننهي نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخاطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيض.
2: أقولكن بصدقني، بيقولوا التكرار بيعلم ال...
3: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
4: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
3: شوف العشقة عالترمبات يا زلمة لوين واصلة،
4: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
5: شو وقفت على البنزين ايه؟ ملنت لنا كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
4: على الله، يا محلى ما يدبر الله،
5: حتى الأمراض رجعت تبين. بس
3: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
2: يوم قريت الخبر
6: صار بده يوقف الموتوسيكلات،
2: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
7: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
3: مين اللي قال؟
5: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
8: اكيد في شيء،
2: هيك بتبلش الاشاعه.
9: الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
10: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
4: شغلنا
9: نحن اللي مننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
11: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
12: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: في أوازيس نوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,577,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,244,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

البلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات، وعدم الاستقرار شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق. المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص، المهندس ربيع نحاس، ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصول ياس نوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
1: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي.

0: شو بصير ايه؟
1: ما لك ركب كيف الفيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. غار الطيران الإسرائيلي على بلدات المنصور وصريفة وياطر. مع ترقب ثقيل للتوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عربية وباكستانية، أعلنت السفارة الباكستانية في إيران أن وزير الداخلية الباكستاني يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران. وكان الإعلام الإيراني قد أفاد بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه اليوم إلى طهران. نقلت ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران وتستعد لجميع السيناريوهات. أكد مدير وكالة الطاقة الدولية أمله في فتح مضيق هرمز بالكامل ومن دون شروط. وسط هذه الأجواء، حذرت وكالة الطاقة الدولية من صعوبات ستواجه المزارعين لتزامن الحصاد مع ذروة طلب الوقود. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وكان موسى زار صباحا القصر الجمهوري. جال النائب إبراهيم كنعان على وزيري المالية ياسين جابر والداخلية أحمد الحجار، وبحث مع جابر الأوضاع المالية والنقدية وإجراءات حماية استقرارهما، إضافة إلى المسائل التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي. كما عرض كنعان مع الحجار المستجدات السياسية وشؤونا إنمائية وخدماتية. الحجار بحث الأوضاع العامة والتطورات على الساحة الداخلية مع النائب زياد الحوط.
4: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بحث وزير الطاقة والمياه جو صدي مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان كل ما يتعلق بقطاع الطاقة وملف الغاز. أعلنت وزارة المالية في بيان أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان ظهر أمس الأربعاء على أن يجري صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. أعلنت بلدية صيدا أنها باشرت اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتصدير محاضر ضبط بحق كل من يقوم برمي النفايات عشوائيا في الشوارع والطرق العامة وكل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات بيئية. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. بلد أهله عم يتراقصوا على حافة الأحداث والتطورات وعدم الاستقرار، شو بيبقى من أحلامهم قابل للتحقيق؟ المدير الفني السابق للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي وعضو لجان تحكيم بمسابقات رقص المهندس ربيع نحاس ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: كنا متأمين.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش
8: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
12: Thank you.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخوند. أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم، الراقص المتألق والحكم الأكثر دقة واحترافية وموضوعية، المهندس الميكانيكي ربيع نحاس. الانطلاقة الفعلية كانت بال2001 لما حقق الفوز ببطولة لبنان بالبولروم دانسينج، النجاح الكبير الثاني لما صار المدير الفني للاتحاد اللبناني للرقص الرياضي لفترة 9 سنوات متتالية، ثم لمع نجم ربيع نحاس بلجان التحكيم ببرامج صنعت ذاكرة الرقص على الشاشة مثل يلا ندبك ورقص النجوم. لكن خلف الهندسة والرقص والألقاب والكاميرات في مواطن لبناني آمن بلبنان الحلم، رح نتعرف عليه اليوم لأول مرة مع أطيب تحياتي وتحية المخرج روي جبور.
1: الحكم القارس والعادل ربيع نحاس.
2: الشاب اللي نزل سولو وبرم على الأرض أنا شخصيا ما عرفت الحق على أي عد، كثير مهم وزننا ما يطلع برات مطرح ما واقفين. أنا هيدا كاركتيري، في ناس بتلاقيه دبش نتفة، بس أنا هيدا كاركتر صدقني دقيق بالكريتيك على حالي بذيك الطريقة. يعني
3: أكتر شيء أنا بحبه بربيع نحاس إنه ما بيشيز عن رأيه، بالأخص وقت اللي بيعطي رأي شوي قاسي، لو مين ما حكي معه ولو شو ما قلنا له بيضلوا واقف عن كلمته، هيدا شيء كتير مهم.
4: إنسان بيعرف شغلته وإنسان عمله هواية حضارية، مع أنه هو رجل أعمال، بس الحلو فيه انه بده يضل بالاعلام الفني، وهذا شيء كتير حلو.
5: انا فيه انه اطيب قلب، شخص كتير مثقف، انا بحبه كتير على الصعيد الشخصي، جنتلمان ومبسوطه يعني اخذي روح فيه.
6: ما بتعرفوه بالكواليس كتير مهضوم وكتير قريب، كيف بيفكر عن البرنامج، عن الناس، عن اللي بيدبكوا، بتحسه كله مليان محبه.
0: لبنان الحلم.
3: واليوم ربيع نحاس، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحلم.
2: أول شيء ريتا مرسي لأنه استضفتيني اليوم. رح نعمل نبذة، بتصور مثل ما فهمت بالبرنامج، نبذة عن حياتي الخاصة ومسيرتي بالرقص، ورح أقدر بتمنى أن أقدر من عبر هالمنبر أنقول صوت أكبر عدد ممكن من الناس يلي عن جد عندهم حلم معين بلبنان، ولبنان صار بالنسبة لهم حلم. بتمنى أن يكون قادر أني وصل صوت أكبر كمية من الناس.
3: نحن كان مفروض أنه نلتقى قبل هلأ بعد نهاية يلا ندبك، قامت دبكت الحالة بلبنان دبكة كتير قوية ووقفت البرامج. اليوم أنا شخصيا كتير سعيدة لحتى نحكي مثل ما قلت عن بعض الإنجازات، ونحكي كمان عنك كمواطن لبناني. لما كنت عم تابع ليتس دبكي كنت عم تشاهد العروضات بعين الحكم، بس كمان بعين اللبناني يلي الدبكي هويته وبيحبه. خبرني.
2: دبكي طول عمره من أنا وصغير بالنسبة لي شغلي هيك طلع مني عنفوان، يعني ولا مرة أنا وصغير كنت بشوف عرس فيه دبكي، وبالأخص الأعراس اللي كنت روح أحضرها بالشمال مع أصحابي، إلا ما كنت شوفهم بس شبكة الإيد مع بعضهم، الوقفة حد بعضهم، كنت دايما أحس أنه فيه ما فيك تسمعي دبكي بلا ما تعارني بلا ما تحس. بقى مشان هيك الدبكي كان عندها حيز كتير مهم بحياتي. هلا أوكي بتتنقر كتير كانت مع البول روم دانسينج وهيدا، بس مش معناتها أنه هي بالنسبة لإلي منا دبكي، منا رقصة تراثية أساسية من ثقافة لبنان ومن تاريخ لبنان.
3: وبالدبكة أنت كيف؟ يعني بالبول روم دانسينج جبت الكيس وجبت الأولية، بالدبكة كيف؟
2: بالدبكة عادي عادي، لا ايه مرة مني مثل مني بالبول روم بصراحة. لا
3: ربيع المشتركين بخافوا منك، حتى الناس العاديين بس ينذكر اسمك هيك بينقصوا، لأنه بحسوا أنه في حدا يعني حامل هيك المسطرة والقلم، وكيف هو مهندس كمان هيك بهندس رأيه بهندس تعليقاته. ما بتجامل أبداً؟ حسينك تلحلحت شوي بلاتس دبكي.
2: تلحلحت بلاتس دبكي لأنه عن جد أول شيء هون عم تحكي مع فرق فيها عديد كبير من الأشخاص، عم تحكي مع فرق عن جد جاي من آخر الدنيا وعم بتعذب عذاب. إذا بتعرفي إنه عن جد من من من من من روحهم عم بيحطوا وعم بيدفعوا مصاري وبلا دعم وبلا شيء تيجوا، وفوق هيدا وكله طلع المظهر الرائع تبع الشباب الصغار اللي نحن حتى ما كنا منتظرين إنه يكون فيها العدد الكبير من الأدوليسان من القاصرين ومن الأولاد الصغار عم بيرقص دبكي. إذا بدي أقول لك إنه ريتا أنا بمشي بعفويتي بكل صراحة، اللي بحسه بقوله. هو اللي بتشوفيه مني على الكاميرا. واليوم المشهد اللي كان قدامي بي يلا ندبوك مشهد عن جد ما كنت أقعد على طاولة التحكيم إلا ما حس قلبي عم بدق مية، وإلا ما بفيك ما بتبتسمي وما بتعيشي اللي عم بيعيشوك إيه هالطفيلة وهالولاد، كيف بالأحرى الدبيكة اللي صار لهم متمرسين بالدبكة 30 و 40 سنة. أنا بالنسبة لي اكسبيرينس رائعة كانت، بس بقول لك غير هيك
3: ما بتخاف إنه مثلا تجرح، لأنه أوقات بتحكيها هيك مثل ما هي للملاحظة.
2: هيدا موضوع كاركتر. لا يعني يا بدي يكون عم حكي
3: مثل ما أنا مقتنية بالحياة هيك. أنت
2: أنا بالحياة هيك وبتمنى كمان ينعمل علي كريتيك أنا على المواضيع بهالطريقة.
3: تتقبل؟
2: إيه بتقبل. إيه بتقبل. هلا بيني وبين حالي إذا بتقبل يعني
3: أي متى ما بتتقبل؟
2: ما بتقبل بس يكون الانتقاد مقصود فيه التجريح والتعيير، ولكن يلي بيكون عم بيعطيني انتقاد بناء أنا بالعكس أنا لازم ومن واجباتي أتقبله. إذا بالفعل أنا بدي حسن حالي.
3: سؤال تقليدي بس طبعا مهم، بين الهندسة والرقص، لأنه كتير شددوا بالبروغرام الأخير المهندس وانت مهندس ميكانيكي ميكانيكال انجينير. ربيع نحاس وين انت
2: اذا بالهندسة
3: هون او هون او بالرقص؟
2: انا باتنين. ما بعرف ليه الناس ما قدرت تربط بين موضوع الرقص يلي هو موضوع فني بحت والموضوع الهندسي يلي هو موضوع كارتيزيان إذا بديك سكوير، يعني عم تحكي ماتيماتيك وعم تحكي هيدي، وقت اللي أنا طول عمري كنت شايفهم أنه لا بيتطابقوا وبيتطبقوا على بعضهم. يمكن هالميلانج هيدا الخليط بين الهندسي والرقص هو اللي طلع هيدا الحكم يلي الناس صارت تقول انه قاسي، ولكن هو فعليا موضوع الدقة اكتر ما هو موضوع
3: اساوي. الدقة واللوجيك يعني المنطق والدقة.
2: عندي اذا بدك زاوية الخاصة البرسبكتيف الخاصة يلي بشوف منها كانت الاداء.
3: هل في قاسم مشترك بين الرأس الرياضي والهندسة الميكانيكية غير الدقة والمنطق؟ في شيء بتحس انه كمهندس ساعدك لحتى تكون
2: ما في اجزوم ما في اجزوم اذا هذا ساعدني ولا لا، ولكن انا بنظري ايه، لانه دائما الرقص فيه شقين، في شق تقني وفي شق احساس واداء نابع من القلب. أكيد انا شخصيا حاليا واذا عم بحكي بفضل انه يكون الاداء نابع من القلب ونابع من الاحساس، يعني انا بقول لكل العالم انه حطوا موسيقى ورقصوا، ولكن لاني مهندس صار هون التعليق بالنسبة لي على التكنيك على حالي، حتى بس كنت أتبيرة أخد حيز كبير أكبر من إذا بديك الحيز الأرتستيك أو الفني. مشان هيك يعني بدي أقعد شوف كيف بدي أتنفس وأيمتى بقطع نفسي وأيمتى برخي وزني وين ولا قدام ولا ورا وكتافي. كان في رابط إذا بديك بين الهندسة وبين الشق الفني بالرأس.
3: ربيع، أي أسهل، التعامل مع الماشين أو التعامل مع الراقصين على البيست أو مع الراقصة يلي عم ترقص معك؟
2: التعامل مع الماشين
3: أسهل؟
2: مش أسهل،
3: أصعب؟
2: أقل أقل هم إذا بدك.
3: لأنك أنت بتتحكم فيها.
2: راقصة معك هونيك فيه 100% هذا.
3: نعم نعم.
2: هونيك فيه شعور بدك ترضيه وفي إظهار، وخاصة بالرأس البورروم الفكرة هي إظهار الشريك اللي معك بأحلى حل. الرأس ما بحياته كنت أنت تفرجي لما ترقصي، هو بالكابل دانسز صحيح عايش الموسيقى وعم بتحسي بالإحساس معين، ولكن عندك مسؤولية كبيرة كيف تظهري، خاصة أنا كميل دانسر يعني شريك ذكري شغلتي أو لازم أنه أظهر هالوردة اللي بين إيدي إذا بدك بأحلى طريقة بقدر أظهرها فيها.
3: هلأ بدنا نحكي بعد يلا ندبوك، شو عنا؟ في شي بروجي جديد؟ في يلا ندبوك بارت 2؟
2: ريتا أنا بالنسبة لإلي التلفزيون والهيدا الفيلد هو منه شيء أساسي بالكارير تبعي وبمسيرتي المهنية. أنا عندي مكتب هندسي وأخذ لي أكثر من وقتي وعندي إذا بدك مسؤوليات كبيرة فيه. بعتبر أنه إطلالتي على التلفزيون ضمن هول البرامج هي نوع من الترفيه النفسي والشخصي. هو المحل يلي بالفعل بقدر أشلح بيئة الهندسة وبقدر أنخلط فيه مع العالم وعيش مع العالم وأعمل كوميونيكيشن أنا وياهم. اليوم بتقدي لي شو في بروغرام بقلك ما بعرف، أنا ناطر التلفزيون يلي عادة بتعاقد معه إذا قالوا لي في بروغرام جديد
3: بتكون بالبروغرام
2: بكون موجود، وإذا لا لا يعني إذا بدك ما بركض شخصيا ورا بروغرامات نوري، بنطر الناطر ساعة اللي بدق الباب بكل رحابة صدر بخدون لأنه بحس أنه عم بظهر من كادري الاعتيادي، ولكن مكتبي وشغلي مفول لي وقتي أكثر ما فيك تتصور.
3: يعني من وقت لوقت هيدا البريك تبعك، الرقص هو البريك اللي بتتنفس من خلاله،
2: بس كون بنخلط مع أكبر كمية من العالم والأشخاص والناس الطيبين يلي ممكن واحد ينخلط فيه معهم.

0: لبنان الحلم. برحب فيك مجددا ربيع نحاس في لبنان الحلم. قبل ما نعمل جولتنا بلبنان وطن أحلامك، بدي أعلق على الأغنية يلي اختار لنا إياها روي، داليدا. داليدا حبيبة الصغار والكبار، يعني أنا كنت حبها، واليوم ولادي عندهم كل أغنياتها وعندهم كل الكتب اللي انكتبت عنا. قديش كفنانة استعراضية وكراقصة داليدا بتاخد علامة بالنسبة لك كحكم؟
1: داليدا بتاخد 10/10. إذا حقلي أنا بحقلي أني أعطي علامة لشخص مثل داليدا بصراحة، لأنه أنت قلتي بسياق حديثك أنه كفنانة استعراضية، أول شيء هي الفنانة الاستعراضية بامتياز، ناهيك عن أنه في كم كبير من الأغاني عندها عميقة عميقة، يعني في اشياء متذكرها، بتعرفي اوني اون فام ك 40 مثلا،
0: انه ما بقى في فام في مواضيع 100% بتمس كل انسان.
1: مزبوط. نعم. داليدا از داليدا، يعني كلنا بنعرف مين هي.
0: هل في داليدا تانية بين كل هاللي طلعوا من بعد داليدا او لا؟
1: لا
0: لا
1: لا لا نو.
0: خلينا نرجع هلأ على لبنان الحلم. هذا المحور الثاني من البرنامج بطاقة تعريف فيك كمواطن لبناني، لأنه أنت وين ما كان بتحكي عن الرقص، ممكن تحكي عن الهندسة، بس ما بفتكر أنه بالمقابلات أنه كان عندك مجال تعبر عن رأيك أنت الوطني مش السياسي. وبحق لك بثلاثة باس، إذا في شي سؤال أزعجك أو أحرجك باس. المواطن اللبناني اللي هو ربيع نحاس اللبناني منذ أكثر من 10 سنوات، من هو؟
1: هو شخص خلق معه لبنان كمبدأ كونسبت، ربي معه لبنان كهدف، وخايف أنه يخلص معه لبنان كحلم،
0: يعني ما يكون لبنان الواقع واليقين،
1: يعني نكون خلصنا مسيرتنا كمواطنين وبعده لبنان الحلم، بعده حلم.
0: خطيرة هيدي، تصريح خطير جدا، بالرغم انت عم تحكي انطلاقا من المؤشرات السوداء والخيبات اللبنانية يلي عرفناها، يعني صار كذا جيل عم يمرق فيها وعايشها. بالرغم من كل هيدا، هل هيدا المواطن بعد عنده فسحة حلم يحلم بأنه رح يصير في لبنان بيشبه تطلعاته وأمنياته؟
1: أكيد أكيد، لأنه لو الأمل بيروح ولا فسحة الأمل بتختفي، يمكن كنت من أول المقابلة قلت لك ما بدي فوت بهيدا المخاض ولا بهيدا الحديث. ولكن كيف إن شاء الله يتسنالي هلأ بسياق المقابلة أني أعطي رأيي شوي، كيف بشوف أنا الآلية للوصول، أو كيف بشوف الفكرة للوصول.
0: نعم.
1: لا شيء اسمه وطن وليس بلد.
0: أنا رح أسألك السؤال هلأ مباشرة.
1: نعم.
0: نحن وعدنا بورشة إصلاح، ما هيك؟
1: كم مرة صاروا؟
0: صاروا مرات ومرات. نعم. وتحول بآخر مرة تحول البلد إلى ورشة بدها إعادة أعمار مش بس إصلاح، يعني خبرني من أين تبدأ الإصلاحات لحتى نوصل إلى وطن وليس بلد؟
1: تبدأ الإصلاحات من وقت اللي نبلش نوعة، وعم بحكي عن كل المكونات بالبلد. وأنا بعرف مالي بين هلالين أنه برنامج كمانه برنامج سياسي، سو ما رح نعمق بالزوري بالضيقة، رح نمشي حد السياسة، ولكن ما فينا ما ندق بابا بين ثانية والتانية. بتبلش من أنه نبلش نقبل ونفهم أنه نحن كمكون، وللأسف عم بحكي بمكونات بالبلد لأن البلد قايم على مكونات، صار بلش نفهم أنه منا لحالنا نحن بالبلد. اليوم المشكل اللبناني مشكل عقيم قديم، بيرجع من أول ما بلشت الجمهورية، لا بل من قبلها. المسؤولية بيتحملها الشعب اللبناني كاملا، لأنه مكوناته، ما عرفت تتلقف للأغلاط، ما عرفت تحيف المكونات التانية وتتفهمها. هيدا اللي وصلنا لساحة مباحة تقدر بين هلالين، وما بدي فوت أكتر من هيك، تقدر الأحزاب الموجودة والبلاد الإقليمية إنها تقدر تتلاعب بها الأرض الخصبة. أوكي، وصلتنا لمحل إنه المكونات كلها بدل ما الحرب الأهلية اللي صارت، تعلمنا كيف نتعايش ونتخطى المشاكل بيناتنا. للأسف نجحت هالحرب والأحزاب اللي انبسقت عنا واللي كانت فيها، تعلمنا كيف نحمي حالنا من بعضنا. واليوم برجع بقليك البلد الحلم بنظر ربيع نحاس بيبدأ من تأسيس دولة مهما كانت عقيمة، وما تخزوني على التعبير، عورة وهجينة واللي بدك يسميها الدولة، ولكن بدنا نأسس دولة ونكون كلنا مشاركين بهالدولة، ومن جوات هالدولة نحسنها ونعطيها شكلها ونعطيها لونها ونعطيها قيمتها تدريجيا، تما نوصل لوقت ونرجع نضطر نقول انه الدولة ما قدرة تحمينا، وهيدي الحجة يلي للأسف موجودة.
0: نعم، كلها للدولة،
1: ونضطر نحن نحمي حالنا.
0: نعم،
1: بقى من هون وطالع فكرتي وصلت بتصور. هيدا تفكيري.
0: يعني باختصار الإصلاح الأول وهو الأهم. كيف نعرف نتعايش مع الآخر، نحترم التنوع، ونكون كلنا سوا مواطنين، مش بحسب كل واحد شو طيفته وشو انتمائه الحزبي. صحيح، هذا يلي قلته.
1: هذا مش بس هالقد، هي شوية أوسع كمان. دايما عم نحس انه عنا حاجة للانتماء لشي معين تيحمينا، وقت اللي ما عم نفهم انه نحن اللي منحمي بعضنا.
0: نعم. هل بعد فينا نحكي اليوم ونحلم بال10452 كيلومتر مربع، والإسرائيلي موجود بأكثر من 18 نقطة اليوم، بطلوا 5 نقاط، شو بتقول؟ في مجال يرجع هالرقم هيدا، هالمساحة نتغنى فيها ونحكي عنها ونحلم فيها؟
1: أنا بعدني عم بحلم شخصياً. أنا شخصياً بعدني عم بحلم إنه إيه فينا نرجع لل 10452 كيلومتر مربع. الآلية كيف صعبة، لأنه أول شيء نحن مختلفين على هيدا الرأي، يعني بتعرفي شو اللي صاير. ما تفوتيني بريتا، ما بدي منه باس السؤال أبداً. ولكن إذا فتنا بهذا الحديث،
0: فيك ما تتوسع، أنت فيك تجاوبني عقد ما بدك.
1: أنا بعدني مأمن إيه إنه فينا.
0: أكيد. فينا.
1: أكيد.
0: طيب، يعني أنت ضد التقسيم، بفهم.
1: تقسيم؟
0: منبطل 10452 إذا تقسم البلد.
1: ما هو الموضوعين عم بيناقضوا بعضهم. السؤال القبله ما له علاقة بالتقسيم، السؤال القبله إنه في كيان معتدي فايت علينا. أنا فهمت السؤال، إذا بعد عندي أمل إنه هالكيان المعتدي الخاص
0: بده يطلع أوراق
1: يرجع لورا.
0: هيدا سؤال آخر. هلأ
1: موضوع التقسيم
0: غيره. نعم،
1: موضوع التقسيم أنا بالمطلق ضده.
0: مع الفيدرالية؟
1: فيدرالية كلمة كبيرة ريتا، لأنه فيدرالية بحد ذاتها أول شيء فيها تنوعات. ما فينا نطلق شعار مثل هيدا ونطلع نقول روحي على أمريكا، أمريكا فيدرالية، وما فينا نقول إنه منا نموذج ناجح. ولكن السؤال بيطرح حاله إنه الفيدرالية يلي نعملها دراسات بلبنان كتير عميقة وكتير مبكلة ومقفلة، وإذا بتقري الدراسات المعمولة بتقولي إنه أوكي، ولكن فيدرالية يا ترى؟ اليوم سؤال بيطرح حاله، بتحللنا المشكل. وبنرجع هون بننتقل للسؤال إنه شو هو المشكل. يعني عم نطلع منشوف إنه كتير ناس عم بيجوا بعين وعم بيحكوا بموضوع الفيدرالية، ورح أقول لك إياها من الأخير. اليوم يا بدنا نفتح ورقنا يا بلا ما نحكي بهذا الموضوع. اليوم يلي عم بينادي بالفيدرالية إشمالا أو عم بينادي بالتقسيم، هو المكون يلي ما بقى قادر بصراحة ويتحمل مكون تاني. ما بدي فوت بالتفاصيل والتسميات. أوكي. في ناس بتجي بتقليك أنه أنا ما بقى قادر أعيش مع هذا المكون، هون بقليك خلص خلينا نروح على التقسيم. وبلا بقى 50 و60 سنة القطاعه، وبلا ما نجرب نحسن ونصلح وبلا ما نستفيد من طاقات بعض، لأنه هيدا موضوع تاني قديش عنا غنى نحن. مشكلة لبناني أنه عنا من أهم الطاقات الفردية بالعالم، ولكن عنا صفر صفر طريقة وصفر مفهوم كيف هالطاقات الفردية نقدر نشتغل فيها إن ماس. وبالتالي بدك تروحي على التقسيم، فيك تروحي. الشيء الثاني اللي بينادي بيقلك نحن عم ندفع ضرائب، وفي ناس عم تدفع ضرائب، وفي مناطق ما عم تدفع ضرائب. طيب الفيدرالية ما عم بقدر شوف أي مشكل بتحله. يعني تكون بعد واضح أكتر، فيك تروحي على اللامركزية الإدارية مثلا تتخلصي من موضوع الإنماء وموضوع المالي والإدارات والضرائب والتاكسات وهيك. الفيدرالية ما بتحل المشكلة اللي هو هيجس العالم كله، لأنه بعد السياسة الخارجية مربوطة بمكون أو مش مكون، مربوطة بسيستام بعده هو رابط كل هالفيدرالية اللي جوا. دونك أنت بموضوع الفيدرالية ما عم بتحل المشكلة اللي موجود، يعني إذا واحد من هالكانتونات خلينا نسميها اللي عندك إياها قرر يفوت بحرب مثلا محل تاني، اليوم القرار مانك قادر تقولي إيه أما لا، لأنه بعده القرار سنتراليزي، القرار الخارجي سنتراليزي.
0: صحيح.
1: دونك فيدرالية خلينا نقول بغض النظر إذا منيحة ولا لا، أو بغض النظر عن مكوناتها، أنا بعدني برأيي اليوم لا بتحل المشكلة اللي نحن عنا إياه كهاجس، ولا بتطبق بهالسهولة لا ديموغرافيا ولا مناطقيا. شغلة صعبة، روحوا مركز لا مركزية إدارية، مش أهين؟
0: أكيد أهين، بفتكر أهين، لأن لبنان ما عاد يحقق لكتير من الناس صورة الوطن يلي بتتناسب مع أحلامهم. في عالم تغربت هاجرت، بس نحن عنا اليوم قسم كبير من اللبنانية عايشين الغربة بقلب الوطن. بالنسبة لك أي بيوجع أكتر، الغربة في الوطن أو الغربة خارج الوطن؟
1: الغربة في الوطن.
0: في الوطن
1: أكيد.
0: جربتها؟ حسيت فيها؟ عم بتحس فيها أوقات؟
1: لا بحس فيها، إذا بحس فيها عشتها لا، تقليك عشتها لا، بس بحس فيها إيه أكيد بحس فيها. أكيد بعرف، لأنه يلي ظهر من بيته ويلي ظهر من منطقته ويلي راح على منطقة تانية وحس حاله نوعا ما غريب بالمنطقة التانية، شغلة منا هيني أبدا. يلي مسافر وبالغربة برا عارف حاله أنه رايح يشتغل، عارف حاله يرجع يعيش، عارف حاله أنه مثل كأنه يلي غريب ببلده أو بمنطقة ببلده مثل اللي رايح عند قريبينه على البيت وحاسس حاله مش مرغوب فيه
0: ومش عارف حاله وين بده يروح
1: ومش عارف حاله إذا بيرجع ولا لا. لا لا لا الغربة بالوطن أصعب بكتير.
0: بسبعة ديسمبر 1943 اعتمد العلم اللبناني من تصميم النائب أنري فيليب فرعون. هل بلبنان الحلم رح تعتمد نفس العلم؟
1: أكيد.
0: نفسه؟ تحبه؟
1: أكيد أكيد، بكل شيء بيعبر هالعلم من الأحمر والأبيض السليم والأرز الشامخة يلي خدناها نحن نموذج ل نموذج ل إذا لصمودنا وهيك. إيه أكيد أكيد العلم زيته.
0: النشيد الوطني الحالي مبدئيا كلنا بنعرف، أول نعرف الرفران يمكن مش هيك؟
1: النشيد الوطني 27 نعمل
0: بال 1927 صح. طيب
1: رشيد نخلي وكان الكاتبه
0: وديع صبرة.
1: وديع صبرة.
0: وهو لبناني صرف 100% مع انه في البعض اجتهدوا يعطونا معلومات وتحليلات انه هيدا مأخوذ من نشيد تاني، يعني انه بمعنى مثل كأنه مسروق، بس هو 100% لبناني. تعتمدوا نفسه أو بتعملوا أبديت؟
1: لا بعتمدوا نفسه،
0: رح يصير عمره 100 سنة.
1: شيخنا والفتى عند صوت الوطن أصد غاب متى سورتنا الفتن. لا بتركه هو زيته،
0: هو زيته. ما بتاخد معي الاعتبار أنه فيه كلمات يمكن صعبة على الجيل الجديد.
1: صعبة بشو؟ باللفظ؟
0: صعبة بالمعنى كمان. أي في أشياء هيك لغة عربية فصيحة حقيقية يعني.
1: وين؟ أنا بالعكس أنا بلاقيه مكفى وموفى كنشيد، ولا منه بالعكس
0: بتخليه نفسه
1: عميق.
0: الـ18 طايفة ربيع بتاخدهم معك أو بتخليهم لبنان هون؟
1: باخدهم معي، بس بوقف تمثيلهم عند المجلس النيابي. ونقطة على السطر، أنا بس عم بوكل نايب يطلع يحكي عني وعن طايفتي، خلصت، هو مولج انه يوصل لي فكرتي ويحكي عني. بس ننزل تحت المجلس النيابي بالادارات وبالاماكن الاداريه وهيدي، لا لا، بوقف كل شيء اسمه طائفه، بتصير الكفاءه هون عم تشتغل.
0: قانون الاحوال الشخصيه شو بتاخذ منه معك الى لبنان الحلم وشو بتلغي او بتترك هون؟
1: باي شق من القانون ريتا؟ بس
0: رح اعطيك مثلا انا شغلتين، هيدول دايما مواضيع شائكة كل العالم تحكي فيهم وبيجربوا يلاقولهم حلول وما عم تزبط. الزواج المدني، إقرار الزواج المدني. في عندك شغلة تانية، أن تعطي المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها ولزوجها الأجنبي.
1: نعم.
0: شو رأيك هيدول مفروض أنه نغيرهم أو منخليهم مثل ما هن؟
1: مفروض
0: لأي وحدة بتعطي الأولوية أنت؟
1: أكيد إعطاء المرأة جنسية لأولادها.
0: نعم.
1: أوكي؟ ما رح أستفيد زيادة. موضوع الزواج المدني أنا أكيد معه شخصيا 100%.
0: بالنسبة للمغتربين ومثل ما كنا قبل شوي عم تحكي عن الانتخاب، حق الانتخاب بحق لهم بس بست نواب وبعد لحديت هلأ هيدا ما تغير، شو رأيك بهيدا الموضوع؟ هل يجب المغترب أن ينتخب بالضبط كما ينتخب المقيم، يكون عنده نفس الحقوق والواجبات؟
1: أنا برأيي إيه.
0: لو فينا ننقل لبنان إلى بقعة أخرى في العالم، مع أنه نحن نحسد على موقعنا، لوين كنت بتنقله؟
1: ما بنقله،
0: خلي هون،
1: عنا نعمة، عنا نعمة نحن بنتغنى فيها. ريتا منسافر ومنطلع ومنشوف التطور والبلدان والدنيا، بنرجع لهون من حسبتنا نبوس التراب ونبوس الشجر ونبوس الهواء ونبوس الدنيا. عنا جنة الله على الأرض، ومش عم بحكي تأحكي شعارات.
0: لهيدي الأسباب مثلا أنت ما سافرت ما تغربت، بس كنت تروح السياحة وترجع؟
1: أنا جربت، ظهرت على قطر، اشتغلت شهرين ونص، رجعت هرولي. أنا شخص متعلق كتير، إن كان بالأرض ولا بال بال بال كل شيء معطيات حوالي، ما قدرت سافر.
0: أي مرحلة من تاريخ لبنان بتحولها إلى زمن دائم؟ نقلي مرحلة بتقول يا ريت نحنا بهيدا الزمن ومنبقى بهيدا الزمن.
1: مرحلة قسم، أو إذا بديك، مع أنه في ناس كتير رح تنقضني على هذا الموضوع، قسم من عهد قسم من عهد رئيس فؤاد شايب. إذا بديك
0: أي مرحلة مر فيها لبنان بتعمل لديليت نهائي؟
1: 90% من تاريخ هذه الجمهورية، وما بقى نقول بدنا نرجع لبنان على أمجاده، لأنه بتاريخ الجمهورية أمجاد لبنان ما بتشكل كانت 10% منه. ومن هون عم بقول لك في شيء غلط بهيدا التجربة من الأساس، وبدها تغيير من جذورها، وتتغيري هالتجربة من جذورها بده يكون في تغيير جذري على صعيد الفردي ومفهوم الشخص الوطني وطريقة
0: مفهوم المواطنة من الأساس. نعم. لو كان عندك قدرات خارقة وفيك أنك تحيي شخصية لبنانية قيادية، من كنت تعيد إلى الحياة؟
1: ما بعرف.
0: باس؟
1: لا لا لا، مش باس، لا أعطيك هذا عم فكر بس. سؤال كتير كتير دقيق يعني. بشير جميل
0: بلبنان الحلم،
1: الشيخ بشير الجميل،
0: الشيخ بشير الجميل بلبنان الحلم. هالحلقة الأزمات بيصير
1: بسلاح بس.
0: أو دبلوماسي؟ لا.
1: أوكي.
0: ليش؟
1: لأنه من الأشخاص، أكثر الأشخاص بنظري أنا وعن أنعة وعن دراسة، مع أنه أنا ما عندي انتماء أبدا حزبي. وخاصة اليوم القوات اللبنانية أنا بمنتمي لها، ولكن بالوطنية ما بتصور، بالوطنية البحتة الخالصة ما بتصور مرأة على لبنان شخص مثل الشيخ بشير.
0: وطني قد الشيخ بشير جميل. بلبنان الحلم، هل حل الأزمات بالسلاح أو بالدبلوماسية؟ ماذا تعتمد في حل الأزمات؟
1: دبلوماسية.
0: لبنان الحلم صديح. مع خيار الحرب أو السلم؟
1: السلم.
0: مع المساءلة والمحاسبة؟
1: أكيد.
0: مع التوريث السياسي؟
1: أبدا.
0: مع العفو العام؟
1: هيدا كلمة كتير كبيرة، وشي كتير واسع. أنا مع أنه يلي صار له قابع بالسجون عشرات السنين وما تحاكم ينعطاله فرصة وأولوية أنه يتحاكم تيشوف مصيره وين بده يروح. العفو العام بالمطلق ما بعرف، خاصة أنه بالوضع الراهن ضايع الطاسة مثل ما بيقولوا. في ناس كتير مرتكبة جرائم أكبر بكتير من يلي موجود جوا وفلتاني، وفي ناس كتير صعب. خلينا اليوم جوابي يقتصر على أنه يلي بعد ما تحاكم إيه لازم يتحاكم، لازم يعرف مصيره وأهله يعرفوا مصيره بالأخير.
0: في حال تحاكم وأنت مع عقوبة الإعدام،
1: ببعض المحلات ببعض المحلات صعبة أولى، بعض المحلات القصوى القصوى القصوى الضئيلة يمكن إيه.
0: مع الزواج من غير دين؟
1: أكيد.
0: هل الزواج من غير دين قد يساعد على إنشاء جيل غير طائفي برأيك؟
1: إيه، عم شوف نماذج كتير نحن من زواجات صارت. أنا ما عندي من أصحابي جروبات، عم نحكي عن زواج المدني طبيعي طبعا يعني.
0: الزواج المدني غير الزواج المختلط. هلا قد يكون الزواج المختلط يعملوه مدني لحتى
1: أكيد. بس نعم. ما بس حكيتك هو من منطلق قد ايه كان في كوبلات بصراحة مغرومة ببعضها، وكان فيهم يكونوا عيال كتير كبيرة من وراء اعتبارات دينية وطائفية وتدخل الأهل. هالكوبلات وغرام انفرط. هلا أكيد أنا ضد إنه يفرط، لأنه بس يكون في حب أنا برأيي لازم واحد يضل ماشي ما بقى يطلع شمال ويمين. ولكن في كتير ناس تغيرت حياتها من وراء الاعتبارات هيدي اللي بعتبرها أنا اعتبارات ما إلى قصص ما إلى معنى.
0: اليوم إذا حدا من أولادك بده يتزوج من غير دين بتعارض أو
1: ما بعارض أبدا؟
0: حتى لو كان الشريك من
1: لو كان
0: عائلة
1: الشريك
0: كتير
1: من غير دين ما عندي مشكلة.
0: كتير عائلة متعصبة؟
1: متعصبين لا أكيد لا، لأنه بعرف أنه بده يتعذب أولادي. هون بس فكر أنا أكيد ما فكر بأبنائي، فكر ببنتي. وأكيد ما بتصور لا، تعصب مصيبة أصلا، تعصب أساس كل مشكل. يعني ما بتصور بنتي أصلا إذا معقول تتعلق بحدا متعصب
0: دينيا.
1: بس إذا بتقليلي أنا اليوم مسيحي أرثوذكسي بتقليلي بدي تجوز بنتي شخص مسلم إذا بحبها والاحترام موجود وكل شيء، ماني ما عم بسأل أبدا، لا ما عندي مانع.
0: مع خدمة العلم الإلزامية للصبايا وللشباب؟
1: نعم.
0: على أنه تكون قدي وقت؟
1: على أنه تكون سنة واحدة مش سنتين ونص مثل جيراننا، ولا 20 سنة مثل أيام الرومان بيطلع واحد مخروب بيته. بس لازم كل واحد يدوقه ويعيشه، مع أني أنا ما عشت. أنا مواليد 70 يعني هول السنتين 70 و 71 بتذكر هني يلي أعفوا من الخدمة. ولكن أنا بعدني بعتبر أن الخدمة العسكرية أول شيء بتعطي حس وطني، بتهذب، بتشجع الانتماء الوطني والخليط الطائفة والمناطق حول قضية واحدة هي قضية الوطن. هو ضرورة أكثر من أنه إذا أنا معه ولا لا.
0: مع أنه المرأة اللبنانية توصل إلى المناصب العليا في الحكم بلبنان،
1: شو لكان؟
0: رئيسة وزراء، رئيسة جمهورية،
1: ريتا بالموند أنيمال، طبعا نقول العالم الحيواني وتنفهم غلط. ما تسمعت أنه في ملك ذكر؟ عندك النحلة ملكة الليدة، وعندك بالنمل الملكة، وعندك اللبوة هي اللي بتتصيد وبالطعمة، وعندك
0: العالم عم يسمعوك انك عم بتنكت انه منك دايما صارم و
1: لا عم بحكي واقع والله. بالعكس انا مبسوط انك عم تعطيني مجال احكي يلي بقلبي يلي دايما
0: في عندي بعض سؤالين بهذا المحور لنختم وننتقل على المحور الاخير. بدي اعرف منك بيروت عاصمة لبنان، ممكن تبدلها بلبنان الحلم؟ تختار مدينة أخرى تعملها العاصمة أو بتبقى عليها؟
1: لا، بخليها بس بشيل البرلمان منها بحطه محل تاني.
0: بتشيل البرلمان
1: أكيد.
0: طب هلأ مثلا عم نشوف نحن واجهة بيروت البحرية، يعني مش مفروض أنه تكون هيك، شو رأيك؟ مع أنه يصير هونيك في خيام وفي أو لا، أو مش محلهم هونيك؟
1: أوكي، بدك أحكي أنا بتفوتيني على زاوية طائفية بصراحة.
0: لا عم بحكي أنا عن المنظر، عم بحكي أنا عن إنه
1: أنا أنا أنا مع إنه يلتقى محل،
0: نعم، محل آخر
1: وبكل كرامة وبكل احترام لكل يلي ناسحين. وأصلا أنا ضد إنه يكونوا موجودين بخيام أساسا. هلأ المنطقة إيه بيلتقى مناطق تانية تكون أريح لهم أول شيء، وما تخلق ضغط للأسف. برجع بحكي والضغط هيدا إله قصص، يعني ما عم بلوم اللي عم بيضغط ولا عم بلوم المضغوط، لأنه في أساس لهذا الموضوع شيء مؤسف كتير. ولكن أنا مع أنه لا يحطوا ينقعدوا بمحلات ما يكون في أي نوع من الاستفزاز لا مكونات تانية ولا أشخاص ولا أقل أهالي المنطقة.

0: لبنان الحلم.
1: وصلنا إلى المحور الثالث والأخير، عنوان وأهم حلم، سؤال قصير وجواب قصير. نحن قدي بعد عنا دقيقتين فقط، بدنا نجرب هدقيقتين ناخد منك أهم أحلامك، أهم حلم متحقق من أحلامك.
2: تجوزت المرة اللي بحبها.
1: أهم حلم بعد ما تحقق،
2: شوف ولادي مجوزين وعندهم عيال، تكون عندي أحفاد.
1: أهم حلم بلقاء فني كديو مع نجمة رأس أو مع شخص حكم بلجنة تحكيم.
2: ما عندي حلم.
1: أهم حلم للراقص اللبناني،
2: أنه يقدر يطلع عالميا ويربح بطولات عالمية ويكون معروف عالميا.
1: أهم حلم للمهندس اللبناني،
2: أني أقدر أنجح، يلي هو أنا بعتبر حالي ناجح أصلاً بمضمار الهندسي.
1: نعم.
2: ولكن ضلني أكبر، أترك لجسي، يعني أترك إرث هندسي وراي.
1: جميل. أهم حلم كان عند ربيع الطفل الصغير،
2: أني أنجح بحياتي ووصل لعمر كبير أطلع وراي يقول أنه لا، أنا بنيت يلي كان بدي أبني. هيدا أكتر أكبر ريورد لإلي.
1: لما وصلت أنت على مرحلة دخول الجامعة، شو كان أهم حلم عندك؟ هل هذا الحلم هو اللي تحقق بعد ما دخلت الجامعة؟
2: بصراحة أنا انطلاقا من تفكيري وطريقة تفكيري، أنا أنه دايما دايما دايما بجرب حسن وبجرب كبر وبجرب، بس فتح الجامعة ريت، إذا فهمت سؤالك بالضبط، كان حلمي خلص. كان حلمي خلص.
1: كانت الهندسة حلمك؟ كانت أهم حلم عندك؟
2: مش هي كهندسة، كانت دخول المخاض المهني هو كان، يعني بالنسبة لي طول عمر الجامعة كانت
1: مش
2: وسيلة
1: الرأس.
2: لألي
1: مش الرأس،
2: ما كنت أرقص وقتها، أنا بلش عمر كبير. أنا بالنسبة لي مرحلة مراحل كان الرأس لعندي أنه شاب شرقي واقف عم بيهز، ومثل كل تربيع التفكير اللبناني للأسف. ولكن بس شفت فيها الرأس واكتشفت شو هي، حسيت أنه أكتر شيء معقول يهزي بشخصيته الإنسان ويعطيه فرح
1: هو الرأس. صحيح. آخر سؤال، لما تحقق أهم حلم، هل دغري بيخلق عندك حلم جديد بيصير أهم حلم بحياتك، أو بتاخد استراحة؟
2: لا، أنا بطبعي ما برتاح، بالعكس
1: ما
2: بنتقل من حلم لحلم لحلم.
1: المهندس ربيع نحاس، أنا بآخر هذا اللقاء، وبما أنك ما بترتاح، بدي أتمنى لك أنه كل أحلامك تتحقق، الأحلام الصغيرة والأحلام الكبيرة، وحلمك بلبنان كمان يتحقق
2: إن شاء الله. أنا مرسي على هالمقابلة يا ريتا، مرسي على التمني الحلو اللي تمنيتي لي بالأخير.
1: أهلا وسهلا فيك. بنهاية لبنان الحلم بدي أشكر المخرج روي جبور، بدي أشكر كمان استماعكم، وإلى اللقاء الخميس المقبل مع شخصية لبنانية جديدة وحلم لبناني جديد. تشاو تشاو.
0: لبنان الحلم، عصوت كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي ايدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيض.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر $1.15، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
6: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحول

0: tradition يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز الرابعة والربع نقدمه لكم من صوتي كل لبنان. ميدانيا استهدف الطيران الإسرائيلي مناطق ياطر والمنصوري وتبنين بغارات عدة، وقد تسبب بأضرار واسعة في مستشفى تبنين الحكومي. خادم رعية مار جرجس في دبل الأب فادي فلفلي قال للأم تي في أن صواريخ أطلقها حزب الله أمس على إسرائيل سقطت في شوارع البلدة، واليوم تكرر الأمر نفسه. شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال لقائه مع رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على الأمن في المطار باعتباره البوابة الأولى للوافدين إلى لبنان وواجهة أساسية تعكس صورة البلد. كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رنيه معوض لقليعات والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة. بحث النائب فؤاد مخزومي مع السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مشددا على أهمية دعم استكمال تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، إلى جانب الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. مخزومي أكد للسفير الأسترالي أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الأسترالية في مختلف المجالات، مشددا على عمق الروابط التي تجمع البلدين والدور الذي تؤديه الجالية اللبنانية في أستراليا في تعزيز هذه العلاقة التاريخية. نقلت رويترز عن المرشد الإيراني بأنه أمر بإبقاء اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة داخل البلاد. في المقابل نفى مسؤول أمريكي لفوكس نيوز التقارير التي أشارت إلى إصدار مجتبى أمرا بإبقاء اليورانيوم في إيران. مدير وكالة الطاقة الدولية أشار إلى أن أسواق النفط قد تدخل قريبا منطقة الخطر مع استنزاف المخزونات وارتفاع الطلب في الصيف، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود إنتاج النفط وتكريره في الشرق الأوسط إلى مستويات 27 من شباط. واليوم سجل ارتفاع في أسعار النفط خلال جلسة التداول، ووصل البرميل إلى حوالي 107 دولارات. أفادت النيابة العامة الكويتية عن إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحاكمة، وقد ضبطتهم عقب توغل غير مشروع داخل الدولة وبحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال بقصد استهداف منشآت سيادية. أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن ترحيل جميع الناشطين المشاركين في أسطول الصمود من إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري على غزة. في السياق، كانت الخارجية البولندية قد طلبت منع بن غفير من دخول بولندا بسبب انتهاكاته ضد نشطاء أسطول الصمود. من جهة ثانية، استدعت الحكومة البريطانية

قائم بالأعمال الإسرائيلي إلى مقر الخارجية على خلفية فيديو بن غفير التحريضي، والذي يقف فيه أمام مشنقة ويقول أنه يموت شوقا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في الخبر الأخير، أجلت الهند قمة مع الاتحاد الإفريقي بسبب تفشي فيروس إيبولا. موجز الرابع والربع قدمناه لكم من صوتي كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
1: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
2: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر، إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضرب نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية، رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية، فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
0: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
1: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
2: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
0: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
1: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
2: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعاً نشطاً.
0: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
0: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
2: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
3: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
1: وبأفكار جديدة. Stay tuned.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل

0: العناوين.
1: التفاوض هو أمر لابد منه من بعد ما جربنا كل الاحتمالات. طيب ترك حزب الله يعمل حروب مع إسرائيل، عدة حروب، هل أتت بنتيجة؟ هل جابت نتيجة؟
2: استحصلنا لأول مرة على قرار من منظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية.
3: تتكون الشاحنة من مساعدات إغاثية وأدوية وأغذية بما فيها حليب الأطفال والطحين.
4: وفي عناوين راديو رما أيضاً، لا اتفاق بعد حول المشاركة في التفاوض مع إسرائيل في 2 حزيران من عدمه في غياب وقف حقيقي لإطلاق النار. الميدان على اشتعاله جنوباً وإسرائيل تحاول حل أزمة مسيرات حزب الله. تحذيرات لوزير الزراعة حول الأمن الغذائي وبحصلي يطمئن بشأن الاستيراد. وزارة الصحة تنسق مع الصحة العالمية حول انتشار مرض إيبولا. وزير الداخلية الباكستاني يواصل المحادثات في طهران، والإعلام الإيراني يتحدث عن إمكان انفراجة.
5: تتابعون أيضا في راديو رما خاص مع مؤسس دار الحوار الصحفي والمحلل السياسي بشارة خير الله والأحوال الجوية.
6: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. قبل أيام من الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون والذي سيشارك فيه ضباط لبنانيون، يستمر العمل على تشكيل الوفد اللبناني المفاوض، ولكن أي توافق مع حزب الله حوله أو حول أسلوب ومضمون التفاوض يبقى غير وارد حالياً، في حين أن التحدي الأبرز أمام السلطة اللبنانية هو عدم تنفيذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في مقابل المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. ووسط استمرار اشتعال جبهة الجنوب والتحذيرات الإسرائيلية من توسيعها، حذر وزير الزراعة من كارثة غذائية وبيئية في لبنان، في حين طمأن نقيب مستوردي المواد

0: الغذائية في المقابل إلى أن الإمدادات طبيعية رغم ارتفاع الأسعار. أما الانقسام اللبناني فقد وصلت أصداؤه إلى باريس، حيث حذر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي من المتوقع أن يزور لبنان إما قبل عيد الأضحى المبارك أو بعده، حذر من وضع خطير من الانعكاسات على وحدة لبنان وسلامة أراضيه بسبب هذا الانقسام. على الصعيد الإيراني الأمريكي، تنتظر واشنطن رد طهران على مقترح تقدمت به، وتضارب في الأنباء حول تعليمات بإبقاء اليورانيوم المخصب في إيران من عدمه. أما البداية فمن التطورات السياسية المحلية مع مريم
1: جنان. وفق معلومات صوت كل لبنان، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون مستمر في الاتصالات للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وتشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع البنتاغون في 29 من الجاري، وسط انقسام حول جولة التفاوض في 2 حزيران المقبل في القصر الجمهوري السفيران المصري والقطري. وتفاصيل مباشرة مع زميلة جوال غابي. جوال.
2: نعم مريم، يعطيك العافية. نعم، يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته المكثفة مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن حتى الساعة لم تتمكن هذه المساعي أن تترجم بنتائج إيجابية على الأرض. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أوضحت لصوت كل لبنان أن هناك انقساما حول مصير الجولة التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 حزيران المقبل، إذ يؤيد البعض فكرة انعقاد الجولة ولو حتى لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلى حين موعد الجلسة التفاوضية الجديدة، في حين تؤيد جهة أخرى فكرة عدم المشاركة في حال عدم توصل لبنان إلى وقف النار. أما مريم عن الاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري، فتشير المصادر إلى أن أعضاء الوفد العسكري سيتم تشكيلهم في الأيام المقبلة من قبل المؤسسة العسكرية على أساس الاختصاص، أي تقنيين وعسكريين وليس على أساس طائفي، وذلك في إطار البحث في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة والخطوات التنفيذية ميدانيا. توازيا حضر مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية الجارية في واشنطن وموقف لبنان منها في نشاط بعبدة في لقاء بين رئيس الجمهورية والسفير المصري علاء موسى للبحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. دبلوماسيا أيضا، التقى رئيس الجمهورية السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني الذي أكد استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، مجددا التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وفي إطار متابعة التطورات الميدانية الأمنية، اطلع رئيس عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. كما تناول البحث أيضا التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد. هذا وعرض الرئيس عون مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة. في المواقف أعرب النائب السابق سامي السعادة عن دعمه للرئيس عون في معركة استعادة السيادة سواء على الحدود في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحرير الجنوب والأراضي اللبنانية من الاحتلال، أو في الداخل من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، مشددا على أن لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة سيدة حرة مستقلة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم. إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
0: وسط هذه المعلومات أو وسط معلومات صحفية عن زيارة سيقوم بها الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان للبنان إما قبل عيد الأضحى المبارك أو بعده، أكد لودريان اليوم عبر قناة BFM TV أن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته الوطنية وسلامة أراضيه، وأشار إلى انقسام مكوناته إزاء حزب الله الذي يخدم المصالح الإيرانية، في حين أن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل. ورأى لودريان أن القادة اللبنانيين في المسار التفاوضي مع إسرائيل يتحلون بالشجاعة، وفي إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود، كما قال الموفد الفرنسي الذي رأى أيضا أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر إيجابي، ولو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءا من النقاش رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك.
1: الانقسام الداخلي الذي أشار إليه لودريان بحثه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع وزير الإعلام بول مرقس، الذي قال: بحثنا في دور الإعلام في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان مع ضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة في الوقت عينه، وتابع: عرجنا على عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تعني الإعلام. مرقس أمل في تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار تمهيدا للدخول في الملفات الأساس لناحية الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهل والأبناء إلى قراهم وإعادة الإعمار.
0: حزب الله ما زال على موقفه من التفاوض، واليوم قال النائب حسن عز الدين: أمام تفلت هذا العدو نجد أن السلطة السياسية ما تزال تكابر وتصر على المضي في مسارها التفاوضي المباشر والاستمرار بخيارات الذل والهوان. دعا عز الدين إلى وقف التفاوض المباشر حتى يلتزم العدو بوقف النار كما قال. إلى ذلك وجهت كتلة الوفاء للمقاومة مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية وعددت فيها انتهاكات إسرائيل، وقالت الكتلة: مطلبنا وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا، ولا يمكن انتزاع حق الدفاع عن النفس من شعب يتعرض للقتل. وأضافت الكتلة: لدينا أطر تفاهمات برعاية دولية، ولا نحتاج سوى إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بها ضمن مفاوضات غير مباشرة.
1: أهمية دعم استكمال تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية بحثها اليوم رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في خلال استقباله السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون. وقال مخزومي: شددت على أهمية الدعم الخارجي للجهود المبذولة من جانب رئيسي الجمهورية والحكومة لإنهاء المفاوضات الجارية، آملاً الوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويؤمن عودة الأسرة ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار. النائبة غادة أيوب استنكرت حملات التحريض المنظمة والتضليل الممنهج الذي تقودها جهات سياسية وإعلامية تدور في فلك حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكدة أن موقفها لم يكن يوما تحريضا بل ممارسة لواجبها الدستوري والنيابي والوطني للتحذير من خطورة تحويل القرى والأراضي الخاصة والمناطق السكنية منصات ومواقع عسكرية خارجة على سلطة الدولة، بما يعرض المدنيين والأهالي وممتلكاتهم للخطر المباشر ويضعهم في مواجهة دائمة مع الحروب والدمار.
0: في ظل استمرار اشتعال الجبهة جنوبا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار إلى 3073 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 9362 جريحا. ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه كل من حزب الله وإسرائيل تحقيق إنجازات عسكرية. تفاصيل التطورات في جنوب لبنان مع حسين معنا.
3: يسيطر الحظر الشديد على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وبالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طاول بلدات المنصوري والحنية وحارس وشقرة وتوليم والغندورية، كما استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر بلدات زوتر الشرقية ويحمر شكيف وميفدون وشوكين وجبشيت. وفي العدوان الجوي واصل الطيران الحربي والمسير شن الغارات فاستهدف بلدات صريفة وياطر وتبنين وتولين، وكان الطيران المعادي قد استهدف فجرا محيط بلدتي تورة وجناتا وزبقين وفرود وكفار دونين والكفور ومرتفع دفعات الريحان. أما الطيران المسير فقد استهدف دراجة نارية في بلدة فرون ما أدى إلى سقوط شهيد، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة الميادين في الحوش وأفيد عن سقوط شهيد. وفي منطقة الحنية ألقت محلقة إسرائيلية قنابل باتجاه مزارعين وأفيد عن إصابة شخص بجروح طفيفة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات جبل ورشاف والبياضة ومحيط حداتها بصليات صاروخية وبالمسيرات الانقضاضية، كما أعلن حزب الله عن تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة موضوعات جيش العدو في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بالمسيرات الانقضاضية وبصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: خادم رعية مار جرجس في دبل الأب فادي فلفلة قال للإم تي في أن صواريخ أطلقها حزب الله أمس على إسرائيل سقطت في شوارع البلدة، اليوم تكرر الأمر نفسه. على الصعيد الإسرائيلي، موقع ولا أفاد بأن ضباطا في قيادة الجيش الإسرائيلي يقدرون في هذه الأيام أن اللحظة التي ستوافق فيها القيادة السياسية على توسيع المناورة في لبنان من أجل دفع مشغلي طائرات حزب الله المسيرة إلى التراجع باتت تقترب. نقل موقع ولا الإسرائيلي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن الوضع في جنوب لبنان يتحدى القوات الإسرائيلية بشكل كبير جدا، لأن البقاء في المنطقة الجغرافية نفسها فترة طويلة في الوقت الذي يشغل فيه حزب الله أو يشغل طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية وهي صعبة جدا في الرصد والاعتراض، يشكل تحديا عملياتيا كبيرا جدا.
0: الإعلام الإسرائيلي تحدث عن بحث في الحلول لمسيرات حزب الله. كذلك أعلنت قناة 12 الإسرائيلية أن شركة الطيران الإسبانية أوروب ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 28 من حزيران المقبل.
4: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة مؤسس دار الحوار الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بشارة خير الله، أهلا بك أستاذ بشارة. تشير المعلومات إلى أن هناك انقساما لبنانيا حول مصير الجولة المقبلة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل في 2 و 3 من حزيران، إذ يطالب فرقاء بعدم المشاركة فيها بسبب عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار. ما ستتوقعون؟ وفي المقابل ما هو مصير سلاح حزب الله؟
5: يعني بصراحة من غير المنطقي أنه يكون في انقسام بين اللبنانيين على موضوع التفاوض، لأن التفاوض هو أمر لابد منه من بعد ما جربنا كل الاحتمالات. يعني عمليا السلطة السياسية في لبنان أو الدولة اللبنانية اليوم مش رايحة على تفاوض للتفاوض على قاعدة الفن للفن. طيب ترك حزب الله يعمل حروب مع إسرائيل، عدة حروب، هل أتت بنتيجة؟ هل جابت نتيجة؟ يعني بعد التحرير عام 2000 اجت 2006 حرب تموز يلي حزب الله عمليا دخل المعركة واستدرج الإسرائيلي على حرب، والحرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية أيضا. لذلك لبنان جرب الحروب ودفع ثمن الحروب، حتى لو مش هو اللي راح عليها، في فريق لبناني أخذ لبنان على حرب وأدفع اللبنانيين جميعا ثمن الحرب. اليوم ما بقى في خيار إلا خيار التفاوض يلي ما بيحمل انقسامات، وأنا ما بظن في انقسامات. في فريق واحد يرفض التفاوض هو فريق حزب الله، لأنه عمليا يريد ربط هذا التفاوض بإيران، لكن السواد الأعظم من اللبنانيين يريد التفاوض وصولا إلى سلام عادل وشامل وأبدي، وما يكون في عنا كل شهرين أو ثلاثة أو كل سنتين أو ثلاثة حروب. بالنسبة لمصير حزب الله أيضا، مصيره أنه يكون مجموعة سياسية مثل باقي اللبنانيين تمارس العمل السياسي من خلال الديمقراطية، من خلال التمثيل الشعبي، وليس من خلال السلاح غير الشرعي والبارودي يلي صارت عمليا عم تشكل نقمة على لبنان، وأيضا عم تشكل نقمة على هذه البيئة الحاضنة، وأيضا عم تشكل نقمة على الحزب العسكري يلي تأسس ومن بعدها صار عنده مجلس نيابة خلافا لكل الأحزاب الموجودة. المطلوب من حزب الله اليوم أنه يلبنن خياراته، يلبنن قراره، ويذهب إلى السياسة وينسى موضوع العسكرة لأنها أتت بكل مصائب الكون.
4: مؤسس دار الحوار الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بشارة خير الله، شكرا لك.
1: في نشاط عين التين، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة مع النائب نعمة فريم، الذي شدد على أهمية حماية الوحدة الوطنية واعتبارها الضمانة الأساس لمستقبل لبنان. جال النائب إبراهيم كنعان على وزيري المالية ياسين جابر والداخلية أحمد الحجار، وبحث مع جابر الأوضاع المالية والنقدية وإجراءات حماية استقرارهما، إضافة إلى المسائل التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي. كما عرض كنعان مع الحجار المستجدات السياسية وشؤونا إنمائية وخدماتية. الحجار بحث الأوضاع العامة وتطوراتها على الساحة الداخلية مع النائب زياد الحوط. وفي ظل التحديات الأمنية المتزايدة، شدد وزير الداخلية في خلال لقائه رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للحفاظ على الأمن في المطار، كما تناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار القليعات.
0: وزير الصحة ركان ناصر الدين تسلم اليوم هبة من صندوق الأمم المتحدة للسكان تتضمن 14 طنا من الأدوية.
6: دورنا نحن كوزارة هو تنسيقي وتبيان ثقة عم نقدر نبنيها مع الشركاء الدوليين. امبارح بعدنا جايين من زيارتنا من جنيف بمنظمة الصحة العالمية اللي كان فيها دور لبنان مميز، واستحصلنا لأول مرة على قرار من منظمة الصحة العالمية لحماية الأطقم الصحية الإسعافية اللبنانية وحفظ حقهم، وأيضا دعم وزارة الصحة اللبنانية من منظمة الصحة العالمية. هذا القرار قدرنا ناخده واستحصلنا على دعم دولي كبير تبنته وزراء الصحة العرب، تبنوه جميعا، تبنى أيضا المجتمع الدولي والوزراء الأوروبيين، وأيضا هذا كان عرض للتصويت، والحمد لله تمكننا من أن نستحصل على 95 صوت داعم له مقابل فقط صوتين ضدنا.
0: إلى معبر المصنع وصلت قافلة من الأردن، وكان في استقبالها سفير الأردن وليد الحديد الذي قال إن القافلة تضم 25 شاحنة.
7: تتكون الشاحنة من مساعدات إغاثية وأدوية وأغذية بما فيها حليب الأطفال والطحين.
1: بحث وزير الطاقة والمياه جو صدي مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغن كل ما يتعلق بقطاع الطاقة وملف الغاز. وزير الزراعة نزار هاني حذر من التداعيات العميقة وغير المسبوقة للحرب المستمرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان، موضحا أن وفقا لبيانات أيار 2026 فقد تضرر أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي طمأن في بيان عشية عيد الأضحى إلى توافر مختلف المواد الغذائية بكميات وافرة في الأسواق اللبنانية، وأشار في الوقت عينه إلى تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين فضلا عن التضخم في الأسعار الناجم عن الأزمات عالميا وإقليميا. وأوضح بحصلي أن مستوردي المواد الغذائية عملوا على تنويع مصادر الاستيراد للحد من الكلفة ما أتاح إدخال سلع تتمتع بجودة جيدة وأسعار أكثر تناسبا.
0: أعلنت وزارة المال إنهاء تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام على أن يجري صرف هذه الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك. أفادت وزارة الصحة بأنها تتابع عن كثب التطورات حول تفشي مرض إيبولا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي لم تصدر بعد توصيات بفرض قيود على السفر أو على المعابر. مع ترقب ثقيل التوصل إلى خطاب نوايا بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت السفارة الباكستانية في إيران أن وزير الداخلية الباكستانية يجري مباحثات مع نظيره الإيراني في طهران. وكان الإعلام الإيراني قد أفاد بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم. واليوم أعلنت إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية أنها تدرس أحدث وجهات النظر التي أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في حين أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن إيران ردت على رسالة نصية أرسلتها الولايات المتحدة. وكالة إيرنا الإيرانية رأت أن بعد لقاءات وزير داخلية باكستان في طهران هناك احتمال انفراجة في المفاوضات.
1: وهذه الأجواء نقلت رويترز عن المرشد الإيراني أنه أمر بإبقاء اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة داخل البلاد. في المقابل نفى مسؤول أمريكي لفوكس نيوز التقارير التي أشارت إلى إصدار مجتبى خامنئي أمرا بإبقاء اليورانيوم بإيران. وعلى الرغم من الحديث عن تقدم احتمال التفاوض، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت حالة التهاب إلى أعلى درجاتها. بحسب القناة فإن الاتصال بين ترامب ونتنياهو لا ينقطع في وقت يتواصل فيه تدفق الذخيرة والسلاح بكثفة على غرار ما جرى في المرات السابقة. ABC نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تراقب عن كثب محادثات واشنطن وطهران وتستعد لجميع السيناريوهات.
0: في المقابل واصلت طهران التصعيد كلاميا، وأكد مستشار المرشد الإيراني أن خريطة الممرات الإقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع ران. وسط هذه الأجواء حذرت وكالة الطاقة الدولية من صعوبات ستواجه المزارعين بسبب نقص الوقود. ولفت مدير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسواق النفط قد تدخل قريبا منطقة الخطر. واليوم سجل ارتفاع في أسعار النفط خلال جلسة التداول، ووصل البرميل إلى حوالي 107 دولارات. وفي التطورات في قطاع غزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن ترحيل جميع الناشطين المشاركين في أسطول الصمود من إسرائيل. واستدعت الحكومة البريطانية القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية فيديو بن غفير التحريضي، والذي يقف فيه أمام مشنقة ويقول إنه يموت شوقا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
1: وسط تصاعد التوترات الدولية على أكثر من مستوى، حذرت الخارجية الصينية من اتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي في حال أقدم على فرض قيود تجارية جديدة. وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين، أفادت وكالة يونهاب بأن الرئيس الصيني سيسعى للوصول بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يزور الرئيس الصيني كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. ننتقل إلى الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في خلال الفترة الصباحية خصوصا في الشمال.

كان في راديو رام الله اتفاق بعد حول المشاركة في التفاوض مع إسرائيل في 2 حزيران من عدمه في غياب وقف حقيقي لإطلاق النار. الميدان على اشتعاله جنوبا، وإسرائيل تحاول حل أزمة مسيرات حزب الله. تحذيرات لوزير الزراعة حول الأمن الغذائي، وبحصل يطمئن بشأن الاستيراد. وزارة الصحة تنسق مع الصحة العالمية حول انتشار إيبولا. وزير الداخلية الباكستاني واصل المحادثات في طهران، والإعلام الإيراني يتحدث عن إمكان انفراجه. كان في راديو رما أيضا خاص مع مؤسس دار الحوار الصحفي والمحلل السياسي بشارة خير الله. والأحوال الجوية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة.
5: وأنا نغم كباس. ماذا لدينا يا محمد في هذه الحلقة؟
4: الخارجية الروسية تعلن أعضاء الأمم المتحدة سئموا من إقحام الملف الأوكراني في أروقة المنظمة.
5: مسؤول فلسطيني يؤكد أن الخان الأحمر بوابة القدس الشرقية وإسرائيل توظف الدم الفلسطيني للدعاية الانتخابية.
4: ونبدأ التفاصيل في سياق العملية العسكرية الخاصة، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف بأن الفرض اللجوج للملف الأوكراني في أروقة الأمم المتحدة يؤثر حالة من السأم لدى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
5: وأضاف الدبلوماسي الروسي: نلمس سأما لدى الدول الأعضاء جراء الفرض اللجوج للملف الأوكراني، وهو أمر يتكرر في نيويورك وعلى منصة الجمعية العامة وفي مجلس الأمن الدولي والمنصات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا محددة ولها صلاحيات نوعية. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من هنا من موسكو الباحث بالعلاقات الدولية والروسية ومراسل العربي في موسكو الدكتور سعد خلف. أهلا بك دكتور سعد في برنامج حصاد الأسبوع.
6: تحياتي لك أستاذة نغم وللسادة مستمع سبوتنيك الكرام في كل مكان.
5: أهلا بك. أبدأ من تصريحات وزارة الخارجية الروسية بأن أروقة الأمم المتحدة والمسؤولون في الأمم المتحدة سئموا من الملف الأوكراني، هل يعجل برأيك ذلك من حل الأزمة الأوكرانية؟ يعني يبدأ الغرب بالتفكير بشكل جدي بتسوية سريعة لهذه الأزمة؟
6: للأسف الشديد لا. يعني أنا أفهم جيدا تصريحات فاسيلي نيبينز التي قالها خلال جلسة مجلس الأمن من كراسة هذه المسألة بالأمس، عندما قال بأن الصراع في أوكرانيا دخل إلى مأزق أو في مأزق بسبب المواقف الأوروبية المتعنتة التي دفعت بالجانب الأوكراني للتراجع عن كل إمكانية للتسوية السياسية لهذا الصراع. كانت هناك جهودا أمريكية، جهود محمودة، جهود واضحة من جانب الرئيس ترامب وإدارته، وإن كانت لم تكن بالضغط الكافي أو لم تمارس خلالها الولايات المتحدة وإدارة ترامب الضغوط الكافية على الجانب الأوكراني وعلى الجانب الأوروبي في رأيي من أجل الوصول إلى صيغة تلبي الحد الأدنى لنقل من مطالب كل أطراف الصراع من أجل الوصول إلى حل وتسوية للصراع، كان سيمكن الوصول إلى هذه المسألة. لكن الجانب الأوروبي تحديدا هو الذي أدخل المسألة في هذا المأزق، هو يتعنت من جانب، ومن جانب آخر يحاول الآن فتح مسار للتفاوض مع روسيا أو الجلوس مع بوتين. الأوروبيون الآن في حالة من التخبط الشديد، من جهة هم يعلنون عن حزم دعم جديدة لأوكرانيا، تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا، بل وإنشاء صناعات دفاعية جديدة مع أوكرانيا، كما تابعنا زيارة بيستوريوس وزير الدفاع الألماني إلى أوكرانيا إلى كييف مؤخرا والإعلان عن هذه المسألة، وإعلان الجانب الألماني أيضا عن توقيعه على خطة تعاون استراتيجي عسكري مع أوكرانيا أيضا خلال الأيام الأخيرة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتحدثون عن ضرورة إيجاد ممثل للأوروبيين يجلس خلف طاولة التفاوض مع بوتين من أجل الوصول إلى حل للصراع. يبدو تخبط وتناقض في هذا الموقف الأوروبي، وهو الذي بالسبب الرئيسي الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، إطالة أمد الأزمة، والدخول في المأزق الذي تحدث عنه فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة التي نحن بصدد الحديث عنها الآن.
5: نعم، ولكن هذا يا دكتور سعد يمكن أن يمنع بعض دول الاتحاد الأوروبي من دعم كييف، يعني ليست الدول الأوروبية بالمجمل داعمة لهذا النظام.
6: أنا أتفق معك، لكن للأسف المشهد الموضوعي الواقعي يقول أن غالبية الدول الأوروبية الرئيسية التي لديها الأموال ولديها القدرات للدعم هي التي تدعم، بخلاف طبعا دول أوروبا الشرقية التي تسعى الآن إلى تصعيد الصراع مع روسيا. انظري إلى ما يحدث في دول البلطيق، ما يحدث في لاتفيا، ما يحدث في ليتوانيا، السماح بمرور المسيرات الأوكرانية في أجواء هذين البلدين والدخول إلى روسيا أو الدخول اختراقات الأجواء البيلاروسية، كلها عمليات استفزاز من جانب دول البلطيق تهدف إلى تصعيد الصراع مع روسيا ليس إلى تهدئة الصراع. لطريق استقالة وزير الدفاع اللاتفي واستقالة رئيسة الوزراء اللاتفية على إثر دخول المسيرات في يوم 13 مايو الجاري، وأيضا التصعيد المتجدد من جانب تصريحات وزير الدفاع اللاتفي المعين جديدا أيضا، والذي يقول أنه بصدد إنشاء صناعات مع أوكرانيا أو بصدد حتى السماح للجانب الأوكراني باستخدام الأراضي اللاتفية لاستهداف روسيا لإطلاق المسيرات، كلها عمليات استفزاز من دول صغيرة لكنها موجودة ضمن الكتلة الأوروبية أو كتلة التحالف الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي لنقل، وكذلك الناتو. هذه الدول وعلى الرغم من صغر حجمها وقلة تأثيرها لكنها تؤدي إلى تأجيج الأجواء، إلى تسخين الأجواء، والدول الأوروبية الكبرى التي تسعى من ناحية نعم إلى إيجاد حل للصراع لكنها تدعم أوكرانيا.
5: نعم، يعني يا دكتور سعد العوائق أمام التسوية ليس فقط الدول الأوروبية أو ليس فقط بعض الدول التي تريد تأجيج هذا الصراع، ولكن أيضا بيسكوف يقول بأنه زيلينسكي نفسه هو العقبة الرئيسية أمام حل هذه الأزمة، أمام أي مفاوضات أي تسوية. هو لا يريد تسوية، لا يريد مفاوضات. طيب زيلينسكي ولو كان مدعوما من الاتحاد الأوروبي، في النهاية هو الآن غير مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: يعني أنا أتفق تماما مع ما قاله ديمتري بيسكوف من أن زيلينسكي هو العقبة الرئيسية بالفعل أمام التسوية، لأنه يتراجع دائما عن كل المواقف وعن كل ما يقوله. للأسف الشديد وعلى الرغم من تراجع الدعم الأمريكي لزيلينسكي، لكن على مستوى إدارة ترامب، لا ننسى أن هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة حتى من الحزب الجمهوري لينسي جراهام والمجموعة المشابهة له، كل هؤلاء يدعمون زيلينسكي، وإن لم يكن الدعم واضحا أو ظاهرا الآن أمام عيوننا في الإعلام، لكن الصقور الأمريكان يدعمون زيلينسكي، هناك صقور في المؤسسة العسكرية الأمريكية يدعمون زيلينسكي، وكذلك في الدولة العميقة الأمريكية، بخلاف النخب الأوروبية التي من مصلحتها أن يستمر زيلينسكي في السلطة في أوكرانيا، لأن وجود زيلينسكي هو يمثل حائط سد أو حائط، يعني هو يستخدمونه كأداة من أجل مواصلة استنزاف روسيا. الأوروبيون يضعون الرهان بحرب أوكرانيا أو بكل إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل المزيد من استنزاف روسيا، لترى عمليات الاستهداف بالمسيرات التي وقعت خلال الفترة الأخيرة بهذا الكم وبهذا العدد وبهذه الطريقة. لا يمكن أن يكون هذا كله جهد أوكراني منفرد، أنا أستبعد ذلك، لست بالطبع خبيرا عسكريا، لكن التحليلات العسكرية والتقارير العسكرية التي أطلع عليها تقول أن هناك دعما يقدم. من يقدم هذا الدعم؟ بلا شك عسكريون أمريكان موجودون داخل أوكرانيا أيضا. المعلومات الاستخباراتية التي تقدم الإحداثيات هي معلومات 80% منها أمريكية، نعم، التصريحات السياسية الأمريكية تقول أنها غير راضية عن زيلينسكي، أنها ترغب في التسوية، ترغب في السلام، لكن الواقع الموضوعي على الأرض يقول لنا شيء آخر. لذلك علينا أن نكون واعين ونحن نتابع الموقف، يعني نرى الصورة الموضوعية الواقعية ونرى كل ما يحدث من أحداث فعلية على الأرض، ونستخلص النتائج ونستخلص الاستنتاجات كيف يمكن التعامل. لذلك نعم، زيلينسكي قد يكون شكليا أو ظاهريا غير مرضي عنه من جانب ترامب، لكن في واقع الأمر هناك تمسك به على الرغم من كل قضايا الفساد التي طالت فريقه والتي طالت أندري إرماك والتي تطول أعضاء مقربين جدا منه، بل وكان هناك معلومات أن حتى زوجته يتم التحقيق معها على الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومة، ومع ذلك الرجل لا يزال موجودا يستقبله الأوروبيون. وجه لهم اليوم رسالة مصورة لاجتماع وزراء حلف النيتو الموجودين اليوم في السويد التي تعتبر آخر المنضمين إلى حلف الناتو، ولتنظر إلى هذه الرسائل وإلى هذه الاستقبالات. كل ذلك يقول نعم، إعلانات كلها عبارة عن مناورة، لا يرغبون هم في إنهاء،
5: يعني مستمرون
6: في استنزاف روسيا،
5: مستمرون في هذا الصراع، مستمرون في دعم النظام كييف بالرغم من كل الفساد وبالرغم من أنه مختلس كما يصفه طبعا أيضا الروس. وحتى التقارير الأمريكية وصفت زيلينسكي بأنه لص وبأنه اختلس كل الأموال التي قدمت له. بالرغم من كل ذلك، أين عملية السلام؟ أين التسوية؟ هل من سيناريو محتمل؟ ربما ضغط عسكري، ما ربما مبادرة من دولة صديقة لروسيا. كيف يمكن العودة إلى المفاوضات أو أنه إحياء هذه المفاوضات؟
6: يعني في رأيي المفاوضات من المستبعد إحيائها الآن. لماذا؟ لأن الطرف الرئيس الوسيط الرئيس في هذه المفاوضات الآن الولايات المتحدة غارقة في مستنقع إيران. الآن بالنسبة للولايات المتحدة والإدارة ترامب وما هي فيه، الملف الأوكراني يبقى ملفا ثانويا، تراجع هو زيلينسكي بحركاته العسكرية وكل هذه الاستهدافات يحاول إرجاعه إلى الفضاء الإعلامي الدولي مجددا، هذا من ناحية. لذلك المفاوضات مستبعدة، وحتى لو استؤنفت لا أتوقع أن تأتي بحل سريع. ما الذي يمكن أن يحدث؟ ما يحدث، ننتقل مجددا إلى أرض الواقع، إلى الميدان، ونرى ما يجري داخل أوكرانيا. هناك تقدم للجيش الروسي، هو بطيء نعم، لكن هناك تقدم فعلي في محور سلافيانسك من شمال كراسني، من الشمال الطوق أو القوس القتالي من منطقة ليمان. هناك تقريبا حسب ما اطلعت عليه من التقارير العسكرية، الجيش الروسي يقترب بحدود 15 كيلومترا من سلافيانسك. تتبقى سلافيانسك وكراماتونسك ك يعني تجمعات ضخمة، سكانية ضخمة وتحصينات الجانب الأوكراني. سيطرة الجانب الروسي على هذه المناطق تحسم هذه العملية الآن، تحكم من الوضع الميداني العسكري. لماذا؟ هي لن تكون مسألة السيطرة على الدنباس فقط،
5: يعني الوضع الميداني العسكري يا دكتور هو الذي سيدفع باتجاه التسوية.
6: في رأيي نعم، في رأيي نعم، وفي رأيي أن تحديدا سيطرة روسيا على ما تبقى من دونيتسك من الدنباس تحديدا، أي كراماتورسك وسلافيانسك، والوصول إلى نهر دنيبر، هذه المسألة ليست مجرد السيطرة على الدنباس كهدف أول للعملية العسكرية كما يقال، هذا في فعلا أمر صحيح وحقيقي أن الدنباس والسيطرة على الدنباس هدف رئيسي للرئيس بوتين وللجانب الروسي ولروسيا كدولة من الدخول في هذه العملية المستمرة وما تحملته من كلفة اقتصادية مالية اجتماعية بشرية وخلافه. لكن أهميته العسكرية أيضا أن هذه المنطقة السيطرة عليها تفتح أمام روسيا الطريق إلى الوصول إلى كييف بسهولة تامة. لذلك سيكون الأوكران ومن وراء الأوروبيون مضطرين للوصول إلى اتفاق مع روسيا. إن لم يتفقوا سيتوسع الجيش الروسي في الجغرافيا الأوكرانية بالمزيد، بالسيطرة على المزيد من الأراضي. لذلك لن يكون أمامهم مخرج سوى من الاتفاق مع الجانب الروسي بعد السيطرة بالطبع على باقي الدنباس. وهذا ما أعتقد أن السيناريو يسير إليه، قد تستغرق العملية عدة أشهر. هذا في رأيي بالطبع من وجهة النظر أو حسب ما أقرأه من تصريحات وتقارير عسكرية.
5: نعم، أيضا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الآن صرح بأن أوكرانيا تتجه نحو التفكك. يعني ما السيناريو المحتمل اليوم لأوكرانيا؟ لأنه حسب ما نرى زيلينسكي لا يهتم بمستقبل أوكرانيا وكيف ستكون أوكرانيا، بالعكس هو المهم أن يستمر في الحكم، أن يستمر في الحرب ليضمن المنصب.
6: يعني دعيني أقول لك أن قد لا تكون المسألة بهذا الشكل تحديدا. يعني نعم زيلينسكي يرغب في البقاء في السلطة، السلطة لها بريق، لكن هو أصلا لا يستطيع اتخاذ قرار. زيلينسكي لا يستطيع اتخاذ القرار في التفاوض مع الجانب الروسي بالخروج من الدنباس، لأنه يعرف أن في ذلك بداية نهايته السياسية، وليس فقط لن يسمح له المتطرفون الأوكران القوميون الموجودون بقوة بالإقدام على هذه الخطوة. هم مستعدون للتضحية بكل من يقاتل في الشرق الأوكراني، لكن لا ننسحب من هذه المناطق، على الرغم من أن القراءة العملية الموضوعية تقول له أن الأفضل لك أن تحفظ أرواح باقي المجموعات الموجودة في هذه 15% أو 13% داخل الدنباس، ولتنسحب وتوقع اتفاق طويل الأمد مع روسيا يتم يلبي شروط الطرفين ويوفر الأمن للطرفين والأمن الأوروبي، لكنه لا يستطيع فعل ذلك. ومن هذا المنطلق في رأيي تأتي تصريحات ديمتري ميدفيديف، بمعنى أن استمرار زيلينسكي في هذه العملية وخسارة الدنباس ستؤدي فيما بعد إلى موجات احتجاج في الغرب الأوكراني في منطقة ذكرباتيا التي يسمونها ذكرباتيا. هذه المناطق ستود الانفصال عن أوكرانيا، قد تحدث عمليات انفصال في الغرب الأوكراني. الشرق الأوكراني بطبيعة بأجمله وبكله منتمي إلى الثقافة والفضاء الروسي، لذلك قد ترغب أوديسا، خاركوف، سومي في أن تكون بهذا الشكل أو ذاك، لها لا نقول الانضمام إلى الأراضي الروسية، حكم ذاتي أو إدارة ذاتية ما، وهذا بلا شك
5: استقلال عن نظام كييف
6: بالضبط في هذا الشكل. قد يكون هذا السيناريو مفترض، وهذا السيناريو مفترض بالفعل من السيناريوهات المحتملة لمستقبل أوكرانيا. أوكرانيا لن تعود كدولة في الحدود الإدارية المستقيم كما كانت، لن تبقى في الشكل التي هي عليه بعد انتهاء هذه المرحلة، بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة وانتهاء الحرب ستتغير الصورة بالطبع. لكن مشكلة زيلينسكي أنه ليس فقط لا يرغب، لكنه بالفعل لا يستطيع اتخاذ القرار، ليس هو الذي يقرر نتفق أو لا نتفق، سواء هناك إملاءات من الخارج وهناك من يقرر له من الخارج، وفي المقام الأول الآن البريطانيون بسبب التراجع الأمريكي، ومن الداخل بالطبع الأطراف القومية الموجودة التي تضغط عليه.
5: نعم، أيضا يا دكتور سعد، النرويج قالت بأنها لا تستطيع السيطرة على الأموال التي تذهب إلى نظام كييف بخصوص المساعدات العسكرية، يعني هي تقدم أموال من أجل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولكن لا تستطيع ضبط ومعرفة أين تذهب هذه الأموال. يعني من الواضح أنها لا تستطيع ملاحقة موضوع الفساد أو أنه تصرف زيلينسكي بهذه الأموال. في هذه الحالة لماذا يستمر الأوروبي ومجبر المواطن الأوروبي على دفع فاتورة هذه الحرب؟
6: سأقول لك، لأن النخب الأوروبية سواء النخب في النرويج أو غيرها من الدول الأوروبية دخلت هذه المصيدة بنفسها. النخب الأوروبية السياسية أتحدث والعسكرية كانت تعتقد أن هذه الحرب ستؤدي إلى استنزاف روسيا وتفكيك روسيا وهزيمة روسيا كما يقولون استراتيجيا. هم لديهم تصور خاطئ تماما ومغلوط، هم لا يفهمون حتى بعد مرور كل هذه السنوات، يبدو أنهم لا يزالون في هذا التصور. بالطبع هم تحملوا الكثير، ضغطوا على شعوبهم، خسروا خسائر اقتصادية كبيرة بسبب قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، خسرت دول كبرى كألمانيا وغيرها كثيرا اقتصاديا بسبب استغنائها عن المواد الخام الروسية، النفط والغاز الروسي الذي كان يدخل بأسعار مخفضة وكان يدعم الصناعة والاقتصاد لهذه الدول. ألمانيا كانت الدولة الصناعية الأكبر والأقوى في أوروبا والقوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، أين هي الآن؟ لا وجود لها.
5: توقعات تشير إلى أزمة اقتصادية قريبا في أوروبا.
6: صحيح. لذلك بناء على هذه القرارات الخاطئة السابقة التي تبنتها هذه النخب الأوروبية، الآن لا تستطيع التراجع، لأنها إن تراجعت ستفهم أنها قدمت لبوتين، وهذا ما لا ترغب في حدوثه، انتصارا سياسيا على أوروبا في هذا الصراع. وإذا استمرت تعرف أنها ستستمر في استنزاف مقدرات شعوبها الاقتصادية والضغط اجتماعيا داخل شعوبها، لذلك هي الآن في مأزق شديد. لذلك تأتي حالة الارتباك التي ذكرتها لك في البداية، من أنهم بيد يواصلون أو يقولون أنهم سيواصلون تقديم الدعم والمساعدات لأوكرانيا، وبيد أخرى يقولون أنهم يبحثون عن طريق للجلوس مع بوتين للاتفاق. حالة من التخبط بسبب قرارات خاطئة مبنية على تصورات خاطئة، مبنية على استنتاجات خاطئة وتقارير خاطئة، ولا يزالون هم الآن الخاسر الأكبر أي الأوروبيين في كل هذه العملية.
5: نعم، أيضا يا دكتور سعد، وسائل الإعلام كشفت أن أوروبا تفكر بإنشاء بديل لحلف الناتو خوفا من خروج الولايات المتحدة. يعني هم يتحضرون لاحتمال خروج الولايات المتحدة من الناتو، وبالتالي إنشاء حلف وتحالف عسكري جديد بعيدا عن الولايات المتحدة ومساعدة الولايات المتحدة. ما فرص نجاح هذا التحالف مع القدرات العسكرية الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي؟
6: يعني الفكرة هي ممكنة وليست مستحيلة، لكنها ليست بوارد التحقيق الآن. هذه فكرة قديمة حاول طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان في فترة رئاسته الأولى في عام 2018 أو 19 حسب ما تذكر، الناتو الأوروبي أو الحديث عن الجيش الأوروبي الموحد. يعني ارتفعت الأصوات لعدة أشهر ثم نامت المسألة واختفت تقريبا، وعاد مجددا الحديث عنها بسبب وجود الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته، وعاد الرئيس الأمريكي اليوم حتى أو الإدارات وتتحدث عن مسألة جرينلاند مجددا وتثير قلق الأوروبيين. نعم الأوروبيون يرغبون في ذلك، هم يزيدون من مخصصات الدفاع والدول الأوروبية الكبرى تحديدا، لكن سيكون هناك معضلة لهذه الدول الأوروبية لأنهم لن يتفقوا من ستكون الدولة القائد أو الزعيم في هذا التحالف العسكري الحاصل. هل ستكون بريطانيا؟ هل ستكون فرنسا؟ هل ستكون ألمانيا؟ بلا شك لدينا فرنسا وبريطانيا هما دولتان نوويتان في أوروبا، لكن من حيث القدرات العسكرية سواء المملوكة أو المتوفرة أو قدرات التصنيع العسكري تبقى فرنسا الآن أقوى من بريطانيا. فرنسا الآن في التصنيع العسكري بالفعل تستطيع تصنيع كل أنواع الأسلحة، هذا يمنحها قدرة أكبر من بالطبع من بريطانيا. وقدراتها النووية على الرغم من أن عدد الرؤوس سواء الموجودة لدى بريطانيا أو الموجودة لدى فرنسا متوازية تقريبا حوالي 300 رأس أو سلاح نووي، لكن القدرات الفرنسية أو وسائل الإيصال الفرنسية أكبر من وسائل الإيصال البريطانية، لذلك ستكون هناك معضلة في التنافس بين الدول الأوروبية. لكن الفكرة موجودة والأوروبيون قد ينجحون، النخبة الأوروبية قد تنجح في ذلك من باستباع سياسة التخويف من روسيا، التهويل بالخطر الروسي، فعند ذلك خطر متوهم. يعني روسيا لم تقل أبدا ولا تنوي أبدا الدخول في حرب مع أوروبا، أنا هذه قناعات شخصية. وحتى من حيث القدرات العسكرية التقليدية وليس النووية بالطبع، لا تستطيع روسيا الآن الدخول في حرب مع الأوروبيين أو مع الناتو، لذلك روسيا ليس من مصلحتها أصلا أن تدخل في حرب مع الأوروبيين. روسيا دخلت في حرب أوكرانيا لتحمي أمنها القومي من دخول قواعد الناتو إلى خسارتها.
5: هذا ما كنت أريد أن أقوله، أن روسيا هي لا تريد الحرب ولا مع أي دولة، بالعكس هي حتى اللحظة الأخيرة تتجه نحو التسوية والسلام، ولكن على ما يبدو الطرف الآخر الطرف الأوروبي هو منذ عام 2014 وهو يحرض في هذا الملف ويريد جر روسيا إلى الحرب، وبالنهاية طبعا نجح بأن الحرب بدأت.
6: صحيح، النخب الأوروبية أتفق معك تماما، النخب الأوروبية التي في اتفاقات مينسك خدعت روسيا ولم تكن تعتزم تنفيذ هذه الاتفاقات، سواء اتفاقات عام 2014 أو اتفاقات مينسك الثانية بداية عام 2015. النخب الأوروبية ماكرون وميركل وزيلينسكي عندما التقوا في فرنسا في عام 2019 وحاول بوتين أيضا أن يتفق معهم، أيضا رجعوا وخدعوا روسيا بهذه أنهم لم يكونوا عازمين على تنفيذ الاتفاقات، اتفقوا في باريس وبعد عدة أشهر تراجعوا عن الاتفاق مع بوتين، لذلك هذه النقطة بالفعل كانت يعني تهدف. لذلك كله أيضا أقول لك أنهم كان لديهم تصور خاطئ أنهم يستطيعون هزيمة روسيا، والهزيمة ليست هزيمة عسكرية، وكانوا يضعون ضعان في رأيي على الانهيار الاقتصادي لروسيا بعد عدة أشهر من بداية العملية العسكرية والمواجهة العسكرية، ونتيجة لذلك أن تحدث ثورات اجتماعية داخل روسيا وتفكك المجتمع الروسي، لكن كل ذلك كانت تحليلات خاطئة مبنية على عدم دراسة واقعية أو موضوعية أو فهم من الوضع الروسي الاقتصادي أو الاجتماعي. الآن المجتمع الروسي أكثر تلاحما حتى من لحظة بداية العملية العسكرية الخاصة.
5: نعم، يعني حتى أن الروبل سجل مستويات قياسية عالميا ليس فقط في الداخل الروسي. أيضا إذا تحدثنا عن العملات وتحدثنا عن الاقتصاد الروسي وثبات الاقتصاد الروسي، بالمقابل يعني إذا قارنا في أوروبا بدأت أزمة اقتصادية واضحة المعالم تحدث الآن، في روسيا بالعكس العملة الوطنية ترتفع في سلة العملات الدولية يعني على المستوى الدولي. طيب إلى أي مدى يمكن اليوم للأوروبيين أن يتحملوا هذا الحرمان الاقتصادي، الحرمان من الطاقة ومن كل وسائل الراحة التي اعتادوا عليها؟
6: يعني بلا شك التقارير التي تأتينا من أوروبا ومن يتابعه في الصحف والإعلام الأوروبي والصحف المحترمة، هناك بالطبع صحف تتبنى أجندات معينة وهذا أمر طبيعي في كل مكان في الدنيا، لكن بالطبع هناك ضغوط اجتماعية متزايدة على المستهلك الأوروبي، على المواطن الأوروبي العادي. وهناك يعني لو نظرت في التحولات المجتمعية يعني الصعود لليمين الأوروبي، صعود لطيارات أخرى، لكن ما تزال هذه العملية بالطبع في سياق إدارتها من جانب الأوروبيين، بالطبع هذا يكلف المواطن الأوروبي البسيط الكثير. مع ذلك التخويف، أعود وأقول لك أن موجة التخويف التي تستغلها النخب الأوروبية والنخب العالمية من روسيا تدفع هذا المواطن الأوروبي بهذا الشكل أو ذاك لتحمل الضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية نظرا للخوف من المواجهة العسكرية أو التي يرمونه بها مع روسيا. لذلك هذا التخويف يلعب عامل ضغط نفسي بالطبع على المواطن الأوروبي. فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي بالطبع أنا أتفق معك أن صمود الاقتصاد الروسي بعد 20 حزمة من حزم العقوبات هذا بحد ذاته معجزة اقتصادية لروسيا تستحق أن نشيد وأن نثني على وزراء الكتلة الاقتصادية، على المسؤولين الاقتصاديين والماليين في روسيا. ومع ذلك علينا أيضا من الواجب الموضوعي يقتضي أن نقول أن الاقتصاد الروسي واجه صعوبات ويواجه صعوبات. هو الآن في التعامل مع العقوبات نجح بشكل كبير وينجح ومستمر في النجاح بسبب المرونة والتكيف، لكنه يعاني بالطبع من قلة في الاستثمارات الخارجية المباشرة وانخفاض في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى معالجة طويلة. في مسألة دوبل أيضا هناك سياسة مرنة خفض ورفع، وهذا بما يلبي المصالح الداخلية لروسيا أعتقد أنها سياسة ذكية جدا، لكن برضو يعني في نقطة أخرى علينا أن نشير أن هناك بعض التراجع في النمو، وإن كان النمو موجودا توقعات النمو لهذا العام كانت تقول أن ستصل إلى 1.8% الآن تراجعت إلى تقريبا 0.5%، مع ذلك هذا نمو، لكن الاقتصادات الأوروبية بالسالب، وهذه النقطة التي كانت تحقق معدلات نمو تقريبا 3% باتت الآن بالسالب مقارنة باقتصاد روسيا الذي كان يتوقعون أن ينهار بعد 3 أشهر، هو الآن يحقق معدلات نمو عام 23 و24 معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد الروسي، وهذا نجاح في رأيي لمن يديرون الملفات الاقتصادية مع الإقرار بالطبع أن هناك صعوبات اقتصادية لابد من التعامل معها.
5: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث بالعلاقات الدولية والروسية ومراسل العربي في موسكو الدكتور سعد خلف. شكرا جزيلا لك يا دكتور سعد. شكرا.
6: شكرا. شكرا لك يا أستاذ نعم ولكل السادة مستمعي سبوتنيك الكرام.
4: وإلى فلسطين، حيث قال أمير داود رئيس دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن موضوع الخان الأحمر ليس جديدا، إذ تحاول إسرائيل تهجير سكانه منذ فترة طويلة، وقد تصاعدت هذه المحاولات إلى الذروة في عام 2018.
5: وأكد في تصريحات لسبوتنيك أن الموقف الدولي وموقف المحكمة الجنائية الدولية تحديدا هما ما حالا دون تنفيذ القرار آنذاك.
7: موضوع الخان الأحمر هو موضوع يعني الاحتلال كان يحاول أن يهجر سكان الخان الأحمر منذ وقت طويل، وتصاعد الموضوع إلى الذروة في العام 2018، لكن الموقف الدولي وموقف الجنائية الدولية تحديدا حال دون تنفيذ القرار، ولكن المحكمة الإسرائيلية وافقت على الهدم ووافقت على تهجير السكان، لكن الحكومة لأسباب سياسية قررت تؤجل الهدم وبقيت تماطل في موضوع التأجيل منذ العام 2018 وحتى هذه اللحظة، وهو اعتبر يعني حتى وقت قريب هي مادة للابتزاز الفلسطينيين. الآن دولة الاحتلال دخلت في المزاج الانتخابي وتعتبر يعني الأرض الفلسطينية والدم الفلسطيني هي مادة انتخابية وفق الذهن الاحتلالي، لذلك الآن يتم التلويح بهدم الخان الأحمر. دولة الاحتلال لم تترك خط أحمر إلا وتجاوزته، وباعتبار أن الخان الأحمر هو واحد من الخطوط الحمراء اللي لطالما اعتبرت حمراء في السابق، لا يستبعد عن دولة الاحتلال أن تقوم بإنفاذ عملية الهدم. نحن ننظر إلى الخان الأحمر باعتباره منطقة استراتيجية بالنظر إلى قربه من القدس الشريف، هو يشكل البوابة الشرقية للقدس، هو يشكل أيضا يعني موضع في منتصف الضفة الغربية، وبالتالي السيطرة على هذه الأراضي هو تنفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وجعل حدود القدس أو حدود بلدية الاحتلال في القدس حتى حدود البحر الميت. لذلك دولة الاحتلال تعمل بشكل مكثف في خلق وقائع جديدة في هذه المنطقة. مرة أخرى لا نستبعد هذا الشيء عن الاحتلال بالنظر أنه الاحتلال قام بتهجير أكثر من 80 تجمع بدوي منذ 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة، ويمكن النظر إلى تجمع الخان الأحمر باعتباره أن تجمع بدوي آخر يجري التنكيل فيه وتهجيره قسريا بما يرتقي لمستوى جرائم الحرب وفق تصنيف القانون الدولي. اليوم يعني حكومة الاحتلال تمارس بلطجة بحق الشعب الفلسطيني، وهي بلطجة تمارس يعني على مرأة ومسمع من العالم، مما يعني يضيف ضغطا جديدا على المجتمع الدولي للتدخل وفرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال من أجل إجبارها على التراجع وردعها عن سلوكها في الأراضي الفلسطينية.
4: نتابع معكم مستمعينا الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، والتي نرافقكم فيها أنا محمد جمعة
5: وأنا نغم كباس. ماذا لدينا في الشرق الأوسط يا محمد؟
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على حد قوله.
5: في السياق، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت في حالة استعداد كامل وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد عليها.
4: عن التنازلات التي قدمها كلا الجانبين والتي أتاحت التقارب بين واشنطن وطهران، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض:
8: وحتى الآن المواطنات الوافرة بين يدينا تزعم بأن الحملة العدوان المتوحش الأمريكي الإسرائيلي على إيران ومحور المقاومة قد فشل وهزم. لم يعد لديهم إمكانات وقدرات ولا ذخائر ولا فرص لاستمرار وتجديد العدوان. حاول ترامب كثيرا بالعبارات الإعلامية وبتطوير اللسان أن يحقق شيء، وجاء ثبات وصمود وتمكن واستعداد عند الإيرانيين. زيارته للصين أعطت أدلة قاطعة على حجم الإخفاقات وتراجع مكانة ونفوذ أمريكا العالمية، ولم يحصل منها أي شيء. تأتى أمام مأزق الخروج من الورطة التي أوصل أمريكا إليها، وانكشفت انحسار كل حلفائها في آسيا. رفضوا التورط في أوروبا، رفضوا التورط. هو الآن يعتمد مقولته بأنه سيتفق نزولا عند رغبة أمير قطر ورئيس الإمارات والأمير محمد بن سلمان لتبرير التنازلات. المعني تقديم تنازلات هو أمريكا وليست إيران. إيران كانت ثابتة عند يعني شروطها الأساسية والمحورية. المتوقع إن لم تكن مناورة خبيثة كما هي عادته لأخذ إيران والمنطقة غيلة وغدرا، يوهم بأن التفاوض على عتبة التوافق ثم يقوم بتوجيه ضربات، أن لم تكن هكذا فأمريكا التي

0: وضع صياغة جديدة، لأن أي قانون تحت إطار يتم تفعيله في أراضي محتلة من قبل الجانب الإسرائيلي هو غير قانوني حسب القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. لكن تم وضع صياغة جديدة، لأن حتى المحاكم العسكرية أيضا هي تأتي في سياقها يجب أن تنفذ هذا القانون، يعني بمعنى حتى أراضي الضفة الغربية سوف يتم تطبيق القانون الإعدام، سواء كان الأسرى سواء كان حتى المواطنين الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية تحت حجة وذريعة أن هناك إرهاب ويجب إزالة هذا الإرهاب. طبعا كيف سوف تكون التوقعات؟ هناك عدة توقعات قد تحدث، سواء كان في الداخل السجون الاحتلال الإسرائيلية، بمعنى أن الأسرى قد يتم أن يكون هناك حالة من الوقفة الداخلية، لأن هذا الأمر سوف يطبق على جميع الأسرى تحديدا الذين جاءوا بعد 7 أكتوبر، يعني بمعنى أسرى النقبة أو حتى الأسرى الذين قاموا بالمشاركة في هذه العملية، وأيضا قد ينطبق على الصندوق صادقين، لأن لا توجد هناك تمييز بين أسير سابق وأسير لاحق أسير في المستقبل. قد يكون هناك تحركات في داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي، قد يكون هناك تحركات على صعيد الأهالي الأسرى الفلسطينيون، لأن أيضا سوف يتم المساس بكرامة أولادهم وكرامتهم، لأن سوف يتم عملية اغتيال أولادهم أو أسرهم في داخل السجون، وهذا ما يؤدي إلى إعدامهم بواقع أو عملية تقويض واقع أي أفق حياة مستقبل. هذا يعني أن يتم إنهاء حياته قصرا، وهذا مخالف لأبعاد القانون الدولي. وبالتالي قد يكون على صعيد الشارع الفلسطيني تحركات، لكن باعتقادي التحركات على مستوى قانوني يجب أن تفعل على أرض الواقع، بمعنى أن التحركات يجب أن تأتي في سياق على مستوى المجتمع الدولي أو واقعا أمميا، لأن هذا يمس القانون الدولي. لكن باعتقاد نتيجة هناك المعايير المتوجهة أو تناقض المصالح بين إسرائيل وحلفائها في العالم، قد لا يتم فرض عقوبات شديدة، لأن هذا الأمر يمس بواقع الاتفاقيات الدولية، لأن بالطبع إسرائيل لديها علاقات مع الاتحاد الأوروبي، علاقات مع عدد من الدول، وبالتالي هناك هذه الاتفاقيات تشير إلى واقع أن قانون الإعدام أصبح اليوم غير موجود، أو لماذا يتم تطبيقه على أرض الواقع؟ لأن بعض الدول الأوروبية ترفض إقرار واقع الإعدام.
1: وفي تركيا كشفت تقارير إعلامية أن الاستخبارات التركية طلبت من العمال الكردستاني خارطة طريق لإلقاء السلاح، مشيرة إلى أن أنقرة تدرس اعتماد نظام السحاب، وهو نموذج أمني يرتكز على مبدأ التزامن التدريجي. تتقدم خطوات الدولة والإجراءات الأمنية بالتوازي مع عمليات إلقاء السلاح الفعلية من جانب التنظيم، بهدف بناء ثقة متبادلة ومنع أي طرف من المبادرة منفردا.
2: عما إذا كان حزب العمال الكردستاني قادرا على الموافقة على نزع السلاح الكامل، أم أن هذا شرط مستحيل أساسا؟ تحدث لسبوتنيك من جنوب كردستان العراق الخبير في الشأن الكردي كاوا نادر.
3: في الحقيقة تركيا العملية اللي حاليا يعمل بها أو المفاوضات اللي يجريها مو لأجل يعني العملية السلام، إنما وأنتم تعرفوا هو يطلق عليها اسم إنه تركيا بلا إرهاب. فكل شروط اللي يريد تركيا يريد يفرضها على حزب العمال الكردستاني، أحد الشروط هو أنه ينزع السلاح بلا مقابل، بلا شروط، بلا قوانين، بلا شيء. الطرف الثاني حزب العمال الكردستاني المنحل طبعا حاليا أو جماعة القنديل حاليا يطلبون بأنه يصدر قرار، هؤلاء الموجودين حاليا الحاملين السلاح يرجعون لتركيا ويمارسون عملية سياسية ما كان يناضل من أجل بالسلاح، هناك بتركيا يمارسون العملية بالسياسة. فتركيا لا يفتح هذا الباب، باب السياسي، لأنه هو ليس غرض منه أنه يحاول أن يدمج هؤلاء مع المجتمع، إنما يريد أن يعاقب هؤلاء ويعاقب حسب قوانين السابقة بالنسبة لتركيا. فالمشكلة حزب العمال الكردستاني كيف يلقى سلاحه بدون ما يكون ضمان لعملية سياسية. فهنا الموضوع الثقة، الثقة غير موجودة لا بين تركيا يثق بالحزب العمال الكردستاني ولا حزب العمال الكردستاني.

0: عشاني يثق بالتركيا. فمشكلة ما أدري، أنت تعرف توازن القوى في المنطقة، توازن القوى الموجودة حاليا في المنطقة يؤثر على العملية. تركيا لم يقتنع بعملية السلام، إنما يريد أن يبعد القضية الكردية عن مدى الساحة الدولية، لا يريد أن يتطور القضية الكردية إلى خارج أقليم الشرق الأوسط. كانت مثل ما قلت هو العملية يسميها عملية تركيا بلا إرهاب، حسب قوله طبعا العملية يريد بدون أي شرط أو مطالب تركيا حزب العمال الكردستاني أن يستسلموا جماعة حزب العمال الكردستاني السابق إلى الدولة التركية بدون أي شرط بدون أي مطالب، وهذا لم يحدث. طيب لماذا حاربوا 40 عاما ولماذا سفكوا الدماء من أجل كردستان؟ هم يطالبون بدولة تركيا ديمقراطية وحرية حرية لحقوق وحقوق القضية الكردستانية. إذا لم يتوفر حقوق قومية الكردية ولم يتوفر الديمقراطية لتركيا بشكل سليم، كيف يلقون السلاح؟ يجب أن يكون هناك عملية ديمقراطية بدون تفرقة، بدون أن يكون فقط للأتراك إنما يكون للأكراد أيضا العملية، وأن يمارسوا بكامل حرياتهم. ثانيا الانتخابات، نص الانتخابات ملغية من خلال مثل ما يسمون قيوم يخلون مكان المنتخبين، فلن يكون هناك ثقة بين حزب العمال الكردستاني، يعني جماعة حزب العمال الكردستاني بأي عملية يجريها تركيا. يتردد حتى في صياغة قوانين جديدة، ويتردد حتى في أي عملية أنه ينشط الديمقراطية في تركيا.
1: وفي إفريقيا، أعلن الرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري عن عودة أكثر من 2000 مهاجر طوعا إلى بلدانهم العام الجاري، حيث تشارك المنظمة الدولية مع دول أوروبية أخرى مانحة وبالتنسيق مع الحكومة التونسية في برنامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين العالقين في تونس.
2: عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل برنامج العودة الطوعية أكثر جاذبية تحدث لسبوتنيك الحقوقي الأستاذ رجب حمدي.
3: البلاد التونسية أكدت على أنه هناك مقارنة بوادر، هناك بوادر شاملة للحد من الهجرة الغير شرعية، وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة مع وزير الخارجية التونسية على الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة التطوعية، وهو نظام شمولي، نظام شامل للحد من الهجرة الغير شرعية في البلاد التونسية، الذي كان معناها من العوامل الأساسية التي أكدت عليها البلاد التونسية، أنه لابد من إدماج المهاجرين الغير شرعيين وتوفير معناها توفير الأمور الصحية اللازمة للمهاجرين غير شرعيين، والتحقيق التنمية الشاملة، إعادة إدماج الأمور الاقتصادية، والحد من البطالة، والحد من الأفق المسدودة أمام تلك المهاجرين. فإن الدولة التونسية والمنظمة الدولية قد أكدوا على أن هناك مقاربة شاملة لبناء هذا النظام، معناها هذه الهجرة الغير شرعية التي ساهمت في تأجيج الوضع في تونس، وساهمت في في ضعف الاقتصاد التونسي وضعف البناء الاجتماعي التونسي، وأنه رئيس الجمهورية ذهب وماضيا مضيا قدما نحو الحد من الهجرة الغير نظامية التي ساهمت في ضعف الاقتصاد التونسي والأمور الاجتماعية التونسية. المؤسسات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة في تونس هي التي أخذت على عاتقها مع البلاد التونسية ومع وزارة الخارجية ومع وزير الخارجية التونسي لتنمية وإدماج المهاجرين الغير شرعيين في بلادهم وتحقيق التنمية الاقتصادية لهم وتوفير الشغل والتنمية الصحية والتنمية الشاملة لأجل عودة المهاجر الغير شرعي في بلاده مستقر، وبناء الاستقرار معناها الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون للمهاجر الغير شرعي حقوق الإنسان والتعاون الدولي لإضفاء المهاجر الغير شرعي، أن يكون معناها مستقرا اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا.
1: وفي السودان أفادت منظمة اليونسكو بأن أكثر من 20 متحفاً في السودان تعرضت للنهب أو التدمير أو تهريب قطع أثرية منها منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل عام 2023.
2: وعن الآليات القانونية الدولية المتاحة اليوم لمنع بيع القطع الأثرية السودانية في السوق السوداء، تحدث لسبوتنيك الباحث السياسي والمتخصص بالشأن الأفريقي الأستاذ عبد الشكر عبد الصمد.
4: حقيقة الآليات القانونية المتاحة هي التي تقوم على العقود والاتفاقات الثقافية والتي تحمي الآثار والمتاحف والتراث الإنساني، وحقيقة هناك الكثير من القوانين التي يعني تحمي هذا الجانب. فبالتالي أولا يعني الحديث عن هذه القضية وأخذ خطوات الدولة السودانية حقيقة أن تشعر كل المؤسسات الدولية الثقافية والتاريخية ومراكز الدراسات المعنية حقيقة للحفاظ على هذا التراث، وهو القائم على التعاون. فبالتالي الاهتمام بتواصل مع الجمعيات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية المعنية، هذه خطوات حقيقة يجب أن تتخذها الحكومة السودانية. الدور الذي تؤديه المجتمعات المحلية ونشطاء المجتمع المدني هو حقيقة أولا التوعية بحجم هذه الأعمال وحصر وحقيقة توثيق الآثار التي يعني يتوقع أنها تعرضت للنهب وللسرقة وحقيقة الاستيلاء عليها وتهريبها إلى خارج السودان عبر المنافذ المختلفة سواء البرية والجوية أو الطرق المختلفة حقيقة، وأيضا القيام بحملات إعلامية وحملات رأي عام وتشهير هذا الملف وجعله قضية رأي عام إقليمي ودولي، التركيز على ذلك حقيقة وتعاون النشطاء، وخاصة حقيقة اليوم أصبح الدور الفاعل لوسائل التواصل الاجتماعي ومنشنت هذه التقارير ونشرها على أوسع نطاق، وأيضا حقيقة عقد المؤتمرات والفعاليات التي يعني حقيقة تظهر يعني وتوثق وتعكس الضوء على وتسلط الضوء على هذه القضية على أوسع نطاق في المحافل الدولية وعبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وأيضا عقد السيمينارات وورش العمل التي تناقش هذه القضية.
1: ملفات أخرى نبحثها في هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، ماذا لدينا أيضا يا محمد؟
2: أكدت روسيا والصين في بيان مشترك أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بينهما أرست أساساً طويل الأمد للعلاقات الحديثة التي ترتكز على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
1: واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب بهدف تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.
2: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا والصين أقامتا نظاما تجاريا مستداما ومحميا من الآثار السلبية في الأسواق العالمية.
5: تجرى جميع معاملات التصدير والاستيراد بين روسيا والصين بالروبل واليوان، وقد بنينا نظاما تجاريا ثنائيا مستقرا ومحميا من التأثيرات الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. أود الإشارة إلى أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط في قطاع الطاقة، إذ تعد روسيا من أكبر مصدري النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك الغاز المسال والفحم إلى الصين، ونحن مستعدون لمواصلة ضمان إمدادات موثوقة ومتواصلة من جميع هذه المواد إلى السوق الصينية سريعة النمو.
1: بدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين وروسيا تدافعان عن العدالة الدولية.
6: ستظهر الصين وروسيا بوصفهما عضوين في مجلس الأمن الدولي بحزم إحساسا بالواجب باعتبارهما قوتين عالميتين مسؤولتين، وستدافعان عن مصداقية الأمم المتحدة والعدالة الدولية، كما ستعارضان بقوة جميع مظاهر الأحادية والهيمنة ومحاولات قلب التاريخ إلى الوراء، لا سيما الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى إنكار نتائج الحرب العالمية الثانية وإحياء علامات الفاشية والعسكرة.
2: عن أهمية هذه الخطوة وكيف يمكن أن تغير العالم بأسره تحدثت لسبوتنيك الصحفية والباحثة الصينية سعاد يايشين هو.
7: أهمية هذه هذا الإعلان تكمن في أنه يؤكد على عدة مبادئ: أولاً رفض الهيمنة الأحادية وفرض الإرادة على الدول الأخرى، ثانياً دعم نظام دولي أكثر توازن يقوم على ميثاق الأمم المتحدة والتعددية، ثالثاً منح الدول النامية مساحة أكبر للمشاركة في صنع القرارات الدولية بدل احتكاره من قبل عدد محدود من القوى الكبرى. كما أن الصين وروسيا تحاولان من خلال طرح تقديم نفسهما باعتبارهما مدافعتين أمن الاستقرار الدولي والتعاون الاقتصادي، خصوصا في ظل تصاعد العقوبات الوحدية والأزمات الجيوسياسية والتوترات في مناطق مختلفة من العالم. لذلك يمكن القول إن العالم لا يتجه بضرورة إلى استبدال قطب بآخر، بل إلى مرحلة أكثر تعقيدا وتتوزع فيها القوى السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا بين عدة مراكز دولية، وهو ما قد يعيد تشكيل قواعد العلاقات الدولية خلال السنوات المقبلة. أعتقد أن هذا هو جاء من أهمية هذه الخطوة، إصدار بلدين إقامة أعلام إعلان بشأن إقامة أعلام متعددة الأقطاب.
1: بدورها قالت الباحثة بالعلاقات الدولية والصينية الدكتورة تمارا برو:
8: ما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة يشير إلى أننا نتجه صوب عالم متعدد الأقطاب. خلال السنوات الأخيرة بدأت تتراجع الهيمنة الأمريكية، الصين وروسيا يسعيان إلى بناء هذا العالم الذي يقوم على القواعد القانون الدولي ورفض الهيمنة الأمريكية، وإن لم يشيرا إلى الهيمنة الأمريكية، ولكن بطبيعة الحال هذه هي هيمنة دونالد ترامب وقبله بايدن. نسير اليوم نحن عالم متعدد الأقطاب، نحن ما زلنا في عالم أحادي القطب، نشهد هذه التغيرات وهذه الصراعات في مختلف دول العالم في مختلف بقاع الأرض، والذي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. شهدنا زعماء العالم خلال الفترة الأخيرة كيف يتهافتون إلى الصين، أيضا الصين استقبلت في ظرف أسبوع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي. اليوم أعاد البيان المشترك الروسي الصيني التأكيد على أن العالم متعدد الأقطاب بدأ يتشكل على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه إنشاء هذا العالم، وترفض روسيا والصين بطبيعة الحال ما الهيمنة الأمريكية، طيب ترفض الشريعة الغاب التي تسيطر على العالم.
2: وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا والحرص المشترك على تحويل الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة، صدق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية الحكومية الموقعة مع دولة الإمارات حول تجارة الخدمات والاستثمارات.
1: حول توجه الإمارات نحو تعزيز الشركات الاقتصادية، قالت خريجة برنامج دراية للمتحدثين الأستاذة ريم الظاهري:
9: تعكس هذه الاتفاقية النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في بناء شراكات اقتصادية متنوعة ومستدامة مع مختلف دول العالم، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتعاون التجاري. كما تؤكد مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع ببيئة أعمال تنافسية وانفتاح اقتصادي يجذب الشراكات والمستثمرين من مختلف الأسواق. ومن وجهة نظري فإن مثل هذه الاتفاقيات تعكس رؤية طويلة المدى تركز على التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة. هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية، خصوصا القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، الطاقة، البنية التحتية، الخدمات المالية والتجارة. كذلك قد تفتح الاتفاقية المجال أمام مزيد من التعاون في مجالات الابتكار والخدمات المهنية وتبادل الخبرات. والأهم أن هذه الشراكات تخلق فرصا جديدة للقطاع الخاص وتدعم بيئة الأعمال في البلدين.
2: أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تدافع بحزم ودون قيد أو شرط عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيين في أداء عملهم دون التهديد بوضع صعوبات إضافية.
1: حول هذا الموضوع قال الصحفي والباحث بالعلاقات الدولية الأستاذ محمد جمال لسبوتنيك:
10: في الحقيقة هذه التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة وهي المنظمة الأممية الأكبر في العالم هي تصريحات هامة من الناحية السياسية والأخلاقية، لأنها تتعامل بالتأكيد على مبدأ أساسي وهو حرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل دون ضغوط أو استهداف. لكن في الواقع أن قدرة الأمم المتحدة على فرض آليات حقيقية لحماية الصحفيين تظل محدودة، لأن المنظمة الأممية لا تمتلك حقيقة أدوات تنفيذ مباشرة على الدول أو التكتلات الدولية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، بل تعتمد بشكل أساسي على الضغوط الدبلوماسية والتقارير الحقوقية والرأي العام الدولي. وهذا الأمر حقيقة لا يؤدي في النهاية إلى حماية حرية التعبير عن الصحافة مثلما يحدث في حالة روسيا ومثلما يحدث في حالات أخرى أيضا في مناطق متعددة من العالم. الأمم المتحدة لم تكن قادرة على حماية الصحفيين على سبيل المثال في قضاء طوال فترة الحرب وعين استشهاد مئات الصحفيين. لذلك فإن المنظمة الأممية قادرة فعليا على حماية الصحفيين سواء الروس أو في مناطق أخرى في العالم. ما يحدث ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس يفتح نقاشا أوسع حول ازدواجية المعايير في ملف حرية التعبير، خاصة أن إيلان يطرح نفسه كمدافع رئيسي عن حرية الصحافة، وعندما يتم فرض قيود أو عقوبات أو حظر على وسائل الإعلام بسبب خلفية سياسية أو جغرافية، فهذا الأمر يثير تساؤلات حقيقية حول مدى التزام الجميع بالمبادئ التي يدافعون عنها. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن السيد ستيفن دوجيرك لن تكون كافية وحدها ما لم تتحول إلى خطوات عملية تشمل حماية كل الصحفيين دون تمييز ورفض تسييس حرية الإعلام، لأن حرية التعبير يجب أن تكون حقا عالميا لا يقاس وفق المصالح السياسية. ورأينا خلال السنوات الماضية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وحتى من قبل ذلك، لكن تحديدا منذ بدء هذه العملية الغرب اتخذ إجراءات شديدة ضد الإعلام الروسي، ضد سبوتنيك وأرتي وكافة وسائل الإعلام والصحفيين الروس بتقييد وصول المحتوى، وحتى الدول الغربية ترفض منح تأشيرات دخول لصحفيين الروس لتغطية الأحداث مثلما حدث في مؤتمر ميونخ الأمن العام. هناك تقييد وهناك تحليل للإعلام الروسي في الدول الغربية، وذلك خوفا من الدول الغربية تخشى الرؤية الروسية، تخشى عرض ما لدى روسيا، ما تريد أن تقوله روسيا للغرب وللشعوب الغربية وللعالم. لذلك تتعمد اتخاذ هذه الإجراءات ضد الدول ضد الإعلام الروسي، ولا يوجد تحرك حقيقي يقف هذا التحرك الغربي حقيقة، مهما كانت أهمية تصريحات الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الحقوقية أو المنظمات المعنية بالصحفيين الدوليين، فهي حقيقة لا تمثل أي تحرك حقيقي يمكن أن يوقف ما تقوم به الدول الغربية تجاه الإعلام الروسي، لأن هذه التصريحات تبقى في دائرة الدبلوماسية ولا تتطرق فعليا إلى حل هذه المشكلة.
1: نهاية هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، إلى اللقاء.
11: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
13: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
12: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
13: نكشف ما يخفيه الآخرون.
14: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم، خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران وعرقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن. توتر بين أمريكا وإسرائيل على ضوء مقترح جديد لإنهاء الحرب على إيران. نتنياهو متشكك من جدوى المفاوضات الأمريكية في طهران ويرغب في استئناف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الصراع وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، حيث قدمت قطر وباكستان ووسطاء آخرون مذكرة سلام مناقحة لتقريب مواقف الجانبين. في السياق، قالت طهران إن وزير خارجيتها عباس عرقجي تلقى دعوة صينية للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين. كل هذه معطيات تشير إلى إمكانية عقد صفقة أو تهدئة طويلة مع إيران تنعكس على المنطقة، فهل ستكون هذه الخطوة الأخيرة لإنهاء الملف أم تعرقلها تقاطعات المصالح؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. يسعدني في البداية أن أرحب بضيفتي من بكين الدكتورة أماني سليمان أستاذة العلاقات الدولية. بعد التحية، هل توفر التفاصيل عن المقترح الجديد الذي يعمل عليه الوسطاء لإنهاء حرب إيران؟ وهل تقوم بكين بدور وساطة بعد زيارة ترامب؟
16: صباح الخير بتوقيت القاهرة، ومساء الخير بتوقيت بكين أستاذة جيهان، أسعد دعوتكم الكريمة. الحقيقة أن المفاوض الباكستاني متحفز في الحديث عن تفاصيل المقترح الجديد، ولكن أعلن اليوم أنه الحجر العثرة حالياً هي موضوع مصير اليورانيوم المخصب الإيراني. يعني مدارة هذه النقطة هي عنق الزجاجة، وهي العائق الأساسي للتوصل إلى اتفاقية ترضي الطرفين. فالحقيقة لم ترد أنباء تفصيلية، ولكن المفاوضين الباكستانيين قالوا أكثر من مرة أنه الإيرانيين متخذين موقف متصلب في يعني رفضهم لتسليم اليورانيوم المخصب أو نقله لدولة ثالثة، بينما يتمسك الأمريكيون بهذا المطلب. فليست لدينا تفاصيل، ولكن نعلم أين يكمن يعني المربط الفرس كما يقولون.
15: فيما يتعلق بمصير اليورانيوم دكتورة، في تقديرك هل ينجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر من خلال مذكرة السلام هذه، خاصة مع تمسك إيران بعدم نقل اليورانيوم وما يثور من حديث حول قبولها لتعليق التخصيب ربما لفترات طويلة؟
16: هو في تفاصيل عديدة في هذا الأمر. الإيرانيون يرون أن موافقتهم على نقل اليورانيوم خارج إيران هي بمثابة تسليم بالهزيمة، والأمريكيون يرون أنه إذا غادروا دون أن يضعوا أيديهم على هذا اليورانيوم المخصب، فكيف سيتمكن الرئيس الأمريكي ومن معه من تبرير الحرب بأكملها للأمريكيين؟ هذه الحرب قامت على زعم كبير، وهو أن إيران تخصب هذا اليورانيوم لصنع سلاح نووي. إذا ترك في يد الإيرانيين، فما كان الهدف من الحرب منذ الأساس؟ روسيا قدمت مقترح بأن تحفظ هذا اليورانيوم المخصب في مخازنها وأن يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة البرية. في دول ثالثة اقترحت أنه اليورانيوم يظل في إيران ويحظى بهذا الإشراف الدولي. أعتقد أن هذه كلها مقترحات على الطاولة، مع العلم بأنه بعض الأصوات في أمريكا حاليا تنادي بعملية عسكرية محدودة يتم فيها أخذ هذا اليورانيوم بالقوة، ولكن طبعا هي عملية محفوفة المخاطر، سواء المخاطر العسكرية أو مخاطر الاشتباك أو حتى مخاطر أن تحدث كارثة نووية. الأمر معقد جدا، سواء في تفاصيله التقنية أو فيما يمثله بالنسبة للطرفين في مفاهيم الانتصار والهزيمة. فلذلك احنا بنقول ان هو حجرة عثرة، كلا الطرفين يحاول ان يثبت للعالم على الاقل انه لم يهزم وان لم يكن منتصرا. وهذا اليورانيوم لم يعد فقط يعني بيت الداء كما يقولون، ولكنه ايضا رمز لتمكن احد الطرفين من كسر ارادة الاخر. فلذلك المفاوضين يعني بيقولون أنه ممكن الاتفاق على أي شيء في هذا المجال، لكن ما لا يستطيعون الوصول إلى حل بشأنه الآن هو اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
15: إذن إلى أي مدى يؤثر تعثر هذه المفاوضات على صخرة اليورانيوم على الموقف الإسرائيلي من الحرب؟ ولماذا أثار المقترح الجديد الذي يعمل عليه الوسطاء غضب الجانب الإسرائيلي؟
16: الجانب الإسرائيلي لا يريد للحرب أن تتوقف، ويريد بشدة أن يرى النظام الإسرائيلي أو النظام الإيراني يسقط بالكامل، وأن يرى هزيمة واضحة للدولة الإيرانية وللنظام الملالي الإيراني ولكل ما يمثله المشروع الإيراني في المنطقة. بينما يحاول الأمريكيون الآن ويرون أن إنهاء هذه الحرب بشكل أحفظ ماء وجه الولايات المتحدة هو أمر مهم جدا. فبالتالي الجانب الإسرائيلي دلوقتي يشعر بأنه الجانب الأمريكي بصدد التخلي عنه من أجل إبرام صفقة تفيد الأمريكيين وتظهرهم بالمظهر المنتصر دون أن يحقق ما أرادوا. قدرات إيران الصاروخية ما زالت موجودة، برنامجها النووي تم إضعافه لكن مازال موجود. النظام رغم أنه فقد الكثير من أقطابه إلا أنه مازال قائما ومازال يحكم إيران. فبالتالي الإسرائيليون يشعرون أن إنهاء الحرب عند هذه النقطة من وجهة نظرهم لم يحقق أي من أهدافه، وبالتالي فهو تخلي أمريكي عنهم وعن ما يرونه خطرا في إيران.
15: بالحديث عن هذه النقطة، في تقديرك هل تسعى إدارة ترامب إلى تهدئة شاملة في المنطقة أم إلى اتفاق مؤقت يمنع التصعيد فحسب؟
16: والله ده يتوقف على شكل الصفقة اللي سيتم عقدها. يعني احنا لا ننسى انه الولايات المتحدة هدمت ايران في صيف 2025 وكانت هجمة محدودة على المنشآت النووية، ثم عادت الهجوم عليها بعد حوالي 8 او 9 اشهر في نهاية فبراير 2026. شكل الصفقة اللي هتتم هو اللي هيحدد، يعني إذا تمت صفقة بها تحديد مصير البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي ونظام الحكم وكل هذا، قد يكون هذا حل للمسألة الإيرانية ولحرب إيران. أما إذا اكتفى الطرفان بترك اليورانيوم في إيران ثم يعني فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الدولية إلى طبيعتها، فقد يكون هذا إذانا يعني استئناف الحرب ولو بعد عام أو عامين أو ربما أقل. فالفيصل في كيف سيكون مستقبل إيران في المنطقة وإذا كانت تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية أو إسرائيلية فقط في المستقبل، هذا ما ستحدده الصفقة وخاصة مصير الأسلحة الإيرانية سواء البرنامج الصاروخي أو البرنامج النووي.
15: ما دلالة احتمال مشاركة وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن بمبادرة صينية داخل الأمم المتحدة في نيويورك؟
16: حاولت بعض المصادر الصحفية الأمريكية والمصادر الدولية أن هي تضع هذا الأمر وكأن عراقجي قادم للحديث مع الأمريكيين في نيويورك، وهذا الأمر غير صريح كما تفضلت حضرتك أستاذة جيهان. هو متوجه إلى نيويورك ضمن اجتماعات أممية، والدعوة جت من الصين اللي بتقوم حاليا برئاستها الدورية لمجلس الأمن. لكن أعتقد أنه المنبر هام جدا لكي تطرح إيران على العالم أسبابها ودوافعها وما تعرضت له خلال الأشهر الماضية، أكثر من شهرين من الحرب. وهو مناسبة جيدة يعني لمحاولة استمالة الرأي العام العالمي. حقيقة إيران كانت بتحظى قدر كبير من الدعم العالمي في مطلع الحرب، ولكن بعد أن قامت بقصف الدول المجاورة الدول العربية دول الخليج العربي، ثم قامت بتهديد الملاحة العالمية، وكما سمعنا يعني من دبلوماسيين أوروبيين أنها قامت بأعمال يعني يعتبرونها قرصنة في مضيق هرمز، فقدت إيران الكثير من هذا التعاطف. ربما تكون زيارة عراقجي إلى نيويورك ومخاطبة العالم من على منبر الأمم المتحدة محاولة لاستعادة كسب هذا التعاطف ووضع ضغوط أخلاقية وسياسية على الولايات المتحدة لإبداء مرونة مع الجانب الإيراني.
15: من بكين دكتورة أماني سليمان أستاذة العلاقات الدولية كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول مستوى التجاذب في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، معنا من بيروت دكتور عبد الرحمن نصار المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بك. وبداية، هل يعكس التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو وجود خلاف استراتيجي حقيقي فيما يتعلق بحرب إيران؟
17: تحية طيبة لكم ولكل المستمعين. في النهاية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يجب أن تقرأ من زاوية الخلاف أو الاتفاق. عندما نراقب الحرب منذ 27 أول أكتوبر 2023 حتى اليوم، نجد أن هذه الحرب هي أمريكية بدرجة أولى قبل أن تكون إسرائيلية. يجب أن نحسن قراءة الأمور. في النهاية إسرائيل قدر ما عندها طاقات وقدرات، جل التسليح الذي لديها هو أمريكي. صحيح أنها طورت بعض القدرات لاحقا، ولكن تسليحها، تمويلها، الغطاء السياسي، الغطاء الدولي، كله أمريكي. ففي النهاية إسرائيل عندما تنفذ كل هذا، لنقل هي الوجه القبيح للولايات المتحدة في المنطقة، أو كما كانت توصف بأنها حاملة الطائرات الأمريكية الثابتة والمتقدمة والكبيرة في المنطقة. واليوم إسرائيل، عفوا الولايات المتحدة، تعيد رسم وجودها العسكري استراتيجيا في المنطقة عبر نقل جزء كثير من قواتها وقواعدها التي كانت في الخليج. نعم، لم تغلقها بشكل كامل، ولكن إعادة التمركز في إسرائيل. ولمن لم يتابع الأخبار جيدا، نحن نتحدث أنه حتى هناك قواعد قديمة مثل قاعدة 27 القريبة من مطار غونغولون ذهبت الولايات المتحدة وأعادت افتتاحها، زودت فلسطين المحتلة بمنظومات ساد إضافية، يوجد أكثر من 6,000 جندي أمريكي موجودين اليوم في فلسطين المحتلة تحت عناوين مختلفة، سواء مكتب التنسيق في الضفة أو مركز الكريات جات للتنسيق في غزة أو مع مركز عمليات صفد للتنسيق في لبنان، فضلا عن الطواقم الأمريكية العسكرية الأخرى سواء المختصة في العمليات الهجومية أو الدفاعية. عندما نراقب كل هذا المشهد يصبح الحديث عن خلاف بين نتنياهو وترامب هو حديث تفصيلي ليس شكليا وليس عميقا، بالعكس قد يستخدم جزء منه في المناورات السياسية لإشعار إيران أن هناك مساحة للاختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستطيع أن يعني توجه فيها خدعة أو ضربة أخرى لإيران، لكن بالنهاية المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. إيران أكلت هذا الطعم في حرب غزة لأنها كانت معنية بإنهاء هذه الحرب، وللأسف تم تصف جزء كبير من قادة المقاومة تحت هذا العنوان، تحت عنوان إيقاف الحرب أو نحن خلاص نريد إنهاء الأمور وتهدئة الأوضاع، عكس من يراقب التسلسل الأحداث أولا ونراقب الحشد العسكري الأمريكي المستمر والمتواصل في المنطقة لا يرى إلا المزيد من الحرب والمزيد من القتال. والولايات المتحدة تنظر إلى الأزمة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم على أنها مختبر حقيقي ومحك كبير جدا من أجل إثبات استمرار هيمنتها على العالم وفائها لحلفائها ومن ضمنهم إسرائيل وآخرين، فتعتبر ما يجد اليوم هو مقدمة وعنوان لما هو لاحق في العقود المقبلة بالنسبة للهيمنة والإمبراطورية الأمريكية.
15: لكن لماذا يتشكك نتنياهو في جدوى المفاوضات الأمريكية مع إيران ويبحث عن فرصة لاستئناف الحرب؟ وهل يمكن أن يستمر في هذه الحرب بمفرده؟
17: هو وحده لا يستطيع فعل ذلك. نحن نعرف أن أغلب الطيران الإسرائيلي الذي حلق وذهب ليضرب في إيران اعتمد على طائرات التزويد بالوقود الأمريكية، معنى هذا الكلام بكل بساطة على الأقل هذا العنصر يعني أن إسرائيل حتى تقنيا لا تستطيع مهاجمة إيران دون مش إذن من الولايات المتحدة، دون تنسيق كامل ومتكامل مع الولايات المتحدة. نعم في الإعلام ليقول نتنياهو ما يشاء، يظهر التباين في الآراء، يشكك، يفعل ما يريدون، ولكن عمليا ما يجري على الأرض دبلوماسيا سياسيا اقتصاديا أمنيا عسكريا هو تنسيق عالي المستوى إلى أقصى درجة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وهذا ينافي كليا كل ما يقال في السياسة عن اختلاف حقيقي واستراتيجي وكبير. نعم طبيعي جدا أن هناك تباين في آراء تفصيلية في ما هي الطريقة الأفضل للحصول على النتيجة، نهاجم الآن أو لا نهاجم الآن، نهاجم بالأصل أو لا نعيد الهجوم بالأصل، هذه تفاصيل في النهاية، ولكن التجربة من 7 أكتوبر علمتنا أن كل ما يقال في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي والغربي يجب أن يؤخذ بحذر شديد جدا جدا. العموم يعلمون في النهاية أن جزء كبير من دوائر رسم القرار أو صناعة القرار سواء في إيران أو في المنطقة تتابع هذه التصريحات وترى وتحاول يعني من خلالها استشفاف الوضع أو استشراف المستقبل عفوا، وبناء عليه تكون في هناك فرصة من أجل توجيه الرسائل الإعلامية بطريقة مخادعة وتوجيه ضربات. هذا الأمر تكرر كثيرا في غزة في لبنان حتى مع إيران نفسها، ولذلك لا يمكن أبدا أبدا أن يبنى عليه. طبعا أعطيك بس مثال بسيط، الموقعان اللذان توليا خلال الأيام الثلاث الماضية نشر كل هذه التصريحات وأنه المكالمة كانت حامية وصعبة ووضع، هما موقع ولا الإسرائيلي وموقع أكسيوس الأمريكي، ولو أساسا الموقعان مربوطان بشخص اسمه باراك رافيد هو إسرائيلي يهودي ولكن يعمل مع وسائل إعلام أمريكية ومرتبط بصورة مباشرة بأجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية. يعني باختصار كل ما يتلقاه من أخبار بهذه الصياغة وينشره ليست تسريبات، يعني بالعكس أخبار موجهة ومدروسة بدقة ولها أهدافها. الآن السؤال، هل تعود إيران وتبتلع الطعم مجددا؟ مفترض أنه بعد ما حدث معها من قتل قادتها ومن الهجوم عليها خلال التفاوض أن الأمر صار واضح بالنسبة إليهم، وأكيد ما بعد ما حدث في 40 يوم الفاتت ليس كما قبله ليس كما بعده، يعني إيران تفهم هذا الأمر جيدا، ولذلك هي تؤكد أنه يدها على الزناد وأنه ما يتعلق على الأقل بمضيق هرمز لن يعود كما كان سابقا، لأنه هذا هو الضمانة الوحيدة لإيران للضغط على العالم من جهة ومن جهة أخرى لتعويض ما أصابها من خسائر كبيرة جدا. يعني الضربات لم تكن بسيطة ولا هينة، بالعكس يعني هو مفترض منطقيا إذا دولة أخرى غير إيران بتركيبتها المعقدة والخاصة كان يجب أن تسقط بصراحة، يعني ما وجه من كم ضربات للقيادة، طبيعة الأسلحة المستخدمة، كمية الأسلحة المستخدمة، المنطقي في يعني علم السياسة والعسكر أنه تسقط الدولة خلال أسبوع ماكسيموم 10 أيام، لكن هذا الصمود والالتفاف، والأهم الالتفاف الشعبي. نحن نتحدث عن اليوم 82 منذ بدء الحرب، والناس في إيران لا تزال في الشوارع يوما بيوم. نعم، لا تأتي CNN وBBC لتنقل هذه المشاهد والأخبار، تعرفين الإعلام دائما موجه، ونحن أصحاب هذه المهنة ونفهم هذا الأمر، لكن هذا لا يلغي الواقع ولا يلغي الحقيقة. لولا الالتفاف الشعبي الحقيقي والكبير وتضامن حتى أجزاء كبيرة من المعارضة أو ما يسمى الفئات الرمادية، يعني التي لم يكن لها موقف واضح داخل إيران، ما صمد النظام. النظام في النهاية بقدر ما هو عنده مؤهلات قوة، وبقدر قدر إذا لم يكن هناك شعبك على الأرض حقيقة معك، لا تستطيع أن تقف على رجليك، وهذا ما هو غير المعادلة. وإلى غياب القادة بهذا الشكل، ما الذي جعل إيران تصمد بغض النظر عن الشبكة اللامركزية والقرار العنقودي وكل ما يتحدث عنه المحللون الاستراتيجيون والعسكريون والسياسيون؟ هذا صحيح في جوانب منه ولا يمكن إنكاره، ولكن أيضا بالعكس، اليوم موقف الشارع في إيران متقدم على موقف القيادة. إذا القيادة خنعت أصلا وذهبت إلى استسلام، الناس سوف تنقلب عليها. ولمن لا يعرف إيران جيدا ولم يدرس تاريخها ولم يفهم كيف حدثت هذه الثورة على الشاه وقلبت نظام حكم، لم يكن من السهل الانقلاب عليه أبدا. يعني لا يعرف الكثير عن إيران. وعلى فكرة هذه مشكلة أمريكا وإسرائيل في التعاطي مع هذه الأزمة، أنهم يتصورون أنه ما لديهم من معلومات وتحليلات، سواء أجروها بأنفسهم أو عبر حلفائهم العرب أو عبر الإيرانيين المشقين في الخارج منذ عقود، سواء جماعات مثل جماعات خلق أو أي منظمات أخرى، أنه هي أعطتهم صورة دقيقة ومعرفة فعلا وفهم.
15: من بيروت الدكتور عبد الرحمن نصار المختص بالشؤون الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول فرص مسار التسوية معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. أهلا بك معنا أستاذ هاني. وبداية، هل يعبر التوتر بين الرئيس الأمريكي ترامب ونتنياهو عن خلاف حقيقي أصيل في السياسات وخلاف استراتيجي فيما يتعلق بحرب إيران؟
18: تحيات حضرتك دكتورة جيهان، وتحيات للسادة المتابعين. أعتقد أن هذه المكالمة التي اتصفت بالتوتر الشديد ما بين ترامب ونتنياهو خلال الساعات الماضية، وخاصة التي وصفها المقربون من نتنياهو، تؤكد على أن هناك مناطق باتت رمادية ما بين الطرفين بعد تغيير بنك الأهداف من هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. يمكن الفترة الماضية كان ترامب في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد قرار الكونغرس بانتزاع حقيته بالموافقة على إعادة استئناف الحرب على إيران بعد موافقة الكونغرس، خاصة أن ما قام به ترامب خلال الأيام الماضية بوجود حرب طالت 40 يوم، ومن ثم هو الآن في مأزق دستوري، هل يستأنف الحرب كما قام قبل ذلك أوباما في حربه على ليبيا، أم ينتظر أن يكون هناك انتزاع لشرعية؟ وأعتقد الديمقراطيين لن يسمحوا بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك، هو المصلحة الأمريكية التي تتضرر بشكل كبير في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، ويمكن ده ظهر في زيارة ترامب إلى الصين، وأيضا زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، والتي أكدت أن هناك تحرك كبير ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، أن المخافة من رد الفعل الإيراني، ويمكن الهدنة التي طالت أكثر من 20 يوم حتى هذه اللحظة أو أكثر، تؤكد على أن الطرفين استعد عسكريا بشكل كبير، وبالتالي التهديدات الإيرانية للضربات الأمريكية المحتملة أو المتوقعة من ترامب سوف تواجه بمنظومة جديدة من رد الفعل الإيراني، ليس فقط للمصلحة الأمريكية في المنطقة، ولكن أيضا استهداف مصادر الطاقة لدول الخليج، وبالتالي تصدير الأزمة للحلفاء الأمريكان في المنطقة، خاصة أن الحصار الذي ضرب ضغط ترامب على إيران في موقفها المتعنت في مضيق هرمز أكدت أنها لم تحقق المعنى المنشود، وبادت المرور الانتقائي الذي قامت به إيران خلال زيارة ترامب للصين بمرور 30 حافلة صينية فقط من هذا المضيق، تؤكد على سيطرة إيران. إذن بنك الأهداف ما بين الطرفين اختلف، وده اللي أكد أن الرؤية الإسرائيلية لمحاولة أن يكون هناك هدنة واستمرار العملية العسكرية ضد إيران هو أيضا موقف مأزوم بالنسبة لنتنياهو، الذي يعاني الأمرين في الداخل الإسرائيلي، سواء كان برفض الحرديين لبعض مشروع القوانين أو محاولة حجب الثقة من الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك الوضع الراهن عملياتيا مع الجنوب اللبناني في التعاطي مع حزب الله، والذي أعتقد أن حزب الله صار قاب قوسين أدنى أن يحقق العديد من الانتصارات والإنهاكات للتقدمات الإسرائيلية في منطقة الجنوب. فإن إسرائيل حققت مناطق عازلة واسحة وتحاول أنها تصدر الأزمة للحكومة الإيرانية سواء بنزع سلاح حزب الله أو حتى محاولة دفع الكتل السياسية لاقتتال داخلي، إلى أن المفاوضات التي أجبرت أمريكا إسرائيل على الدخول فيها في أكثر من مرحلة تؤكد على أن أمريكا تحاول أن تخفض الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لأن اشتعال هذا الأمر لم يؤكد على حرفية ومصالح أمريكا في المنطقة، بل إنها قد تعدي إلى وجود قرناء آخرين كبدلاء لأمريكا التي لم تستطع أن تحمي دول الخليج من الضربات المؤلمة التي وجهتها إيران لها، سواء كان في انتهاك لقانونها وسيادتها، سواء كان بوجود تدخلات على القواعد العسكرية الأمريكية، أو حتى الضرب المصافي لتكرير البترول والغاز.
15: ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز. ما فرص هذا المسار برأيك؟
18: يمكن هناك رغبة من الدول الإقليمية وخاصة الرباعية الدولية الإقليمية التي تخوض مفاوضات، إضافة إلى ذلك أيضا التدخلات التي قامت بها قطر خلال الساعات الماضية من أجل أن يكون هناك أفق حقيقي لخطاب نوايا. هذا الخطاب يعتمد على عدة محاور، أهم هذه المحاور هو مستقبل اليورانيوم المخصب دون 60%، سواء هيكون نقل جزء منه لروسيا والصين، وإن كانت أمريكا ترفض هذا الطرح، ويمكن رحبت بأن يكون هناك نقله جزئيا إلى باكستان أو الهند باعتبار أنهم قريبين بعض الشيء لإيران، أو أنهم لديهم استقلال في القرار. ده جزء. الجزء الثاني هو أن يكون هناك انفراجة وآلية للمرور الآمن والمؤدب من مضيق هرمز دون أن يكون هناك فرض سيطرة جديدة إيرانية على هذا الممر البحري، خاصة أن العمق الاستراتيجي لإيران يتوافق مع العمق الاستراتيجي لسلطنة عمان. ال 12 ميل بحري لكل دولة من الدولتين يتداخل، ومن ثم تستطيع إيران أن تهندس هذا المشهد بشكل مختلف في التعاطي مع المرور لمضيق هرمز، وتحاول دول الخليج ألا تقع أمام هذه الطائلة، لأن إيران خلال الفترة الماضية استطاعت أنها تحدث نوع أنواع الانتقاء في الضربات، فتم توجيه ضربات بالمعظم إلى الإمارات، في حين قلت خفة هذه الضربات على دولة زي قطر ودولة زي سلطنة عمان وغيرها من بعض الدول، والتي تؤكد فيها إيران أن من استخدمت أراضيه في شن هجوم على الداخل الإيراني سوف يعاقب بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك، من الدول التي استقبلت الخبراء الأمريكان وغيرهم في مساعدتهم لشن هجمات ضد إيران سوف يتم عقابه بشكل أو بآخر، وبالتالي سوق البترول وسوق الطاقة وقف بشكل كبير، خاصة أن ما قامت به أمريكا من حصار فوق الحصار أزم الموقف، وبالتالي باتت الطرق الخفية سواء كان عن طريق النقل البري أو طريق النقل الجوي لا تؤتي أكلها في نقل الطاقة، وبالتالي العالم يقل ليس فقط في مجال الطاقة لكن أيضا في مجال الدواء. يمكن إيران لديها القدرة على إنتاج العديد من المواد الفعالة للعديد من الأدوية العالمية، وعرقلة هذه الأمور هي أيضا أثرت بشكل سلبي على إنتاج الدواء. كل هذه الأمور تجعل من الورقة التي أعلن عنها طبعا وهي اتفاق النوايا قد تقوم بالفعل جهود حثيثة للدول الإقليمية والدولية لخفض الصراع، لأن كل دول العالم صبها نوع أنواع التضخم وتعطل سلاسل الإمداد أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما يحرج الحكومات الوطنية حيال هذه الأزمة، والتي أيضا تأتي في أعقاب ثلاث أزمات دولية تعرض لها العالم، سواء كان كورونا، سواء كان الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى أزمة غزة الراهنة. كل هذه الأزمات أنهكت اقتصاديات دولية تستطيع معها دول كبرى أو حتى دول صغرى التعاطي معه، ويمكن ما شاهدناه من ارتفاع أسعار البترول أو أسعار الطاقة أو المحروقات بمعنى أصح في الداخل الأمريكي أثرت بشكل كبير على الوضع في الداخل، ومن ثم قد تؤثر أيضا على الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.
15: في ضوء هذه المعطيات، كيف تقيم توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك في هذه المرحلة؟
18: يمكن الجولة لذات عراقجي لأمريكا لم تكن بقصد الالتقاء مع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر، لكن هو مؤتمر دولي يحث على خفض الصراع ومحاولة أن يكون هناك إفشاء السلام في الدول العربية، لكن قد تكون أيضا فرصة للتلاقي المباشر أو غير المباشر ما بين عراقجي والمفاوضين الأمريكان، خاصة أن ترامب أعلن قبل ذلك أنه لن يبعث ويتكوف أو كوشنر أو ديفانس إلى إيران، يعني مش بس إيران قصدي لباكستان صير هذه الفترة، وفي الآخر لا يخرج بمنظومة معينة. وقود عراقجي لجانب الإدارة الأمريكية قد يحدث نوع من أنواع تقريب وجهات النظر المباشرة، خاصة أن إسرائيل حاولت خلال الأيام الماضية سيطرة الجانب الباكستاني باعتباره وسيط ينقل ما بين الطرفين، وبالتالي قد يكون وجود عراقجي في أمريكا في هذا التوقيت يحلحل الأمر ويقرب المناطق الرمادية بين الطرفين وإيجاد صيغة توافقية لما يمتثله كل طرف من الآخر، وبالتالي بدأت هنا إيران تبدي هي الرغبة إذا حدث هذا أن يكون هناك تلاقي بشكل مباشر أو غير مباشر على هندسة هذه الورقة لإبداء النوايا وما ممكن تطلب عليه من ضمانات، لأن أزمة إيران مع أمريكا هي أزمة ثقة، إذا استطاعت أمريكا أن تقدم الضمانات الجيدة للجانب الإيراني أعتقد أن ممكن إيران سوف تتمادى بعض الشيء في التمسك بما تمتلكه من أوراق ضغط، لأن ما تمتلكه إيران ليس فقط مضيق هرمز ولكن أيضا الخلايا الضوئية الناقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معنى ذلك أن قلب العالم من الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل بما يقدر بعشرات المليارات من الدولارات في قاع مضيق هرمز هي أيضا تؤثر عليه إيران، وبالتالي أي أمور تختلف عن وجهة نظر إيران قد يؤثر هذا إلى خلخلة المنظومة التكنولوجية العالمية.
15: بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني جمل نصل إلى ختام ملفات ساخنة لهذا اليوم، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
14: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
11: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
14: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
19: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش ظاهرة العودة إلى الجذور عند جيل زد العربي. أيامكم هوية وشبابكم امتداد لها، لنبحر معا في ظاهرة لم تعد مجرد ترند عابر على شاشات الهواتف، بل تتحول بثبات إلى بيان ثقافي وسياسي واجتماعي لجيل كامل. تخيلوا معي شاب في دمشق، عمان أو حتى القاهرة أو في دبي يرتدي قميصا عصريا مطرزا بأبيات من شعر المتنبي أو نزار قباني، يشرب قهوته العربية في كوب سفر أنيق، ويستمع إلى مزيج من الأغاني العربية وإيقاعات المكسوم. هذا المشهد الذي كان قبل عقد مجرد خيال نخبوي أصبح اليوم مشهدا يوميا على تطبيقات التيك توك والإنستغرام. إنها موجة العودة إلى الجذور الشبابية، إنها محاولة لإعادة تقييم الموروث العربي إيجابيا. هل هو تجاوز للعدمية التي خلفها الاستعمار الثقافي؟ للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا أخصائية علم النفس التربوية الدكتورة جنى بورسلان. أهلا بك دكتورة جنى عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
20: أهلا وسهلا.
19: بداية دكتورة، اليوم يعني انطلاقا من موضوع الحلقة لنناقش فيه العودة إلى الجذور عند جيل زد وخاصة الجيل العربي على وجه الخصوص، بداية دكتورة بالنظر إلى علم النفس الاجتماعي، كيف توصفين مرحلة جيل زد الراهنة خاصة في السياق العربي؟ هل توصفين هذا ما يسمى بأزمة هوية أم هناك خصوصية ثقافية وخاصة للمرحلة الحالية؟
20: إذا بدي أنطلق بداية من عالم النفس إريك إريكسون اللي من درسه درسناه، بنطلق كمان هو بتقسيم مراحل النمو وعلم النفس البنائي والنمو والتطور، فبقلنا أنه المراهقين خاصة و

0: عمر صغير نسبيا بيفرض عليهم انه في حروب عنا، في تغير كبير بين التقاليد والعادات والامور الوراثيه الموروثه، خلينا نقول او التراث، وبين استحقاقهم بالعالم الرقمي والعولمه. فمن هون نعم بصير في احيان كثير تشتت. هلا كمان في عنا جيمس مورسيا بيقلنا هذا العالم انه الناس الشباب والصبايا او جون زي يلي بيكون عندهم شوي شوي هيك احتواء للهوية الجديدة، فيها عولمة، فيها تطور، الانفتاح على الآخر، وليس فقط أنه أنا مثل ما علموني أهلي ومثل ما قال لي ستي وجدي هول هن بدي اعتنقهم فقط لغير ولن أتطلع إلى الآخر. هون بيكون هذا الشخص عنده مرونة، بتكون هويته متكاملة، بيقولوا لها الهوية المتكاملة. فهدول هن اللي نحن نشوفهم بالشباب العربي.
1: دكتورة، حضرتك تطرقت لموضوع جدا مهم، هو الجيل الحالي وخاصة في مرحلة المراهقة يبحث يعني عن هويته، إن كان اليوم عم تقولي حضرتك على المستوى الرقمي أو حتى على المستوى الواقعي. يعني اليوم الكثير من الشباب يجد أسره أو العائلات أو البيئة التي يعيش فيها ضمن يعني خلينا نسميه عادات وتقاليد وقوالب جاهزة. كيف يمكن أن يميز هذا الشاب بين أن هذه الحالة صحية أو غير صحية؟
0: بالتفكير النقدي، بالخيار المتوازن اللي هو ببطء خلي يعرف شو المتوازن والغير المتوازن، أو الخيار اللي هو بمثله. طيب هل أنا يمثلني عائلتي ويمثلني تراثي بدون أي شك، يعني بعترفه وبدون أي يعني اللي بيقول لي طب جانا أفكر شوي، اهدي شوفي خياراتك، إذا عم نحكي عن الموسيقى، إذا عم نحكي عن الأفكار الدينية، إذا عم نحكي عن الطعام، عن أي موضوع، أي شيء له علاقة بالهوية، عن اللغة أحيانا. ولكن الفرق بالأمر أنه بأخذونا كمان علماء النفس وعلماء الاجتماع أنه مثلا اللغة واكتساب اللغة في عندك اليوم critical age أو منطقة وعمر بيكون حساس، أو بيقولونا العمر الحرج. العمر الحرج أو هاي المدة الزمنية الحرجة بتكون 12 سنة. 12 سنة يا إما الطفل بيكتسب لغة الأم، بالتالي هالموروث الثقافي بيكون عنده جزء كبير منه كأنه عايش بوطنه ما بتقدر تميزه، أو من بعدها بدك تصير تعاني تشوف كيف بدك تعلمه ما يبين عنده لغة أو نوع من هيك يعني شوي بعيد كأنه غريب. أما الأمور الثانية مثل قيم وطني، الأكل، التقريز أحيان، أو الشغل بالطين، كل هدول يوم جن زي جنريشن زد أو جيل زد عم يبدأ يرجع يشوف يمكن أنا لازم بطئ شوي. هذا هي اللي عم يجرب كمان هالجيل الجديد يشوف أنه ما هو خلق بعالم رقمي إجمالاً، والعالم الرقمي بحاجة لأنه يكون عندهم البساطة، يكون عندهم القدرة على الانتظار، هذه بيقولولها patience، الصبر، وهم بيتعلموهم. وهذا السبب أدعو المدارس حتى أنه يعلموهم problem solving أو حل المشكلات من خلال هذا الموروث الثقافي. يعني
1: جميل دكتورة. اليوم كمان بالعودة لكلام حضرتك اليوم أنه هذا الجيل خاصة الجيل الألفي الحديث اللي هو جيل زد يعتمد اليوم على المهن الأونلاين أو الفريلانس بعيدا عن المهن التقليدية. ذكرت حضرتك أيضا موضوع العادات والتقاليد ومنها أيضا ما يسمى بالتراث اللامادي أو حتى المادي. اليوم وجود مهن مثل التطريز أو حتى المهن التقليدية اليدوية يعني أصبحت شبه منقرضة، لكن نشهد أيضا عودة بعض الشباب من هذا الجيل إلى هذه المهن. هل يوجد دور للعائلة والمدارس يعني وخاصة التعليم في هذا الموروث؟
0: ممتاز. دور العائلة دائما وأساسي ومركزي، واللي بيقول غير هيك عم ننكر دور الأم والأب والعائلة المواثية. ممكن نقول أم يعني أمة، يعني عم تحكي عن سيادة، إذا أتيت أو أبو فلان يعني صاحب القبيلة.

0: او الراعي. طيب زمان ادخل شوي لغويا بقى وننتقل للحاله النفسيه الاجتماعيه. دور الاهل هو شو؟ مثل ما قال جوته مفكر الالماني قال children need two things، رح ترجمها للغه العربيه. اول شيء بيقول roots to belong and wings to fly. شو يعني؟ يعني اليوم الطفل بحاجه لجذور حتى ينتمي. هذا الانتماء جدا مهم لانه جزء من الهويه اللي عم تتفضل فيها، ويمكن بحاجه هيك لاجنحه حتى يطير. اذا لابد من انه العائله تكون عم تركز للطفل انه تعال اقول لك انت حر اليوم، انا بوثق فيك، شوف شو بدك تعمل. بتكون عائله انتقائيه بتقدم للولد الفرص، بتقول له هرشو انا هون صرتك بمكان امن، لما تكون بحاجة لإلنا نحن موجودين حدك، بس أنت مسؤول عن خياراتك. شو بتحب؟ بتحب تنتقل لتعمل جزء من التراث يلي بدأ أن ينقرض، أكاد أن أقول مثل التطريز وغيره، أو شو بدك تعمل؟ بدك تشي بسرعة ورقمية ونعرف كريبتو كورنسي وغيره. فهون على الأهل هم اللي يخلقوا المساحة وما يكون عندهم إسقاط أنه أنا إذا بذلت إكلوش ابني بالخوف والترهيب والترغيب، أو الولد اللي هو دائما خاضع بالخضوع والخنوع، طب شو عم بعمل؟ أبخليه تابع بدون أي يعني بيغمض عيونه وبيتبعهم. إذن هذا وين القدرة على القيادة؟ وين أنا عم بقول أنا مآمنة بهويتك أنت اختار.
1: دكتورة، كمان المثال الذي ذكرتيه جدا مهم صراحة، موضوع أنه اليوم بناء قاعدة أو جذور عميقة، وبعدين نسمح للشاب يعني بالطيران أو الشاب بشو من كان، لكن اليوم بالعودة إلى مفهوم ما يسمى خاصة عند هذا الجيل يعني لمفهوم القدوة. اليوم هذا الجيل يحتاج إلى قدوة، وخاصة يعني بالبيئة الأولية اللي تسمى الأب والأم، يعني هي تعتبر يمكن البيئة الأولى. لكن بالوجود اليوم وسائل التواصل دكتورة جنى، موضوع اليوم هذا التدخل الكبير من المؤثرين وجعل هذه الفضاء الرقمي هو المؤثر وهو القائد، يعني كيف تنظرين إلى هذه الظاهرة، خاصة أن هذه لا نعلم كيف نوصف هذه الظاهرة، يعني لكن اليوم فعلا ظاهرة هشة. يعني اليوم وجود أنا أقتدي بمؤثر ولا أعلم إن هو صحيح أو غير صحيح، أو هو يعتمد أخلاق أو مبادئ أو أي شيء يعني يمكن البناء عليه.
0: حلو كتير، ممتاز هالكلام، لأنه اليوم المؤثر وليس فقط يقنعني بشنطة أو حقيبة أم رائحة عطرة، أو يعني تسويق بمعنى المؤثرين التسويقيين، لبل مؤثر على الكلام، يعني اللغة، النطق، أفكار، تقاليد، عادات، الهوية بمعنى آخر، الانتماء، حس الانتماء. لما يكون عندي مؤثرين، معلش رح نحكيها هيك أعطيك مثال، موجودين في الدول العربية ولكن كلهم عرب وأهلهم عرب ولكن يتكلموا أجنبي، كان أمر للطفل وللمراهق والمراهقة العربية شو تقول لهم عن هويتهم، عن لغتهم، عن حس الانتماء، عن حس الوطن؟ شو بوصلهم؟ أي رسائل؟ إذن موقعهم كريتيكال برأيي، مهم ودقيق. في نفس الوقت التوجيه نعود إلى أول سؤالك أستاذة، يعني هو الأهل. هون دور الأهل، العائلة النواتية تبقى أو الأساسية من أم وأب إلا باللغة العربية، يعني أن إما يعني يأخذ دور القيادة. هون كتير مهم التوجيه.
1: بالعودة يا دكتورة أيضا لكلام حضرتك عن موضوع يعني الغربة ووجود شخصيات عربية أو الجيل الحديث مولودين بالغربة، من منظور يعني اليوم الصحة النفسية وخبرة حضرتك بعلم النفس التربوي، كيف يمكن أن نقرأ إدمان بعض الشباب يعني على إثبات هويتهم التراثية عبر الإنترنت كمحاولة تعويضية؟ هل هي يعني عقدة نقص أم يعني ينظر إليها بطريقة أخرى؟
0: يعني طبعا احيانا كثير انا ماني مع اللغه الحصريه ودائما هيك، لا ممكن نعمم، لا اسعى لك تعمل هيك، اذا بمراقبه هيك عينات من هنا وهنا بتلاحظ انه اصلا كثير يتمسك بهويته، هويته شو يعني؟ باكله وبس، بطقفته فقط، والباقي كله ما بيسوق. لما يكون في هالقد تطرف بالتمسك باجزاء يعني أصول من الهوية، طب السؤال هون كم جرب يثبت إذا هذا الشخص كان سيد أو امرأة أو شو ما كان سيدة، يوم الشخص اللي كثير بده يثبت هويته أو أجزاء من هويته غالباً في تعويض عن نقص ما، وإلا بيكون مندمج بالأماكن اللي هو فيها. وإذا كان عن جد عنده مرونة نفسية resilience flexibility والadaptability يعني شو التكيف مع وضعه الاجتماعي، أحيانا كثير رح أعطيك مثل حي على الأرض، نشوف أشخاص نجحوا أولا بالرياضة ما نجحوا أكاديميا. إذا بدي أعطي مثلي هيك على أرض الواقع لنبسط من النظر إلى العمل، شوف أنه ممكن هم يروحوا إلى أشكال دينية ويعتنقوا مراكز ياخدوها فيعوضوا عن الأجزاء اللي فشلوا فيها. وإلا لو كان في مكانة اجتماعية، لو كان في مكانة اقتصادية قادرين يطلعوا فلوس ويكون عندهم هالإنتاجية، شو بده واحد يكون عم بيثبت لمين لشو؟ فهون بنشوف التعويض السلوكي وأحيانا عقدة النقص هون بتبين بالهوية.
1: جميل دكتورة، حضرتك كمان تطرقت لموضوع جدا مهم، هو موضوع التنمر مو الإلكتروني فقط، على العنف الإلكتروني أيضا، العنف يعني الذي يتطرق الذي يتعرض إليه الفتيات أكثر دكتورة. لكن اليوم إذا بنا حضرتك تطرقت لموضوع كمان أيضا مهم، هو كيف يكون في حوار بين الأجيال وخاصة الجيل الحديث والجيل الأكبر. اليوم الجيل الزد يتعرض للتنمر الإلكتروني بسبب لجوءه فقط إلى العالم الافتراضي، لكن لجوءه إلى الواقع هو يكون يعني شبه نادر. كيف يمكن يعني توظيف مشاريع تربوية مشتركة بين الأجيال إن كان جيل زد والجيل الأكبر منه؟
0: من خلال الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بالأخص، بالتنسيق مع الحكومات. يعني اليوم دور الحكومة بيقول لك البوليسي ميكينج، شو بوليسي ميكينج؟ يعني بدك تطلع بسياسات تدعم الحالة النفسية لهالجيل وخاصة جيل زد، لأنه فعلا اللي كان عندنا مثلا نمط، نحن بقلنا باندورا اللي هو عالم شهير بعلم النفس مشهور جدا، قلنا انه المراهقين والاطفال وكلنا نتعلم بالتماهي والتماثل والنمذجه. طيب اذا انا اليوم امامي نموذج فقط فيرتشوال ما موجود بالحقيقه، هو فقط بالعالم الرقمي، على كيف اعتمد انه فعلا هذا التعلم يصير موجود من يمكن البائع، من سائق الباص للمدرسة؟ بدي هالنماذج هاي تكون حبة موجودة واقعية، وهذا اللي الإنسان كل هالسنين عم بيتعلم من أفراد موجودين، المراقبة والملاحظة لأنهم observation. بس هلا طالما صار كل شيء بصري وأغلب الاعتماد اللي بيعتمدوه للتماهي والتماثل جنريشن ذات، هو مثل ما فضلت على العالم الافتراضي. طب انا على اي اساس بدي اعرف هدول اشخاص موجودين عن جد وهيك بيتصرفوا حقيقه؟
1: دكتورة جنى، حابين نختم مع حضرتك يعني بنصيحة من خبيرة بمجال علم النفس التربوي، لدليل إرشادي لجيل زد.
0: جيل زد عنده تحديات خاصة ولكن ما انه متروك، يعني هو مش لحاله. خطأ اللي بيفكر انه هذا الجيل خلص له خصوصيته وله هو فقط على الامور البصرية والفيرتشوال لايف الحياة الرقمية. هذه دعوة بوجهها للفرد اللي كان عم بيسمعنا، وإذا كان من جيل زد وإذا أهله عم بيسمعوا، إحنا علينا اليوم نبني شبكة دعم على صعيد الكوميونتي أو المجتمع المصغر وعلى صعيد الدولة والحكومة، نحكي عن دور الحكومات في بناء وإعمار وتأسيس ودعم هذا الجيل حتى يقدر مثلا يدخل على سوق العمل. لأنه إذا نسأل الـ HR أو الموارد البشرية كثير في ملاحظات عن كيف جيل الزاد بيترك الشغل بسرعة وما بيتحمل مثلا. كمان الأصغر منهم هن بدهم يكونوا مثال لإلهم، فقد ايه نحن بنمد لهم يد العون، وقد ايه هن كمان يكونوا متعاونين معنا على قد ما ان شاء الله بيكون جيل مميز وقادرين نتخطى اي صعوبات، ان كانت عنف رقمي ولا ان كان تنمر ولا ان كان يعني بيكون في وحده وعزله، وفي كثير اشخاص عم بيعيشوها بهذا الجيل لانه بعالم رقمي، لانه الحياه الاجتماعيه والروابط الاجتماعيه والعائليه هي من أكثر العوامل يلي بتخلينا نحن نكون عنا حياة سعيدة. قبل نرجع لهذه الحلول نرجع نشوف كيف نرجع نعملها إعادة إنماء.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك، حوار يعني شيق ومعلومات قيمة، كل الشكر لحضرتك دكتورة جن على هذه المعلومات القيمة. شكرا.
0: شكراً. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.
1: كانت معنا أخصائية علم النفس التربوية دكتورة جنى بورسلان، شكرا جزيلا لك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد علي نجدي. أهلا بك دكتور سعيد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: أهلا بك عزيزي، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا دكتور. اليوم في ظل يعني التحولات الجديدة لجيل زد، وكيف يمكن المحافظة على الهوية والتراث وأيضا مواكبة ومعاصرة الجيل الحديث، يرى يعني هايدغر أن الحداثة تغرق الإنسان في اللامبالاة وثرثرة الوجود اليومي. كيف يمكن قراءة عودة الشباب خاصة في الجيل الحالي إلى ما يسمى بالرموز التراثية بوصف شكل من أشكال الوجود الأصيل ومواجهة اغتراب الاستهلاك؟
2: يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع، خصوصا إذا بدنا نطل يعني أن نطل عليه من خلال هايدجر، يعني كما تفضلت يعني هايدجر بالنسبة يعني بالنسبة لهايدجر الإنسان إنسان في الحداثة، ومن خلال أفعولية التقنية قد ذهب الهم اليومي، وبالتالي هذا الأمر جعله يفقد علاقته الأصلية بذاته فيعيش كما يعيش الجميع. من هنا يعني نادى بالعود والبدء من خلال اللغة ومن خلال الشعر، لأن هذه أفعولية التقنية يعني سلعت الوجود وجعلت الإنسان أن ينسى وجوده، وبالتالي يعني أن ينسى يعني الكون. فبالسياق العربي يعني الأزمة أكبر من ذلك، يعني نحن من جهة هذا الإنسان يعيش في محيطه ويشعر يعني يشعر بهزيمة كبيرة على الصعيد الحضاري وعلى الصعيد السياسي، ومن ناحية أخرى يعني العلاقة ملتبسة. يعني إذا أردنا أن نتحدث أنه كيف يرجع إلى تراثه، ما هو أصلا التراث ولا لحظة هناك تطلع مع التراث، لأن التراث يعني يعيش بالإنسان العربي جوانيا، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول أن هنالك قطيعة. وحتى بالنسبة للغرب فمفهوم القطيعة يعني مفهوم ملتبس، فمن هنا نرى الكثير من الفلاسفة يعني يعودون للحظات يعني ضاربة بالتاريخ، مثلا منهم من يرجع مثلا إلى مثلا أبي طور، يعني تصور إلى أي درجة. فبالنسبة يعني للشباب العربي الوضع مأزوم، واقع مأزوم، العلاقة مع الدولة علاقة يعني سيئة، لأنه بالأساس هل هنالك مفهوم حديث للدولة عندنا؟ لأن الدولة كما هو ظاهر هنالك وجود لدولة من خلال المؤسسات الحديثة وغيرها، ولكن السؤال الأهم أنه كيف تمارس العلاقة مع الدولة بالنسبة للنخب والسلطة. فهذا الأمر وضع الفرد العربي بإشكالية ضخمة، خصوصا أنه اليوم يعيش يعني على بالعصر الرقمي والصور، فكل هذا خلق نوع من أنواع التوتر.
1: نعم دكتور، حضرتك يعني ذكرت موضوع مهم جدا، هو أنه الإنسان اليوم العربي والإنسان بشكل عام حتى الغربي هو يعيش بدون أن يعني يشعر بما يسمى بتراثه أو عاداته وتقاليده، لكن ينظر اليوم سارتر بمنظور آخر أنه العودة إلى الجذور هو ضرب من سوء النية أو ما يسميه يعني القولبة. يعني ما بعرف حضرتك شو وجهة نظرك بهذا الموضوع، هل ينطبق على المجتمع العربي أنه اليوم فقط لحنا ننتج قوالب من الأجيال؟
2: يعني لا أعرف، يعني ربما سارتر يعني قد يرى أن التألق هذا الأعمى الذي تفضل به هو اختباء خلف جوهر جاهز ربما يريح الإنسان من اختبار ماهيته، يعني على أي منوال يريد أن يكون، وهذا يعني نوع من أنواع الهزيمة والاستسلام. ففي السياق العربي الموضوع أعتقد معقد أكثر، لأن التراث بالنسبة للإنسان العربي ليس ماضي وقد مضى، فرمزيا التراث حاضر. وهنا إذا أردنا مثلا أن نوصف الفعل العربي اليوم في الحاضر في الراهن، ربما الإنسان العربي يعني موضوعيا وماديا هو يعيش الآن، صحيح أنه لا يعيش في الماضي، ولكن رمزيا إلى أي حد ما يزال ذلك الماضي يلعب دورا في تشكل الوعي لديه. وموضوع التراث يعني هذه الإشكالية استغرقت العقل العربي كثيرا، إشكالية التراث والحداثة، فربما هذه الثنائية أيضا بحد ذاتها خلقت إشكالية مضاعفة لدى الإنسان العربي، لأنه لا يعني من جهة لا يستطيع أن يخرج من ذلك التراث، ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يقيم نوع من أنواع الحداثة لكل مقولاته ولكل ما آمن به. فأنا مثلا على سبيل المثال في كتاب لي تحت عنوان المعرفة والسلطة في التراث، يعني وجدت أن الموضوع عقد من ذلك بكثير، لأنه في أحيان كثيرة قد تكون حتى داخل التراث مثلا مقولات ما تزال معاصرة إلى حد كبير. فإذا موضوع معقد وملتبس، ويعني فيه كثافة كبيرة من المفاهيم.
1: اليوم كما وصفت حضرتك أنه اليوم انتماءاتنا العرقية أو الطائفية ممكن أن تكون لها تأثيرات أخرى يعني علينا كأفراد، لكن يقول أيضا اليوم الفيلسوف جي ديبور أن زمن ما يسميه هو مجتمع المشهد، كل ما كان يعاش مباشرة يتحول إلى تمثل فقط. ألا تخشى تتحول الهوية العرقية من تجربة معيشية إلى مجرد مشهد يستهلك بصريا ويفرغ من المضمون الروحي والتاريخي؟
2: هو الموضوع نحن بالنسبة الموضوع اللي نتفضل فيه، يعني نحن نشوفه بمنظار اليوم خصوصا بأوطاننا العربية، بنشوفه بمنظار سياسي أنه إلى أي حد، يعني خصوصا أن مجتمعاتنا كما قلنا هي مجتمعات مأزومة، فتأتي إذا بدك يعني سياسات خارجية يعني تلعب على هذا الوتر وتعيد إنتاج، يعني وخصوصا أنه جماعات لدينا يعني من خلال الصراعات ومن خلال التهميش بعض المكونات ربما، فهنا يصبح يعني الدخول إلى هذه الجماعات سهلا. فمن هنا الموضوع لدينا ما يزال سياسي بحت، أنه كيف تستثمر هذه الجماعات في خلق نوع من التجزئة داخل الأوطان، وبالتالي هذه الجماعات تفرغ من بعضها الروحي كما قلت لتستثمر على الصعيد السياسي الصراعي أكثر وأكثر. هنا الإشكالية لدينا،
1: يعني تم تحويل هذه الهوية إلى هوية سياسية وليست كما يعني هي على أساسها إن كانت عرقية أو طائفية.
2: ما هو لك شو دائما المشاريع السياسية، يعني شوف أنت مثلا لدينا في المنطقة العربية، يعني المنطقة العربية يعني ما كان فيها الصراعات الكبيرة. شوف أنت موضوع اليهود بالأوطان العربية مثلا، اليهود كانوا بحالة تعايش كبيرة في أوطاننا، كانوا يمارسون التجارة ويمارسون يعني التبادل ويمارسون شتى أنماط الفعل، ولكن من خلال مثلا المشكلة التي كانت مثلا في أوروبا، يعني عم نعطي مثلا أنه على المكون اليهودي لأننا نعيش اليوم نعيش تمثلات هذه الأزمة، كان هنالك مثلا أزمة في داخل المجتمعات الأوروبية اللي هي المسألة اليهودية، ومسألة بتحكي يتحدث عنها مثلا هوركهايمر وأدورنو في جدول التنوير، أن مثلا موضوع معاداة سامية داخل المجتمعات الأوروبية أفرزتها الحداثة، لأنهم كانوا دائما بحاجة إلى آخر لكي يعني يعلقوا عليه شتى يعني شتى أنواع الفعل. فهذه المشكلة تحولت يعني لاحقا كما يقول مثلا جيل دولوز الفيلسوف الفرنسي أنه دفع ثمن ذلك الشعب الفلسطيني، فمن هنا خلقوا هوية ذات طابع قومي ولكن غلقوها بعد ديني، لأنه مثلا اليوم نرى مثلا داخل المجتمع الإسرائيلي ما علاقة مثلا هؤلاء الأفراد بأرض فلسطين، هم أتوا من أوروبا الشرقية، من بولندا، من أوكرانيا، ومن كل يعني حتى من أوروبا الغربية.
1: ختمنا كل الشكر لحضرتك دكتور سعيد على هذه المداخلة القيمة.
2: شكرا لك يا عزيزي. شكرا شكرا.
1: كان معنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعيد علي نجدي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
5: قريبا ورقة المليون وأكثر، فئات ورقية نقدية جديدة إلى التداول.

0: في لبنان كما في إيران، المفاوضات في سباق قاس مع احتمالات التصعيد العسكري. ففي الجنوب اللبناني لا هدنة ولا ترجمة عملية لوقف إطلاق النار، بل استمرار للقصف والاستهدافات والغارات والإنذارات. بالتوازي، الاستعدادات الرسمية تتكثف تحضيرا للاجتماع الأمني المقرر عقده في واشنطن في 29 من الجاري. وفي هذا الإطار يستكمل رئيس الجمهورية وقائد الجيش الاتصالات واللقاءات في سبيل حسم التركيبة النهائية للوفد اللبناني المتجه إلى البنتاغون. أما عاصفة قانون العفو فيبدو أنها انحسرت مؤقتا على الأقل، بعدما تبين للجميع أنه لا سبيل إلى إخراج القانون المذكور إلى النور قبل حل الإشكالية المرتبطة بقضية الشيخ أحمد الأسير. إقليميا، واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، وإيران تنكب حاليا على دراسة النص الأمريكي وتتريث حتى الآن في تقديم الجواب النهائي، علما أن معلومات صحفية ذكرت أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي المتمثل في نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، ما يعني أن إيران لا تزال ترفض أحد أبرز المطالب الأمريكية في محادثات السلام. في المقابل، إسرائيل تهول وتهدد إيران، إذ أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول أمني أن إسرائيل قد تشن حروبا بوتيرة أسرع ضد إيران. لكن قبل تفصيل كل هذه الملفات، البداية من دبل التي أصبحت في قلب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، فالصواريخ والقذائف تنفجر في شوارعها والمسبب حزب الله. تقرير غريسيا أنتون.
1: هنا دبل الصامدة، دبل التي أدخلت في حرب ليست حرب أهلها ورفضت الخضوع كما الرحيل.
2: نحافظ على وجودنا لنبقى ضماني لبقاء الجنوب، لبقاء السياج، سياج الوطن، مثل ما قال غبطة البطرك المسيحية الجنوب اللي بقيوا هم الضماني لبقاء الجنوب، هم سياج الوطن.
1: خادم رعية مار جرجس أصر في أذار الماضي أن يطلق هذه الرسالة، رسالة سلام لتحييد المنطقة من التفجير الممنهج الذي يطال جنوب لبنان ومن دماء محتملة. واجهت البلدة انقطاع المستلزمات، قطع الطرقات، كما العزلة، لكنها لم تقوى على مواجهة بعض من في الداخل الذي قرر يدير دينة الطرشة. شظايا الصواريخ هذه سقطت في شوارع البلدة على مقربة من البيوت.
2: عم بيجي علينا صواريخ من كل الميلات، مش أول مرة هيدي، تكرر هالسيناريو كذا مرة، عم بصير عندنا نفس الفعل باستمرار. وامبارح اللي صار إنه في صواريخ من الحزب كان عم يستهدف فيهم الجيش الإسرائيلي، نزلوا على البيوت السكنية عندنا بالضيعة.
1: بعيد سيناريو الخوف من الداخل الذي بات يتكرر، مطلب واحد وواضح.
3: حطينا شهداء، حطينا جرحى، عندنا أكثر من 20-25 بيت تهدم، عندنا أكثر من 30 بيت انقصف وتدمر غير كلي. نترجى، نتمنى على الكل باسم السلام يحيدونا من هالأمور هايدي.
1: في ظل كل ما تعيشه القرى الصامدة جنوبا من خوف وقلق على مستقبل أهلها وأرضها، كان الأجدى من الحزب أن يحمي أبناء بلده لا أن يهدد أمنهم.
4: نبقى أيضا في ميدانيات الجنوب مع آخر تطورات لهذا اليوم، إذ تستمر الغارات لكن بوتيرة أقل من تلك التي شهدناها خلال هذا الأسبوع. كل التفاصيل معك رانين، مساء الخير.
5: مساء الخير فادي. مثل ما ذكرت يعني في غارات، بس كأنه شوي وتيرتها أخف من الأسبوع اللي قطع. ما بعرف إذا هيدا مقصود أو أنه دايما في مفاجآت مع الإسرائيلي. خلينا نشوف سوا. الحرب مستمرة رغم الهدنة المزعومة، تصعيد يقابله تصعيد، وعدد الضحايا لامس 3100. أما عدد الجرحى فمن المتوقع أن يصل إلى 10,000 إذا استمر الوضع على حاله وبنفس وتيرة الغارات، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وبشأن التوغلات البرية والطموحات الإسرائيلية بضم أكبر عدد ممكن من الأراضي، فلا يزال الوضع على حاله لهذا اليوم. في القطاع الغربي، الإسرائيليون متمركزون في البيضة، لم يتقدموا أكثر باتجاه المنصورة مثلا، مع العلم أنه حزب الله لا يزال يستهدفهم بهذه المنطقة، وعلى هذا الأساس خففوا من عدد جنود في البيضة. ننتقل إلى القطاع الأوسط. تقدم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أكثر وأكثر باتجاه حديثة، وبطبيعة الحال هو يعمل هناك للتقدم أكثر باتجاه بيت يحون وأيضا باتجاه عيتا الشعب. والأهمية الاستراتيجية لحديثة أنه فيها جبل استراتيجي يشرف تحديدا على كل القرى في القطاع الأوسط. ننتقل إلى القطاع الشرقي. طبعا الإسرائيلي بعده موجود هنا في هذه النقطة، وهو يتقدم أو يحاول التقدم منذ 10 أيام باتجاه يحمر الشيف، والهدف الأساس هو الوصول إلى قلعة الشيف، ولا جديد أكثر في هذا المحور. على صعيد الغارات الإسرائيلية توزعت اليوم على الشكل الآتي تحديدا في قضائي النبطية وصور، عم نحكي على جنيتة، على طورة، على الحوش، على المنصورة مثل ما ذكرنا سابقا، على الحنية وعلى ياطر والغندورية. القصف أيضا طال بلدة الريحان في قضاء جدين، أما تبنين فتعرضت لحزام ناري عنيف ما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بالمستشفى الحكومي في البلدة. كذلك طال القصف بلدة شوكين في قضاء النبطية. كل هذا يحصل على بعد أيام من الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن، وكل تصعيد إسرائيلي وتقدم عسكري له يعد ورقة ضغط وتفاوض جديدة.
4: دائما في المدنيات، فقد وصلنا الآن في اتصال مع كاهن رعية دبل، حيث يقول أن هناك مسيرتين سقطتا في البلدة، لكنها هذا الحادث أو هذه العملية لم تؤدي إلى سقوط ضحايا. على أي حال، على بعد أسبوع من اجتماع البنتاغون، تتحدث معلومات للإم تي في عن اقتصار الوفد اللبناني الأمني على ما بين 4 إلى 6 ضباط مع الملحق العسكري اللبناني إلى واشنطن، وتضيف المعطيات أن الوفد سيناقش الخطوات المتخذة في حصر السلاح جنوب الليطاني وشماله، مع شرح خطة الجيش والتشديد على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي لتبقى صلاحية تقديم الالتزامات للوفد السياسي. وفي هذا الإطار، لا تزال مسودة إعلان النيات التي ستناقش في اجتماع 2 و3 حزيران تخضع لتعديلات بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، فما بنودها الأساسية؟ رامينا الصار والتفاصيل.
6: تنص مسودة إعلان النيات بين لبنان وإسرائيل التي يعمل عليها تمهيدا لمناقشتها على 10 بنود، هي: البند الأول، تؤكد حكومة إسرائيل ولبنان التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع بينهما ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين ويعيد السيادة اللبنانية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ثانيا، يؤكدان حق كل دولة في العيش بسلام وأمن. ثالثا، تؤكد إسرائيل احترامها الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ضمن حدود معترف بها دوليا، وتلتزم بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي. رابعا، يؤكد لبنان التزامه الحازم والثابت احتكار الدولة لاستخدام القوة، وأن لا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان. خامسا، ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي كل الأراضي اللبنانية المحتلة إلى القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع جهود إعادة الأعمار على أن يعود المواطنون اللبنانيون النازحون بأمان إلى جنوب لبنان المعاد بناؤه تحت سيادة الدولة اللبنانية وبما لا يشكل أي خطر على إسرائيل. وسيتفق البلدان بدعم من الولايات المتحدة على النماذج العملية والجداول الزمنية لهذه العملية. سادسا، ستدعم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون برنامجا لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه. سابعا، تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 من كانون الأول 2026. ثامنا، بشكل منفصل ستجمع الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان في إعادة بناء البلاد. ولتحقيق كل هذه الأهداف، ينص البند التاسع على مفاوضات مباشرة بين الحكومتين على أن تلتزم في البند الأخير بالمضي قدما بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: في السياق، صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه أن وفد الضباط المشارك في اجتماع البنتاغون على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش. كما نفت القيادة ما يتم تداوله لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد. إذن المفاوضات تتحرك لكن تحت سقف نار مفتوحة. أنتوني، ماذا تقول واشنطن عن مصير هذا المسار، وهل دخل لبنان مرحلة الاختبار الأمريكي؟
7: نادين، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل منفصلة بالكامل عن ملف المفاوضات النووية مع إيران، مشددا على أن المسارين غير مرتبطين ببعض البعض. لكن المتحدث أوضح بالوقت نفسه أن إيران ومن خلال دعمها الطويل لحزب الله ساهمت في زعزعة استقرار لبنان لعقود، مؤكدا أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية تهدف إلى منع طهران من التمويل والذي تستخدمه لدعم الصواريخ والأنشطة العسكرية لحزب الله. وفيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه هنالك تقدم غير مسبوق قد تحقق، ووصفت هذه المحادثات بأنها على أعلى مستوى منذ عام 1993. وكذلك أكد أن واشنطن تعتبر أن حزب الله يعرقل المفاوضات سواء عبر الهجمات ضد إسرائيل من خلال التهديدات داخل لبنان، ولكن شدد على أنه الهدف الأمريكي يبقى خلق مساحة للمحادثات الجدية بحسن نية تقود إلى وقف العنف وتحقيق السلام والاستقرار في لبنان وإسرائيل والمنطقة. وعن احتمال تدخل أمريكي قال أنه إن لم يتمكن الجيش اللبناني من نزع سلاح حزب الله، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه اتفاق وقف الأعمال العدائية يمنح إسرائيل حق الدفاع عن النفس ضد أي تهديدات أو هجمات وشيكة، فيما يتحمل لبنان مسؤول اتخاذ الخطوات لنزع سلاح حزب الله. هيدي الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنتوني من البيت الأبيض.
4: ومن الناحية السياسية، العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة، الرئاسة لم تبادر وحزب الله لم يطلب الموعد. كل التفاصيل مع الجسائيه.
8: بهذه العبارات أجاب النائب حسن فضل الله عن تكليفه من قبل حزب الله بالتواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
9: لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع.
10: بس مزبوط أنه بعبدة رفضت هذا التواصل لأنه
9: غير صحيح على الإطلاق.
10: تكلفت الحزب، ليش ما صار اللقاء؟
9: غير صحيح.
10: طيب العكس صحيح؟
9: ما بدي باعتبار أنا اللي بدي أتواصل ما بدي فوت بهذه التفاصيل.
8: فضل الله أبى الدخول في التفاصيل، لكن الأم تي في فعلت وعلمت أن العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة منذ كلام الرئيس عون الواضح والصريح بشأن السلاح والتفاوض والذي لم يرق للحزب. وفي وقت حكي أن بعبدة بادرت تجاه الحزب لكن الحزب لم يتعاون، تنفي مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في هذا الأمر، وتؤكد أن القصر الجمهوري لم يبادر ولم يطلب أبداً لقاءً مع حزب الله. لكن المصادر تضيف أن بعض أصحاب المساعي الحميدة، وتضع أكثر من مزدوجين بين كلمة حميدة في إشارة إلى التشكيك بنيات هذه المساعي، حاولوا طرح وساطة بين الرئيس عون وحزب الله، فكان جواب بعبدة أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة لجميع اللبنانيين، ومن يريد لقاء الرئيس يطلب موعداً ويحصل عليه. وعلمت الأم تي في أن حزب الله لم يطلب موعداً للقاء رئيس الجمهورية حتى الساعة، في وقت لا يبدو أن هناك مؤشرات إلى أمكان حصول هذا اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصاً أن الرئيس عون ينتظر جواباً واضحاً من حزب الله لناحية الوقف الكامل للنار، لأن إسرائيل تشترط أن يوقف الحزب النار أولاً لتوقف هي النار، فيما الحزب يشترط أن تبدأ إسرائيل بوقف النار ليلتزم هو، ولا تزال الأمور عالقة عند هذين الشرطين المتبادلين منذ فترة.
0: وفي ملف اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000، الأم تي في تكسر جدار الصمت، مبعدون داخل حيفا وتل أبيب يرون قصصهم ووجعهم. تقرير ألان درهم.
11: ملف اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل شكل جزءاً أساسياً من النقاشات في اللجان المشتركة التي بحثت قانون العفو. فهؤلاء الذين يحملون الجواز الإسرائيلي يعيشون بين انتمائين متوازيين، ذاكرة عائلية مرتبطة بلبنان وواقع مفروض في بلد ولدوا أو ترعرعوا فيه لكنهم لم يختاروه.
12: طلع ضد حكم بالمحكمة العسكرية ل 15 سنة أشغال شاقة. على شو؟ على شيء صار بعمري 9 سنين لأنه نقلت على إسرائيل وأخذت الإقامة الإسرائيلية. يعني هيدا الشيء دولة محترمة حالها، دولة بتقول أنه هي بتروح حسب القانون، بتحاكم ولد عمره 9 سنين.
13: اضطرينا نهرب على إسرائيل بأنه بالأول على أساس جمعة جمعتين الماما كان عقيدة، أنا كان عمري 5 سنين، أختي كان عمرها 3 سنين، وأختي الصغيرة كان عمرها 20 يوم. كانوا هلأ 26 سنة نحن هون بإسرائيل. أغلبية اللبنانية عايشين بشمال إسرائيل، أقرب شيء على الحدود ممكن. هالقد بعدنا بنحب بلدنا وبعدنا بدنا نشوفه حتى لو من بعيد.
11: الناشط السياسي مجد حرب يطرح في هذا السياق مقاربة تقوم على إعادة إدخال البعدين الإنساني والقانوني إلى النقاش.
14: اللي قادرين نعمله نحن اليوم أنه نحمي هالضيعة اللي باقية بجنوب، اقتراح قانون معجل مكرر من مادة واحدة بوقف تطبيق كل المواد اللي لها علاقة بمقاطعة إسرائيل على أهالي جنوب، اللي كلنا عارفين أنه مضطرين يتفاوضوا أو يحكوا مع الإسرائيلي على القليلة طما يقصفهم الإسرائيلي. واجبات النواب بالمجلس النيابي يحموا ظهر هول الناس، هول اللي باقيين بالذل والتعتير والقصف.
11: هذا التقرير يفتح بابا على واحدة من أكثر القضايا تعقيدا، حيث تتداخل السياسة بالهوية، والصمت الطويل بدأ بالانكسار.
0: دوليا، بين التحركات السياسية الأوروبية والتصعيد العسكري الروسي والتعاون المتنامي بين موسكو وبكين، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية اليوم أمام مرحلة جديدة تتجاوز حدود الصراع التقليدي لتتحول أكثر فأكثر إلى مواجهة مفتوحة تعيد رسم موازين القوى الدولية. تقرير شربل أبي هاشم.
15: في تطورات متسارعة على الساحة الأوروبية، تتزايد المؤشرات إلى دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة أكثر تعقيدا، وسط تحركات سياسية وعسكرية تعكس تصاعد القلق من اتساع رقعة المواجهة بين روسيا والغرب. ففي بروكسل اقترح المستشار الألماني منح أوكرانيا وضع عضو منتسب داخل الاتحاد الأوروبي في خطوة انتقالية قد تمهد لانضمامها الكامل مستقبلا. ويقضي المقترح بالسماح للمسؤولين الأوكرانيين بالمشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية من دون حق التصويت، إلى جانب التزام سياسي أوروبي بتطبيق بند المساعدات المتبادلة على أوكرانيا بما يشكل ضمانة أمنية في مواجهة روسيا. وفي كييف واصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تحركاته الدبلوماسية والعسكرية، معلنا إرسال تعزيزات إلى المناطق الشمالية المحاذية لروسيا البيضاء بعد معلومات استخباراتية تحدثت عن خطط روسيا لشن هجوم جديد باتجاه العاصمة كييف. وفي موازاة التصعيد الميداني، كثفت كييف اتصالاتها مع لندن، حيث أجرى زيلينسكي مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني تناولت العقوبات المفروضة على روسيا في ظل انتقادات أوكرانية لاستمرار استيراد بريطانيا منتجات مكررة من النفط الروسي عبر دول ثالثة. أما التطور الأخطر فجاء من موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء ضمن مناورات واسعة للأسلحة النووية تشمل أكثر من 64,000 جندي وآلاف القطع العسكرية. وذكرت الوزارة أن التدريبات تتضمن تجهيز منظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية وتحريكها سرا إلى مواقع إطلاق محتملة. وتأتي هذه المناورة وسط تحذيرات روسية من ارتفاع خطر المواجهة المباشرة مع الناتو، بعدما اتهمت موسكو بعض العواصم الأوروبية بالتصعيد ورفع سقف الخطاب العسكري ضد روسيا.
4: طهران تؤكد احتفاظها بالأورانيوم ومساع باكستانية لاستئناف المفاوضات. التفاصيل مع أورور كرم.
16: لعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد، توجيه أصدره المرشد الأعلى يقضي بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. وكما بات معروفا لإيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كافية نظريا لإنتاج نحو 6 إلى 10 قنابل نووية إذا تم رفع التخصيب إلى 90% بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قرار المرشد هذا قد يضرب بعرض الحائط كل الوساطات الرامية إلى نزع فتيل الحرب، فوضع حد للملف النووي هو أحد أبرز المطالب الأمريكية. من هنا رد ترامب على القرار قائلاً: سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى، ولا نريد إبقاء اليورانيوم المخصب فيها، وسندمره عند الحصول عليه.
17: حيثما اقتضت الضرورة القتال سنقاتل، وحيثما اقتضت الضرورة التفاوض سنتفاوض. إن المهمة التي أوكلتها الدولة لكل فرد هي نفسها المهمة التي أوكلتها إلينا، أن نكون في انسجام تام مع الدولة ككل ومع أهدافها الشاملة.
16: ووسط حالة الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات عبر باكستان، قد يزور قائد الجيش الباكستاني طهران، في الأثناء مسؤول عسكري إسرائيلي يرجح أن تتواصل المواجهة العسكرية عبر جولات قتال متكررة ما دام النظام الإيراني قائماً. فيما قائد الجيش الإيراني قدم تقريراً للرئيس الإيراني حول آخر الأوضاع العملياتية مؤكداً الجاهزية الكاملة لقواته، وعليه تبقى العين على الميدان خصوصاً في ظل الحشد العسكري الأمريكي حول إيران وفي المنطقة.
0: يتواصل الحصار والحرب على قطاع غزة وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، ليس فقط بسبب العمليات العسكرية بل أيضا بسبب طريقة تعاملها مع الناشطين الدوليين ومحاولات كسر الحصار الإنساني المفروض على القطاع.
18: شهدت إسرائيل موجة انتقادات دولية غير مسبوقة بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود العالمي مقيدي الأيدي وجاثين على الأرض عقب اعتراض القوات الإسرائيلية سفنهم أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. فقد أعلنت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا وهولندا استدعاء السفراء أو القائمين بالأعمال الإسرائيليين للمطالبة بتفسيرات رسمية حول معاملة النشطاء المحتجزين. كما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما حدث بأنه انتهاك لكرامة الإنسان، فيما أعربت بريطانيا وإيرلندا وكندا ونيوزيلندا عن الصدمة والقلق العميق من المشاهد المتداولة. وفي بروكسل أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن معاملة النشطاء غير مقبولة إطلاقا، بينما شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق المحتجزين. تركيا بدورها وصفت تصرفات بن كفير بأنها تعكس العقلية العنيفة والهمجية للحكومة الإسرائيلية، في حين أدانت قطر ما وصفته بالمعاملة غير الإنسانية بحق النشطاء. أما في الداخل الإسرائيلي فوجه بنيامين نتنياهو انتقادا علنيا لبن كفير، مؤكدا أن طريقة التعامل مع النشطاء لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بالإسراع في ترحيل المحتجزين. في المقابل دافع بن كفير عن تصرفاته معتبرا أن المشاركين في الأسطول يدعمون الإرهاب على حد تعبيره، وقال أن إسرائيل لم تعد دولة يستهان بها، مؤكدا أنه فخور بالطريقة التي تم التعامل بها مع النشطاء.
4: بعد الإعلان قرش فريندلي لا داعي للهلع،
0: وورقة المليون وأكثر.
19: الوحش
20: وحش وحش وحش
21: تعال معي على البيت.
22: لشو؟
21: للحب.
22: مسرحية الوحش.
21: خلينا نروح من هون.
22: أنا لازم روح على البيت.
21: أنت ما عندك بيت.
22: كارول عبود
23: دوري السمراني.
22: مسرحية الوحش
23: 21 أيار
22: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
24: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
25: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في خبر عاجل ورد منذ دقائق، أعلنت الخزانة الأمريكية إدراجها أفرادا لبنانيين استغلوا مناصبهم لصالح حزب الله ويقودون سيادة لبنان عبر عرقلة نزع سلاح حزب الله، من بينهم مسؤولين أمنيين ونواب. وأعلنوا رصد مكافأة 10 ملايين دولار عن أي معلومات تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. كذلك في المعلومات عن أسماء النواب الذين صدرت بحقهم عقوبات، أشارت المعلومات إلى إدراج اسم النائب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، وأيضا محمد فنيش. نتابع النشرة. مشاهد لأسماك قرش ضخمة قرب السواحل اللبنانية أثارت الخوف لدى بعض اللبنانيين، لكن ماذا نعرف فعلا عن هذه الأنواع وهل تشكل خطرا حقيقيا على السباحين؟ تقرير ماريو تويري.
1: أكثر من 50 نوع من أسماك القرش بيعيشوا بالبحر المتوسط، البعض منهم بيتخبى على عمق مئات الأمتار تحت المياه، والبعض الآخر بمر قرب السواحل اللبنانية. أسماك ضخمة التقطتها خلال الأيام الأخيرة عدسات رواد البحر بمناطق مختلفة.
2: على الساحل اللبناني فينا نلاقي أكترية كلاب البحر اللي بتتواجد بالبحر المتوسط، يا بتهاجر من هون يا بتزور الساحل تبعنا. فينا نحدد نوعين من كلاب البحر اللي كانت قاطعة، يا الساند بار شارك اللي بنسميه كلب البحر الرملي، يا البلو شارك اللي بنسميه كلب البحر الأزرق. هلا اثنيناتهم ما بيشكلوا أي خطر على الإنسان. هودي الكلاب البحر اللي شفناهم هلا هيدا شيء كتير طبيعي، لأنه هيدي طريقة الهجرة تبعهم، وبيتواجدوا على السواحل وبيلحقوا المي السخنة يعني من جنوب البحر المتوسط لشماله لأنه المي عم تحمى، وبيلحقوا الفريسي تبعهم كمان لأنه بدهم ياكلوا.
1: ساند بار شارك بيتميز بجسمه الضخم ولونه البني المائل للرمادي، وغالبا بيتحرك بمياه معتدلة العمق وقريبة نسبيا من السواحل. أما البلو شارك فيعرف بجسمه الضعيف ولونه الأزرق الغامق، ويعتبر من أسرع القروش المهاجرة بالبحار المفتوحة. ورغم أنه هالأنواع تصنف من القروش المفترسة، تبقى هجماتها على البشر نادرة جدا، وتاريخيا ما سجلت بلبنان حوادث موثقة مرتبطة فيها. بحسب خبراء الأحياء البحرية، القروش ما بتهاجم الإنسان كفريسة مقصودة، وإذا صار أي هجوم بيكون نتيجة ردة فعل دفاعية إذا قرب منها الإنسان أو حاول يأذيها.
2: مش لازم نأذيهم لأن هيدا بيعمل خلل بالتوازن البيئي الموجود، وخاصة هودي إذا بدنا نحكي على التو شاركس اللي حكينا عنهم، البلو والساند بار شاركس، واحد منهم critically endangered يعني نحو الانقراض، والتاني هو endangered يعني تحت الخطر.
1: بعكس الشائعات، ما في دليل علمي إلى أنه لون لباس السباحة أو العطور بتجذب القروش، فالرؤية عند هالأسماك محدودة نسبياً، وهي بتعتمد أكثر على التقاط الإشارات الكهربائية وروائح فرائس الطبيعية للصيد.
0: نقدياً حان وقت ورقة المليون وأكثر، فئة ورقية نقدية جديدة إلى التداول، تفاصيلها في تقرير يارا الهندي.
3: شايفين هالكمية الكبيرة من المصاري؟ مصرف لبنان قريباً رح يختصر لكم إياها بورقة نقدية وحدة، ورقة 500 ألف، ورقة المليون ليرة، ورقة المليونين، والخمسة مليون ليرة لبنانية. خطوة جديدة هدفها تسهيل التداول النقدي. سقف الأوراق النقدية اللي تعودنا عليها هو 100 ألف ليرة، واللي بتشكل اليوم أكثر من 95%

0: أصغر هي بطلت إلى قوة إبراء. طالما لم يصدر أي قانون يقول بأنه بطل إلى قوة إبراء، فبالتالي بإمكاننا التداول بكل هذه العملات. لماذا هذه الخطوة؟ لأنه بطبيعة الأحوال صار عنا الانهيار النقدي في لبنان وكبر حجم الكتلة النقدية نتيجة انهيار القدرة الشرائية. عم نحمل كميات مصاري كتير كبيرة لنشتري كميات قليلة.
1: لافت أنه هالفئات الجديدة رح تكون أيضاً مخصصة للمكفوفين، ولكن كيف رح يكون تصميمها؟
0: هذا الأمر بتم بين مصرف لبنان والشركة من خلال اعتماد معايير معينة، وتبقى حماية النقد، لأنه نحن عم نحكي عن الأمن المالي النقدي، ما بيحطوها كيف حيكون شكلها بالتداول خوفاً من طبع للتزوير وما إلى ذلك.
1: أهمية هالخطوة بتكمن بإعادة الثقة وتسهيل التداول بالعملة المحلية، مع التأكيد أنه إصدار الفئات الجديدة ما له علاقة بالتضخم.
2: بالعودة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين لبنانيين رسميين ومن حزب الله ونواب، ذكرت الخارجية الأمريكية أن عقوبات واشنطن تشمل أيضا رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي. إذن تقول الخارجية أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، مسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي، قائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. هذا بالإضافة إلى الأسماء، أسماء النواب التي ذكرتهم نادين الذين طالتهم العقوبات. أيضا هناك يعني بالخارجية الأمريكية تقول أن العقوبات شملت أيضا السفير الإيراني في لبنان أيضا، ولابد من التذكير أن هناك مكافأة بقدر 10 مليون دولار الذي يعطي معلومات عن كيفية تمويل حزب الله في لبنان. أزمة لبنان نظامية لا مصرفية، والفجوة المالية رواية تبرئة الفاعل. التفاصيل مع أنطوان سعدي.
3: الانهيار المالي في لبنان لم يكن أزمة مصارف أو فجوة مالية، بل أزمة نظامية أصابت بنية الدولة بالكامل، من السياسات المالية إلى إدارة المؤسسات العامة والإنفاق العام.
4: أزمة لبنان هي بالطبع أزمة نظامية systemic crisis، لأنها ما بترتبط بخطأ ظرفي أو بقطاع معين، هي أزمة ناتجة عن خلل بنيوي عميق طال النموذج الاقتصادي اللبناني، المالية العامة، القطاع المصرفي اللبناني. على مدى سنوات لبنان كان عم يبني اقتصاده على الاستدانة وعلى استقطاب الودائع وتمويل العجز بدل ما يكون عم يمول الاستثمار والإنتاج.
3: ارتفعت نفقات الدولة من 6.8 مليارات دولار عام 2006 إلى 18 مليارا عام 2018 وسط غياب الموازنات والرقابة المالية، فيما ارتفع التهرب الضريبي من 1.2 مليار إلى 1.6 مليار دولار، وكذلك جرى توظيف نحو 31 ألف شخص في القطاع العام بين 2014 و 2018، مع وجود فائض يقارب 15 ألف موظف في التعليم الرسمي، ما يعكس حجم الهدر والتوظيف العشوائي واستنزاف المالية العامة.
4: المسؤوليات هي مسؤوليات متشابكة ومتراكمة ما بين السياسات العامة، الإدارة السياسية، الخيارات المالية والنقدية، وكمان غياب الإصلاح والمحاسبة. كرمال هيك الحلول لا يمكن أن تكون حلول ترقيعية، ولا يمكن المعالجة إلا من بعد إرساء استقرار سياسي ينتج عنه ورشة عمل كاملة اقتصادية ومالية ونقدية.
3: برزت الفرص الضائعة في الاقتصاد اللبناني بين 2013 و 2021 في ظل الاستقالات وشغور رئاسي وتعطيل متكرر في تشكيل الحكومات، ويعكس ذلك عمق الأزمة النظامية في لبنان، مع الإشارة إلى أن قانون النقد والتسليف يحمل خزينة الدولة تغطية خسائر مصرف لبنان، فيما تعد توظيفات المصارف لديه ديونا قابلة للرد، ما يجعل معالجة الأزمة مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة، المصرف المركزي والقطاع المصرفي.
2: بعد الإعلان مسار القروض السكنية
5: وغسان صليبة في مسافات.
6: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
7: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
8: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلدية.
9: تمثيل المسرحية جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
11: الممثلين رائعين.
9: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
12: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: بسرعة. في وقت
1: الناس كنا متأمل.
2: لا أنا كلها بتصير.
3: أنا لبنان تلقف هذه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
8: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. مع تعليق بعض شركات الطيران رحلتها للبنان باستثناء طيران الشرق الأوسط، سجل مطار بيروت بأدار ونيسان هبوط بإجمالي عدد المسافرين من وافدين ومغادرين ب 71% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، مع تراجع سنوي لافت بعدد الرحلات الجوية ب 66% بحسب نشط بنك عودة. وهالأمر أدى لتراجع أرقام حركة المطار بأول أربعة أشهر من 2026، إذ انخفض إجمالي عدد المسافرين ب 33% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، لا ينعكس بالتالي النمو الإيجابي اللي كان سائد ببداية السنة. أيضا اللبنانية نحتل لبنان المرتبة الخامسة بين 23 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب المؤشر السنوي لحرية الصحافة بالعالم الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لـ 2026، واللي ورد بنشرة بنك عودة. وسجل تقدم بأربع مراكز بالمقارنة مع 2025. هالتقدم ويسلط التقرير الضوء على استمرار هشاشة حرية الصحافة بالمنطقة مع تسجيل تحسن محدود لدول قليلة فقط من بين لبنان. استكبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعينتين رئيس مجلس الإدارة مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد واطلع منه على مسار القروض السكنية. وبحسب الأرقام الرسمية وافق المصرف على 957 ملف حتى 18 أيار 2026 بقيمة 67 مليون و367 ألف دولار. وأيضا وافق مصرف لبنان على تحرير جزء من أموال مصرف الإسكان بالليرة اللبنانية لإطلاق مشروع إسكاني إنمائي له. وبالفعل هذا الأمر من بعده أتت موافقة مجلس إدارة مصرف الإسكان على تخصيص هالمبلغ لشراء عقار أو أكثر لبناء وحدات سكنية تخصص لمنح قروض سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء عبر القروض التقليدية أو بنظام الإيجار التملكي أو من خلال تمويل شقق قيد الإنشاء، شرط ألا تتعدى مساحتها 150 متر مربع. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت تري فيها جلسة على بعض المكاسب التي تقارب 1% تقريبا على أسهم سوليدار. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع على بعض المكاسب أيضا بمعدلة تتخطى 1%. الأسواق الأوروبية بشكل عام سجلت التباين بظل ضبابية أفاق مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، وبعد تقرير عن أمر المرشد الأعلى الإيراني بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وهو الشرط الأساسي اللي وضعته واشنطن خلال مفاوضات إنهاء الحرب مع طهران. لقيت المؤشرات ضغوط أيضا من انكماش النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بأيار. أيضا توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الفرنسي بال 2026 ل 0.7%، وأشار لتصاعد المخاطر المالية العامة نتيجة تباطؤ جهود ضبط الموازنة وارتفاع الدين. المعدن، النفط ومسمى العملات، الذهب بشكل عام. قبل الذهب، وول ستريت مارد نوعا ما إلى حالة المراقبة، الاستقرار مخيف من تعثر مفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكانت لقيت بعض الدعم من نمو النشاط الصناعي الأمريكي بأعلى وتيرة بأربع سنوات. هلا بنروح للمعدن النفط ومسمى العملات. الذهب تراجع بالفعل مع تقييم الأسواق فحوى محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي بشهر نيسان، اللي أظهر توافق نوعا ما بين صناع السياسي نحو التشديد النقدي بحال استمرار تضخم فوق مستوى 2% المطروح على كمستهدف. النفط يسجل بعض التباين نوعا ما، المعلومات كانت لما حدثنا عنها هي لا تبشر بالخير حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا الأمر عم يعطي الدعم للأسعار اللي عاد لتسجل ارتفاعات على دبليو تي اي الأمريكي. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1620 وأنهي مع عملات المشفرة. هذه العملات بهذه الساعات من الجلسة تسجل مكاسب بمعدل 1% تقريبا. لهون بكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير.
2: أخذنا السيلانس عنك.
1: معلي.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: واضح إنه حتى الروبوتس بعدها مش جاهزة تعمل مون ووك مثل مايكل جاكسون. من عرض انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، روبوت حاول يقلد رقصات وحركات مايكل جاكسون الشهيرة قدام الجمهور بحماس وثقة عالية. بس المفاجأة كانت إنه العرض ما كمل مثل المتوقع. الروبوت عرقل على الدرج ووقع بنص البرفورمانس بمشهد خلى الجمهور يضحك والفيديو يروح فايرل بسرعة على إكس وتيك توك. بالمقابل، رقصة ناجحة قدمها الملك تشارلز خلقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا. من عاصمة إيرلندا الشمالية انتشر فيديو للملك البريطاني هو وعم يرقص مع فرقة أفريقية خلال الحفل التحضيري لأكبر مهرجان للموسيقى والغنى والرقص الإيرلندي التقليدي بالعالم، واعتبروا أكثر رسالة إنسانية لافتة كتير. ب بالوقت يلي كان هالفيديو عم يتفاعل على مواقع التواصل انتشر خبر وفاة الملك بالغلط. محطة راديو كارولاين البريطانية عملت بلبلة لما أعلنت عن طريق الخطأ وفاة الملك مباشرة على الهواء، وحتى شغلوا النشيد God Save the King قبل ما يوقفوا البث حوالي 15 دقيقة. بعدها تبين أنه المحطة فعلت بالغلط البروتوكول الخاص بإعلان وفاة الملك بحادثة صدمت المستمعين وخلت الخبر ينتشر بسرعة كبيرة ببريطانيا والعالم. منشوف سوا كيف صار هالغلط مباشرة على الهواء.
0: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
4: تعقيبا على العقوبات وبيان الخارجية الأمريكية تقول سنحاسب أي فرد أو كيان يتعاون مع حزب الله ويقود سيادة لبنان.
5: نادين، نتابع النشرة مع الصفحة الرياضية.
6: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع الأوروبا ليج، مع المباراة النهائية لهذه المسابقة يلي كانت عم تصير مبارح المساء بإسطنبول، وهي كانت عم تجمع فرايبورغ الفريق الألماني بمواجهة فريق أستون فيلا يلي كان عمل مفاجأة سنة 1982 وقت ربح تشامبيونز ليج بفوزه على بايرن ميونخ بالمباراة النهائية. أستون فيلا في هذه المباراة بيربح بنتيجة 3-0 وبحقق اللقب الأول له في هذه المسابقة، وبالتالي عم يخلي اللقب بإنجلترا من بعد ما كنا شفنا توتنهام السنة الماضية عم بيربح. إنراي إمري عم بحقق اللقب الخامس له بالمسابقات القارية. منتابع مع أخبار الـ NBA وتحديدا مع المباراة الثانية بنهائي المنطقة الغربية، هذه المباراة اللي عم تجمع حامل اللقب فريق أوكلاهوما بمواجهة فريق سان أنطونيو. سان أنطونيو كان ربح المباراة الأولى، وفي هذه المباراة الثانية عم شوف فريق أوكي سي عم يربح بنتيجة 122-113. اللاعب الأفضل عم بيكون الكندي شاي ألكساندر يلي كان MVP النهائي الموسم الماضي يلي قدر يسجل 30 نقطة وتسعة أسس، وبالتالي عم شوفه بشكل أفضل بكتير بالمواجهات الأخيرة الحاسمة، بالوقت يلي بسان أنطونيو ومبي اكتفى ب 21 نقطة في هذه المباراة. أما بختم أخبارنا فرح مكون مع بطولة لبنان XXL Energy لكرة الطائلة مع انطلاق أو عودة انطلاق المواجهات. مبارح كنا مع المباراة الأولى يلي عم نشوفها بين الأنوار وفريق نات. الأنوار بيقدر أن يربح هذه المباراة بنتيجة 3-2. بكرة رح نكون بنقل مباشر على وان تي في مع مباراة عم تجمع الباترون مع بلات الساعة 6:30 المساء، بالوقت يلي بعد وقت قليل رح نكون مع مباراة عم بتصير مباراة بين سليمة وبوشرية، بنعرف نتيجتها بكرة. وأيضا بعد وقت قليل من هلأ رح نكون مع المباراة النهائية لبطولة التضامن الوطني، المباراة النهائية اللي رح نشوفها على وان تي في، وهي رح تجمع النجمة بمواجهة فريق الأنصار. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
4: شكرا لك نجيب. دائما مشاهدينا في ملحقات تابعة لوزارة الخارجية، الخزانة الأمريكية تقول سنلاحق من تسللوا لحكومة لبنان، سنلاحق من تسللوا لحكومة لبنان وساعدوا حزب الله على تقويض السيادة. بالفن غسان صليبة يخص الام تي في والوان تي في حصريا بجديده في الفقرة الفنية.
7: مسافات عنوان أغنية الفنان القدير غسان صليبة اللي رح يصدرها الجمعة، ولون الأغنية بيجسد هوية النجم الفنية، وهي من كلمات ريمون لوتي وألحان جهاد حتشيتي، والكليب من إخراج ابنه زياد صليبة. وكان لنا هاللقاء بكواليس التصوير.
8: عم صور فيديو كليب لغنية جديدة اسمها مسافات، غنية بتشبهني بتشبه يعني مسيرتي كلون كأغنية ككلام،
9: في رومانسية عاطفية،
8: في عتب انه صار في مسافات خلص تعبنا.
9: شايف اللوكيشن كتير حلو،
8: منحبها هيدي المنطقة ساحل العلمة، وهذا الدير بالفعل يعني هو مكان طبيعي بياخد العقل.
9: ده بتشوف لبنان بعد فينا نحارب كرماله بالأغنية،
8: الله عطيها النعم كلها، بدو ينا نحبه ونحب بعضنا، إذا ما حبينا بعضنا كنا إيد وحدة ما فينا نحافظ عليه.
10: مسافات عم تكبر.
8: رح غنيه لأول مرة بحفلتي ببريز ب 30 هذا الشهر 30 مايو.
7: وخصنا غسان صليبة حصريا بمقطع من الكليب قبل صدوره.
11: يا حي-

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1 FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية مع ألين حمار.
2: ابتداء من بكرة الطقس الربيع المستقر رح يرجع تدريجيا يسيطر على أجواءنا، وبترجع الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بالويكند. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب وبتوصل سرعته ل 30 كيلومتر بالساعة، أما رطوبة ف 70%. خلينا نشوف بهالخريطة درجات الحرارة. بنهار بتسجل 24 ببيروت، 21 برشمية، 24 بأنفي. أما بالليل فالحرارة بتوطأ وبتسجل 18 ببيروت، 12 بسكنتا و17 بصيدا. غيوم وشمس بسما العاصمة، الرطوبة عالية نسبيا وموج البحر متر تقريبا. على الجبال الغطيطة كثيفة خصوصا الصبح، وفي احتمال تشتي بشكل متفري مع هواء قوي صوب الشمال. باختصار، الجمعة السبت والأحد الطقس مستقر، بترجع بتعلى الحرارة لمدة معدلاتها، بالرطوبة بتوطى وبيرتفع اليو في اندكس عن جديد. التنين تقريبا نفس السيناريو والحرارة ما بتتغير، بس الرطوبة بتعلى أكتر شوي. تابعونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا شو مخبي لكم الطقس.
1: شكرا لك.
0: شكرا ألين. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
4: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
5: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
4: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
5: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
4: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
5: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال إنه ما في كفاية بنزين بالسوق.
4: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
5: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
4: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشواري قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع لنبلف الشباب.
5: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
6: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
7: تأمين أور ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدو يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: LBCI. مسيرة نقدية وجهها وزير المال ياسين جابر حققت إصابة مدمرة في مالية البلد واقتصاده جابر بقى البحصة فتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% هذا العام وقد تكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار الوزير جابر الذي يمثل الرئيس نبيه بري في الحكومة تحدث فيما الحرب ما زالت مستعرة ما يعني أن الانكماش قد يزداد وأن التكلفة قد تقفز من 20 مليار دولار هذه التكلفة سيدفعها الشعب اللبناني الذي لم يسأله أحد رأيه في هذه الحرب قبل اندلاعها واليوم تصدر بيانات تقول إن هذه الحرب تخاض دفاعاً عن الشعب لكن لا أحد يقول لهذا الشعب الذي تخاض الحرب باسمه من سيعوض عنه عزيزاً أو منزلاً أو قرية ومدينة وبلدة ولا أحد يقول للنازح إلى متى سيبقى في الخيمة لأن منزله لم تصبه غارة فقط بل إن قريته مسحت عن بكرة أبيها ومن اليوم وحتى 29 من هذا الشهر موعد اجتماع المسار الأمني والثاني والثالث من حزيران موعد الجولة الجديدة من المفاوضات كم تكون قد أصبحت نسبة الانكماش وكم سترتفع الخسائر عن 20 مليار دولار وما لم يقله الوزير ياسين جابر يحصيه زميله في الحكومة وزير الصحة الذي يمثل حزب الله تحصي وزارة الصحة أكثر من 3000 شهيد وعدداً مضاعفاً من الجرحى أرقام وزير المال ووزير الصحة ليست وجهة نظر ثم يأتيك من ينظر في جنس المفاوضات مباشرة أم غير مباشرة ونسوا أن لا أحد فوض إليهم التحدث باسم 4 ملايين لبناني
8: الجديد مساء الخير كتر الدق بفك الحام ما قال المثل شيئا إلا وصدق وهو ما ينطبق قولا وفعلا على لبنان ففي ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل وتوسعت من استهداف حزب الله لتطال لبنان أرضا وشعبا خطط السلطات الرسمية خطوات إلى الأمام في مقابل صفر التزام إسرائيلي أقله بوقف إطلاق النار وبعد الوفد السياسي وحصوله على موقف أمريكي متفهم على الورق مع تمسكه بصفة الشريك في الميدان ينكب لبنان الرسمي على تشكيل وفد عسكري تقني لاجتماع البنتاغون في 29 من الحالي. وعقب البلبلة التي رافقت تشكيلة الوفد وتطعيمها طائفيا، أوضحت قيادة المؤسسة العسكرية أن التوزيع الطائفي للضباط لا يمت إلى مبادئها بصلة، وأن الوفد وعلى اختلاف تركيبته ملتزم بعقيدة الجيش ويمثل الوطن. لا غبار على الوطن وعقيدته العسكرية، لكن علامة السؤال اتسعت حول العقيدة السياسية والموقف المتردد لرئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام في إصدار أمر اليوم بعدم التقدم خطوة أخرى إلى الأمام نحو مفاوضات واشنطن ما لم تستحصل بيروت وبالملموس تثبيتا لوقف إطلاق النار، وهو مطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مفعول إضافي يستلزم منه مد يد العون لسلام وعون للمضي قدما بموقف دبلوماسي رسمي متجانس يؤسس لفصل المسار اللبناني عن مسارات الخارج. وإذا كانت الشكوى لغير الله مذلة، فإن لبنان الرسمي مطالب بأن يغادر منطقة التردد عبر تفعيل حراكه الدبلوماسي وينشئ خلية أزمة باجتماعات مفتوحة وبخطوط تواصل ساخنة مع أشقائه في الدول الخليجية والعربية لانتزاع تثبيت وقف إطلاق النار، عملا بالنسخة الإيرانية الأمريكية التي أنتجتها ثلاثية قطر والسعودية والإمارات. وعلى هذا الخط أفادت مصادر دبلوماسية للجديد بأن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب الملف اللبناني وبالتكافل والتضامن مع حراك مصري يواكب التطورات عن قرب وعلى قاعدة عدم ترك لبنان وحيدا في المرحلة الحرجة الحالية. وتعلق المصادر عينها أهمية على اجتماع 29 عبر تهيئة الجانب اللبناني للامتحان الذي سيخضع له في البنتاغون من خلال الإجابة على جملة أسئلة تتضمن خطة قابلة لتطبيق حصرية السلاح وكيفية بسط الدولة سلطتها وما الدور المطلوب من الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. وعليه تضيف المصادر أن لبنان الرسمي بصدد التشاور اليومي لإعادة جدولة أعمال جلسات واشنطن المقبلة مع تمسكه بعدم تقديم أي التزام قبل الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل، هكذا ختمت المصادر. وربطا فما بين واشنطن وطهران صفت النيات على إعلان نوايا أعد وصفته الثالوث القطري الإماراتي السعودي وتولى الباكستاني تسويق منتجه في البازار الإيراني، حيث منحت إسلامباد إقامة شبه دائمة لوزير داخليتها ووضعت قائد جيشها في حال تأهب كعامل إسناد فور التقاط مرصدها، إشارة عن تقدم في الجهود المبذولة في استمرار الهدنة بين الطرفين الأمريكي والإيراني والتوصل إلى اتفاق إطار تمهيدا للوصول إلى حل مستدام من خلال التفاوض من دون إسقاط العمل العسكري، وإن استبعد من جدول أعمال ترامب بعد الاتصال الصعب مع نتنياهو ودخول بيبي في نوبة غضب أوقفت شعر رأسه. ومن تعويم مصطلح النوايا فوق المياه السياسية، فحسب نواياكم ترزقون، والمقصود هنا لا يطال الحرب بين المضائق ولا المرسوم لطاولات المفاوضات، إنما حرب الإلغاء التي يقودها مأجورون ضد الدور الرائد الذي لعبه اللواء عباس إبراهيم في أصعب المراحل وأدقها على رأس الأمن العام. ولائحة القبض المالي العام التي تولت حرب التشهير ارتشت من أكثر الشخصيات فسادا في لبنان وتلطت خلف جواز سفر أمريكي مهمتها الفبركة وصب التهم على النار في معركة حرق الأسماء على أحد ألوية الساحة الشيعية.
9: MTV. في لبنان كما في إيران المفاوضات في سباق قاس مع احتمالات التصعيد العسكري، ففي الجنوب اللبناني لا هدنة ولا ترجمة عملية لوقف إطلاق النار، بل استمرار للقصف والاستهدافات والغارات والإنذارات. بالتوازي الاستعدادات الرسمية تتكثف تحضيرا للاجتماع الأمني المقرر عقده في واشنطن في 29 من الجاري. وفي هذا الإطار يستكمل رئيس الجمهورية وقائد الجيش الاتصالات واللقاءات في سبيل حسم التركيبة النهائية للوفد اللبناني المتجه إلى البنتاغون. أما عاصفة قانون العفو فيبدو أنها انحسرت مؤقتا على الأقل بعدما تبين للجميع أنه لا سبيل إلى إخراج القانون المذكور إلى النور قبل حل الإشكالية المرتبطة بقضية الشيخ أحمد الأسير. إقليميا، واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، وإيران تنكب حاليا على دراسة النص الأمريكي وتتريث حتى الآن في تقديم الجواب النهائي، علما أن معلومات صحفية ذكرت أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي المتمثل في نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، ما يعني أن إيران لا تزال ترفض أحد أبرز المطالب الأمريكية في محادثات السلام. في المقابل، إسرائيل تهول وتهدد إيران، إذ أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول أمني أن إسرائيل قد تشن حروبا بوتيرة أسرع ضد إيران.
10: المنار.
11: أهلا بكم. لا يوجد أي أفق أمام العمل العسكري في لبنان ولا جدوى من بقاء الجيش الإسرائيلي هناك، هذا ما نقلته صحيفة إسرائيل هيوم عن كبار الضباط الصهاينة، فيما كبار خبرائهم العسكريين عالقون عند استهداف أكبر ضباطهم في الحرب على لبنان، قائد اللواء 401 في مقر القيادة في بلدة دبل الجنوبية وإصابته إصابة مميتة. أما حبال المسيرة التي أصابت هذا القائد العسكري ورفيقاتها فهي تحكم الطوق على العنق السياسي والعسكري للكيان الصهيوني، وليست مبالغة القول إن معضلة المحلقات الانقضاضية تفرض نفسها كهاجس يهدد كل صورة معركتهم العسكرية كما يعترف ضباطهم على الملأ. فيما هاجس السلطة لدينا تشكيل وفد من ضباط الجيش اللبناني للذهاب للقاء الضباط الصهاينة الذين تدميهم سواعد المقاومين اللبنانيين، مع إصرار تلك السلطة على التنكر لإنجازات أبنائها والقبول بأن تسير بواسطة الرغبات الأمريكية. سلطة على مذبح وطنها، 3090 شهيدا بحسب إحصاءات وزارة الصحة، والعدد إلى تصاعد في ظل العدوان الهمجي الذي يستهدف المدنيين والهيئات الإسعافية ويهجر المزيد من القرى الجنوبية، فيما هي وخارجيتها في هجرة طوعية عن أدنى مسؤولية وطنية. وحتى هذه المهمة الدبلوماسية تكفلت بها كتلة الوفاء للمقاومة التي رفعت إلى السفارات العربية والأجنبية مذكرة حول العدوان الإسرائيلي على لبنان المدعوم أمريكيا، مفندة جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي وفشل المساعي في وقف عدوانه، مع شرح الحق اللبناني بمقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية وشرائع حقوق الإنسان. أمريكيا شعور الخيبة هو الذي يسيطر على المشهد وفق وزير خارجيتهم مارك روبيو الذي تحدث عن حجم امتعاض دونالد ترامب من حلفائه حيال الملف الإيراني. وفيما تحدث روبيو عن تفضيل ترامب التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، قال إنه إذا تعذر ذلك فلديه خيارات أخرى، أما آخر ما لدى الإيرانيين فهو أنهم ليسوا مستعدين لاتفاق كيفما كان، وأنه إذا كان خيار الأمريكي والصهيوني الذهاب إلى مغامرة جديدة فإن إيران مستعدة للذهاب إلى أبعد الاحتمالات. إلا أن الباكستانيين لا يزالون يراهنون على احتمال تحقيق اختراق من خلال مساعيهم الدبلوماسية لأخذ الأمريكيين والإيرانيين إلى جولة جديدة من المفاوضات، فيما أوفدت إسلام أباد وزير خارجيتها إلى طهران وتستعد لإرسال قائد الجيش إلى هناك متى دعت الحاجة لدعم تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
10: NBN.
9: تبدو المنطقة أمام أيام بل ساعات حاسمة تقف معها مجددا على مفترق تتسابق فيه الخيارات العسكرية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران،
12: هذا السباق عكسه الرئيس دونالد ترامب بقوله: إننا في المراحل النهائية، إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة، لكنني آمل ألا تحدث. كلام الرئيس الأمريكي ينطوي على تلويح ضمني بالحرب، لكنه يبطن أيضا نفسا تفاوضيا ودبلوماسيا، والنفس التفاوضي يرسخه الوسيط الباكستاني الذي تستقبل طهران حاليا اثنين من أبرز أعلامه، قائد الجيش المشير عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي. زيارة المسؤولين الباكستانيين تزامنت مع إعلان وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران قدمت ردها على آخر نص أمريكي لانفراجة في المفاوضات. تفاصيل رد طهران لم يفرج عنها بعد للإعلام، لكن الخارجية الإيرانية سبقته بالقول: إننا نتفاوض بحسن نية، وإن على الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات، مضيفة: إننا نركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات ولا سيما لبنان. ومما لا شك فيه أن أي حديث عن إنهاء الحرب لن ينزل بردا وسلاما على إسرائيل، وهذا الأمر عكسه الاتصال الأخير الذي جرى بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى ذمة أكسيوس، فإن نتنياهو كان في حال غضب في نهاية المكالمة الهاتفية الصعبة التي ناقشت جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب ما أكد مصدر أمريكي لأكسيوس، فإن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء ولا سيما الباكستاني يعملون على إعداد خطاب نوايا بين واشنطن وطهران. وعلى مسار الحج السياسي والدبلوماسي إلى بكين، يطير الوسيط الباكستاني ممثلا برئيس الوزراء شهباز شريف إلى العاصمة الصينية يوم السبت ليكتمل عقد الزيارات الدولية التي شملت قبلا كلا من الرئيسين الأمريكي والروسي. أما في لبنان فانتظار دائم لنتائج المخاض الدبلوماسي الأمريكي الإيراني وانعكاساتها على البلد الذي يستمر في مرمى العدوان الإسرائيلي ومجازره اليومية التي تتنقل بين القرى الجنوبية على وجه التحديد. في المقابل تكثف المقاومة ضرباتها للعدو الإسرائيلي كما ونوعا، ومستندة بشكل خاص على سلاح الطيران المسير الذي بدأ يركز على تنفيذ عمليات اصطياد للقادة العسكريين والميدانيين على غرار ما حصل أمس عندما لاحقت مسيرة ذكية قائد لواء المدرعات 401 إلى مخبئه في مبنى بين دبل وحداثة، حيث أصيب بجروح خطيرة مع 10 من جنوده. هذا التطور في عمليات المقاومة فاقم التخبط الإسرائيلي وزاد منسوب التململ وعمق أزمة الثقة الداخلية، وفتح الباب أمام تساؤلات عن جدوى بقاء قوات الاحتلال في المناطق الجنوبية، فيما تقف حكومة نتنياهو عاجزة عن تقديم تصور واضح للضباط وللجنود حول أفق هذه الحرب. لكن هذا لم يحل دون التلويح الإسرائيلي بتوسيع الحرب، إذ ذكرت وسائل أعلام عبرية أن ضباطا إسرائيليين يقدرون أن جيشهم يقترب من توسيع المناورة في لبنان.
13: عنوان اليوم: رد إيراني جديد على مقترح أمريكي جديد من ضمن مسلسل الردود المتبادلة بين العملاقين الدولي والإقليمي منذ وقف النار بينهما. فقد كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن طهران ردت على نص أرسلته الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى مواصلة تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. وفي غضون ذلك أفاد مصدران إيرانيان كبيران أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب الذي يكاد يكون صالحا لصنع أسلحة نووية إلى الخارج، ما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وفي المقابل كشفت وكالة انترفاكس الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين عرض على نظيره الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني في روسيا ليعود المسؤولون الإيرانيون ويطلبوا من باكستان مهلة لتقييم ودراسة المسألة المذكورة. وفي الموازاة ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار. كما نقلت تقرير عن 4 مصادر أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية. أما لبنانيا فترقب لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل ومراوحة سياسة داخلية ووضع اقتصادي يتدحرج نحو الهاوية، حيث توقع وزير المال ياسين جابر لرويترز اليوم انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10% هذا العام بسبب الحرب التي تقدر أضرارها بما يصل إلى 20 مليار دولار. وفيما أرجئ قرار إقرار قانون العفو إلى حين، وصل أهالي شهداء الجيش اللبناني رفع الصوت رافضين هدر دم أبنائهم مرتين.
14: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
6: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
10: وسعتم موقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد في لبنان متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام وجهود نزع سلاح حزب الله. الوزارة وفي بيان أوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تقويض نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. وشملت القائمة أسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني، من بينها نواب وقيادات في حزب الله وهم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم موسوي، وحسين حش حسن، بتهمة العمل لصالح الحزب وتأمين غطائه المؤسساتي. كما شملت العقوبات السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني. كذلك طالت العقوبات مسؤولين من حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفوي، بالإضافة إلى ضباط في الأجهزة الأمنية هما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حمادي بتهمة

0: الجاري لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد، مؤكدة أن ذلك لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. وأكدت القيادة أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، مشددة على أن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن ويلتزمون بعقيدة الجيش. شن الطيران المسير غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة عين بعال في قضاء صور ما أدى إلى وقوع إصابات، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط الميتم في بلدة شوكين في قضاء النبطي وبلدة حداثة في قضاء بنت جبيل في الجنوب. أعلن وزير المال ياسين جابر في تصريح لوكالة رويترز أن الحرب الدائرة ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% هذا العام، مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بلبنان قد تصل إلى 20 مليار دولار. بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مدار الرئيس رنيم عوض في الليعات مع وزيري الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامي ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، وتم التداول في الإجراءات الأمنية واللوجستية الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة بما يواكب الخطوات المستقبلية المرتبطة بتشغيله ويضمن الجهوزية المطلوبة على المستويين الأمني والتشغيلي. اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير على سير عمل المديرية العامة والمهام التي تقوم بها على الصعيدين الأمني والإداري وعلى نتائج زياراته الخارجية، وعرض اللواء شعير الإجراءات المتخذة في إطار الحفاظ على الاستقرار إضافة إلى الملفات ذات صلة بعمل المديرية. الحجار أكد من جهته أهمية تسهيل معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. فاصل ونعود.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بأن تركيز المفاوضات في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ولفتت إلى أن الادعاءات بشأن التخصيب والمواد المخصبة ليست إلا تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جهته أنه لن يسمح لإيران الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب وأنه سيحصل عليه ويدمره، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا، وقد تم القضاء على 75% من قدرات إيران الصاروخية بحسب ترامب. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرأى أن تحصيل الإيران الرسوم في مضيق هرمز سيبدد إمكانية الاتفاق معها، وأشار إلى السعي لمنع وصول الإيبولا إلى الولايات المتحدة. في هذا الوقت أفاد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي طرح على نظيره الصيني في خلال زيارته الأخيرة إلى الصين فكرة نقل وتخزين اليورانيوم المخصب الإيراني في روسيا، ولكن

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: هاي
1: كيفك؟
2: صفا
1: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينه كم يوم.
2: شو؟
1: ليك ما بعرف اذا 100% مزبوط بس هلا بلشت الخبريه تلف.
2: شباب خبر عاجل وصلني هلا من مصادر موثوقه انه حيقطعوا الانترنت لكم يوم على لبنان.
1: اشاعه ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، واذا كان هالشخص عنده الاف المتابعين الاشاعه بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكد انه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكن، واذا اختفيت تعرف السبب.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج امنه.
5: مسرت لك شي مره دور اكشن؟
6: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
9: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
3: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
10: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: مقتل فتى فلسطيني شمال قطاع غزة ووصول 4 جثامين إلى المشافي من بينهم سائقا شاحنتين.
2: الشاحنة الأولى خربت وعبر السواق يسحبها، هم في أثناء سحبهم تم الإطلاق عليهم إطلاق النار.
1: رغم مرور 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال سكان غزة يواجهون أزمة حادة في إمدادات المياه.
3: أروح أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، يعني بال5 كيلو عشان أروح أعبي جرد المي واحد.
1: ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يصف أوضاع النازحين في لبنان بالصعبة.
4: أكيد في حاجات اللي هي حاجات قديمة جديدة من أول الحرب نحن منعوزها، اللي هي الفرش والحرامات والمخدات.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم الخميس، في حين أبلغ سكان عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن الهجمات، وهي تحذيرات كانت قد تراجعت إلى حد كبير منذ بداية سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي. مصادر طبية في القطاع كانت قد أكدت وصول 4 جثث إلى المشافي خلال الساعات الماضية، قتلوا خلال عمليات للجيش، بينهم طفل، واثنان تم انتشال جثامينهما اليوم بعد تعرضهما للقتل بإطلاق النار المباشر من الجيش الإسرائيلي قبل أيام غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داخل مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وفقا لما أعلنه جهاز الدفاع المدني، ولم يدلي الجيش الإسرائيلي بتعليقات حتى الآن بشأن الواقعة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. مرحبا بك عدنان، ما الجديد في القطاع وماذا عن تجدد أوامر الإخلاء للسكان؟
5: مرحبا بكم. الجديد هو استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالقصف الجوي أو المدفعي أو عمليات إطلاق النار، حيث كان آخر هذه العمليات مساء هذا اليوم باستهداف منطقة مخيم المواصي غربي خان يونس، والذي يضم آلاف من العائلات من النازحين. تم قصف إحدى الخيام، وفقا للشهود عيان قتل شخص وأصيب عدد من النازحين في تلك المنطقة. وقبل هذه الغارة كان هناك تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية شرق مخيم دير البلح، وفقا أيضا لرواية عدد من شهود عيان قامت الجرافات أثناء عملية التوغل بتجريف وهدم منزلين، كما قتلت إحدى النساء بإصابتها بطلق نار مباشر من هذه الآليات، وهي سيدة في 26 من عمرها. وأيضا كان هناك عديد من الغارات منذ ساعات الصباح، من بينهم الطفل الذي قتل في بيت لاهية في شمال غزة، وأيضا حادثة انتشال جثتي سائقي شاحنات في منطقة المواصي غربي رفح، حيث أكد مدير النقل البري لبي بي سي أنهما تعرضا لما وصفه بإعدام مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، كان في مهمة عمل وهم يقومون بجلب البضائع من معبر كرم أبو سالم، كانوا في الطريق لجلب البضائع، وجرى عملية التنسيق المعتادة بشكل يومي بين شركات النقل والجانب الإسرائيلي، ولكن بسبب تعطل إحدى الحافلات أو الشاحنات كان هناك مساعدة من شاحنة أخرى، وجرى إطلاق النار على هؤلاء منذ يومين على الأقل، وبقيا ينزفان في تلك المنطقة حتى تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالهم في هذا اليوم. وأيضا الجيش الإسرائيلي يبدو أنه عاد للأسلوب القديم الجديد باستهداف وقصف المنازل، وذلك عقب يعني إبلاغ أصحابها عبر الاتصال المباشر. يحدث هناك اتصال من ضابط في المخابرات أو في الجيش الإسرائيلي يطالب سكان المنزل ومحيطه بضرورة الإخلاء، ومن ثم يقوم بتدميره كما حصل في الأيام والليلة الماضية حتى في منطقة النصيرات. وأحيانا يقوم الجيش أيضا بقصف المنزل أو المنازل دون سابق إنذار، وهذه المسائل يعني جرى التعامل معها طوال فترة الحرب وخلال الأشهر القليلة الماضية، ولكنها انخفضت قليلا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، واليوم تعود من جديد إلى الواجهة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. ونبقى في القطاع، حيث أكدت مصادر الدفاع المدني أنه جرى انتشال جثماني اثنين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. نستمع لجهاد سليم نائب رئيس جمعية النقل الخاص وصاحب الشركة التي كان يعمل بها السائقان.
2: هم الشباب يعني طلعوا يجيبوا تجاري، فمعهم تنسيق ومعهم كل شيء 100%. السيارة خربت، الشاحنة الأولى خربت، بعتنا وعملنا تنسيق للجانب الإسرائيلي بالنسبة للشاحنة الثانية، وعبر السواق يسحبها. وهم في أثناء سحبهم تم الإطلاق عليهم إطلاق النار وأردوهم أنهم، وهنا كانت الأخبار أن اليوم الثالث من اليوم هذا اليوم الثالث، وكل دقيقة وكل ساعة وكل وقت يقولون أنهم مصابين، ودنا على المستشفى مش عارفين حالتهم وين. واحنا عشنا في خلال 48 ساعة او ال 56 ساعة هذول كنا ما شفناش ولا دقيقة نوم، واحنا باتصال وبتواصل مع كل الجهات المختصة ومع الدبليو بي ومع كل المؤسسات الدولية للاطمئنان على حالتهم. وللأسف الشديد جابونا اياهم جثث ليس لهم نفس ولا اي حاجة. تاجر اسمه محمود حسن العبدالله، وهم في الباكر كانوا محملين بضايع للدبليو اف بي وعارفينهم 100%، وعلى من عبروا عارفينهم، ولما تواصلنا عارفين، والتنسيق كان تمام 100%.
1: جهاد سليم نائب رئيس جمعية النقل الخاص في غزة. ورغم مرور نحو 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال سكان غزة يواجهون أزمة حادة في إمدادات المياه، ما يضطر الأهالي إلى قطع كيلومترات طويلة للوصول إلى نقاط التوزيع. وأسفرت الحرب التي استمرت لعامين عن تدمير واسع للبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي وفقا للأمم المتحدة. وتشير اليونيسف إلى أن نصف العائلات في قطاع غزة لا يتجاوز نصيب الفرد منها 6 لترات يوميا للشرب والطهي، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 15 لترا يوميا الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لتلبية الاحتياجات الأساسية. المزيد في تقرير سالي نبيل.
3: بدك حاجة يا أبوي؟ راح أعبي مي.
0: الله يسهل عليه.
6: يقطع محمد طريقا طويلا يوميا من أجل تعبئة المياه لأسرته في منطقة مخيم جباليا بقطاع غزة. لا خيار أمامه سوى السير لبضعة كيلومترات كي يصل لأقرب خزان مياه بعد تعطل محطة التحلية بالمخيم.
3: عين الله.
6: رحلة شاقة لابن 14 عاما تزداد مشقة عندما تنتهي بخيبة الأمل.
3: مش ماي
0: عم اليوم إن شاء الله بس تصلح الطرمبة بصير مية، بلكن تيجي سيارة من هنا العصر إن شاء الله.
6: علمنا من أسرة محمد أن أغلب أفرادها أصيبوا بإعاقات متفاوتة بفعل عامين من الحرب، وبات الصبي يحمل على عاتقه عبء الأسرة.
3: وأنا بحس أن حمل مسؤولية أكبر من عمري، يعني أنا المفروض في هذا الوقت بلعب بدرس، أنا اليوم مش ملاقي بالمرة حد يسندني. أنا المفروض هلقيت أخوتي يسندوني، اليوم أنا اللي بسندهم. أروح أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، يعني 5 كيلو عشان أروح أعبي جردة المي واحد اللي يكفي العيلة، ولما بقدرش أشيله بأنه بلجأ لناس في الشارع بطلب منهم، أحيانا بيساعدوني وأحيانا لا. إنه لما بلاقيش حدا يساعدني خلاص بقعد في الشارع مستنى رحمة ربنا.
6: نحو 90% من البنية التحتية المتعلقة بنقل ومعالجة المياه في غزة دمرت خلال الحرب بحسب الأمم المتحدة. ما أن تلوح في الأفق شاحنة لتوزيع المياه حتى يهرع إليها الأهالي، لا ينجح الجميع في الحصول على ما يكفيهم. توقفت الكثير من محطات التحلية في غزة عن العمل، واتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بعرقلة إدخال زيوت التشغيل وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل تلك المحطات. في المقابل تقول إسرائيل إنها توفر ما يكفي من المياه للسكان من خلال خطوط الأنابيب والمياه المعلبة. ويحذر بسام زقوط مدير جمعية الإغاثة الفلسطينية في قطاع غزة من التبعات الصحية للاعتماد على المياه الملوثة.
7: الحديث عن على الفئة الأكثر انتشاراً اللي هي حالات الإسهال بنستقبلها يومياً. الفئة الثانية اللي هي الطفيليات اللي بتنتقل عبر المياه. الأخطر من ذلك بعض الأمراض الوبائية اللي ممكن تكون لها علاقة بتلوث المياه، خصوصا الكبد الوبائي من النوع ألف.
6: ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر تشرين أول الماضي، كان من المفترض البدء في إعادة الإعمار، لكن الأمور تعثرت إذ تطالب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس، مطلب لم تنفذه الحركة حتى الآن.
3: يعني خوف كبير من الرصاص، من الاحتلال، من القصف، خوف يعني كثير.
6: يظل محمد منشغلا بالغد، إذ لا يدري إن كان سيتمكن من تأمين احتياجات أسرته من المياه في ظل حياة يومية تملأها التفاصيل المرهقة. سالي نبيل، بي بي سي نيوز عربي.
8: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت إسرائيل اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة، وذلك عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. وكانت حكومات غربية قد عبرت عن غضبها بعد أن نشر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتشدد إتمار بنغفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، وقال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. معنا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. كيف تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع الاتهامات الدولية المتعلقة بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود خلال احتجازهم؟ وهل يخشى أن تؤثر هذه القضية على صورة إسرائيل أو علاقاتها مع الدول الغربية؟
9: الحقيقة بأن هذا الموضوع قد يؤثر على إسرائيل دبلوماسيا من ناحية الصورة، ولكن من ناحية قانونية لا يوجد تأثير لذلك، لأنه لم يتقدم أو يتم تقديم شكوى من أي من الأجانب فيما يتعلق بهذا الموضوع. تم ترحيلهم بشكل فوري، ولكن ما ضر إسرائيل هو موضوع الغضب الدولي وتحديدا قضية استدعاء السفير الإسرائيلي في عدة دول. في النهاية هذه حوادث يعني من ناحية التاريخ وما جرى سابقا دائما ما كانت تدفع إلى مشاكل لحظية بين الدول وإسرائيل. في النهاية عديد من الدول المذكورة تربطها علاقات دبلوماسية في نهاية المطاف، ولكن بطبيعة الحال هذا الموضوع أثار جدل واسع في إسرائيل حول فكرة صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، خصوصا وأن هؤلاء الناشطين لم يكونوا يعني مسلحين، وأتوا من ناحية وجود اعتراض سياسي لديهم على الحصار على قطاع غزة، وبالتالي هناك انتقاد لفكرة التعامل معهم بهذه الطريقة، سواء من خلال ما قام به بنغفير أو حتى من خلال ما شاهدها الجميع فيما يتعلق بالمقاطع المصورة، لأنه الأمر لا يقتصر على بنغفير ووصول بنغفير لتلك المنطقة، إنما أيضا تعامل القوات، مصلحة السجون، كيفية تكبيل أيديهم ووضع رؤوسهم باتجاه الأرض، وبالتالي كان هناك سوء معاملة دفعت باتجاه الحديث عن وقوع إصابات حتى في صفوف الناشطين كما أكد مركز عدالة لحقوق الإنسان. وبالتالي هذه القضية من الممكن أن تؤثر على إسرائيل من ناحية الصورة العامة، صورة إسرائيل في المجتمع الدولي، ولكن من ناحية قانونية لا نعلم فيما إذا كان ذلك سيكون مؤثر على إسرائيل، علما بأن هناك عديد من الأمور من بينها سوء المعاملة، الحديث عن اعتقالهم بشكل غير قانوني من ناحية اعتقالهم داخل المياه الدولية وليس داخل المياه التي تسيطر عليها إسرائيل، عدة أمور من ناحية قانونية، ولكن في النهاية تكرر هذا الحدث أكثر من مرة. في حقيقة الأمر يتم ترحيل النشطاء وتنتهي الحادثة، وتكرار هذه الحوادث يمكن أن يقال بأنه يدفع باتجاه أن يغضب إسرائيل أكثر، لأن إسرائيل تعتبر بأن هؤلاء توصفهم بأنهم مستفزين ومن داعمي حركة حماس، ولكن تكرار هذه الحوادث يقلق إسرائيل في حقيقة الأمر.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: ترحيل أكثر من 400 من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة بعد أن اقتادهم الجيش الإسرائيلي إلى سجن إثر اعتراضه قواربهم في المياه الدولية. بريطانيا تستدعي القائمة بالأعمار الإسرائيلية لديها على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسخر من ناشطين في أسطول المساعدات وهم جاثون على ركبهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. سكان غزة يشكون من شحن في إمدادات المياه. محمد طفل غزي يحكي لنا:
3: أمشي مسافات بعيدة بالكيلوات، أعبي جرد المي واحد اللي كف العيلة، ولما بقدرش أشيله بلجأ لناس في الشارع، لما بلاقيش حدا يساعدني خلص بقعد في الشارع مستنى رحمة ربنا.
11: وسائل إعلام رسمية إيرانية تقول إن قائد الجيش الباكستاني يزور إيران اليوم في محاولة للتوسط في جهود السلام بين طهران وواشنطن. مصادر لرويترز تفيد بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون في انهيار مبنى سكني في مدينة فاس بالمغرب حسب ما أعلنت السلطات المغربية. غارات للجيش الإسرائيلي في بلدات بصور وبنت جبيل جنوبية لبنان طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وحزب الله يقول إنهم هاجموا بمسيرات وصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف جنوبية لبنان. حزب الأمة القومي في السودان يقول إن نحو 60 مدنيا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة فوجا غربية كردفان لتفشي مرضي الكوليرا والحصبة. عامل في المركز الصحي بفوجا:
12: نبية الوفيات يعني في اليوم عادي 8-6-7 حالات، والمستوصف اللي احنا فيه حاليا قطع دريبات.
11: النيابة العامة الكويتية تحيل متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني للمحاكمة، تقول إنهم توغلوا داخل البلاد كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. كنت معكم مهل جمل،
10: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم الخميس قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال نائب رئيس المجلس القروي في المغير مرزوق أبو نعيم، قال إن قوات إسرائيلية اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مدرسة ذكور المغير الثانوية وأقامت حاجزا على مدخل القرية الغربي. تواصلنا للحصول على مزيد من المعلومات مع بسام أبو عساف مدير المدرسة وعدد من شهود العين.
14: قبل بدء الطابور الصباحي تفاجأنا بإطلاق قنابل الغاز على جميع المدرسة، يعني على أسوار المدرسة وعلى المنطقة الغربية من المدرسة، وطبعا بفعل الرياح اللي كانت موجودة ده أدى إلى أن دخول الغاز حتى إلى داخل الصفوف، وهذا أدى بدوره إلى تعطيل الدوام عندي بالنسبة للمرحلة الأساسية، وهذا أدى إلى أنه حتى المعلمين والمعلمات ما كانوا يتمكنوا أنهم يدفعوا على الصفوف، فبالتالي إخرجنا الطلاب في الهواء الطلق وبعدناه مع المكان الحدث. تواصلنا مع الأهالي إنهم يجوا يساعدونا في إخلاء الطلاب، وتم إخلاء الطلاب اليوم بدون ما يأخذوا ولا أي حصة دراسية.
15: الصبحية جو الطلاب على المدرسة، جايين على المدرسة يكتبون امتحان، دخلت دورية جيش عند المدرسة، وقفت على المدخل المدرسة وصارت تضرب قنابل الغاز على الطلاب. حالات اختناق اللي صار في المدرسة. بعدها دخلنا الطلاب على المدرسة، راحت دورية غربية البلد وردت لفت ورجعت تمشي شوي شوي، يعني تتلاقي حدا يتكربش فيه.
16: بيجوا الصبح على ما دخلت الطلاب الصبح على المدرسة، بيجوا بيستفز الطلاب بيوقفوا على مدخل المدرسة، والظهر لما بيروحوا الطلاب كمان نفس الاشي بيستفزوا الطلاب ويوقفوا على مدخل المدرسة، وإذا حدا احتك فيهم أو صيح أو اشي من أحد الطلاب ببلشوا غادوا. هذا اللي صار اليوم، بلشوا غاز في المدرسة، بلشوا أكسر في غاز المدرسة، وبعدين انتقلوا على بعد 200 متر وحطوا محسوم للبلد، قعد حوالي 4 ساعات تقريبا، خلوش أي حدا يطلع أو ينزل.
1: شهود عيان من منطقة المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة. والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تفاعل معه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: تنضم إلي في الاستوديو زميلتي ريم إدريس لقراءة هذه الجولة. مرحبا بك ريم.
17: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين؟
17: نبدأ جولتنا بكرة القدم، حيث تصدر فريق كرة القدم المصري الزمالك الترند بعد فوزه في دوري كرة القدم المصري أمس. بطبيعة الحال محمد من المتوقع أن يكون ذلك الترند في مصر، لكنه امتد إلى خارجها وتحديدا إلى غزة، حيث انتشر فيديو لشباب في قطاع غزة يحتفلون في خيامهم هذا الفوز.

0: وأفضل ما في هذا الموضوع أن أهل غزة تواجدوا ما يسعدهم حتى وإن كان من خارج القطاع، ولكن كيف يعني كيف جاءت الأجواء داخل خيام النازحين احتفالا بهذا الأمر؟
1: نعم محمد، الفيديوهات المتداولة أظهرت فلسطينيين داخل خيام النزوح وهم يتابعون المباراة عبر شاشة بسيطة قبل أن تنطلق الهتافات والاحتفالات التي استمعنا إليها قبل قليل مع صافرة النهاية.
0: من أجواء

0: بعض شربه من مياه غير صالحة اختلطت بمواد سامة مستخدمة في التعدين.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم. نهاية هذه الجولة. إلى لبنان، حيث وصل الجيش الإسرائيلي غاراته وعمليات نسف المنازل في الجنوب، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي الغندورية وتولين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين تورا وجناتا في قضاء صور. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت جنودا إسرائيليين. لآخر التطورات معنا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. مرحبا بك كارين، ما أبرز التطورات لدينا حتى الآن؟
2: يعني كما أشرت، اليوم استمرت الهجمات والغارات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات في الجنوب، وكان لافتا أن يكون هناك استهداف لبلدات عدة في منطقة بنت جبيل. هذا ترافق أيضا مع عدد من العمليات العسكرية التي أعلن عنها حزب الله والتي استهدفت جنودا وآليات إسرائيلية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الداخل اللبناني، كما تحدث عن اشتباكات في بلدة حداتة، وهي البلدة التي قال حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يحاول التوغل فيها وأن عناصر من حزب الله تتصدى لهذه المحاولات. لكن على الصعيد السياسي، كان لافتا ما صدر من رسالة من قبل نواب حزب الله في البرلمان اللبناني موجهة للسفارات العربية والأجنبية في لبنان، وبهذه الرسالة يشرح هؤلاء ما يقولون إنه السبب الذي دفع حزب الله للعودة إلى العمليات العسكرية. تتحدث الرسالة عن عدم تطبيق إسرائيل لالتزام إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي كان لبنان وإسرائيل قد توصلا إليه في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2024، وأن عدد الخروقات الإسرائيلية كانت وصلت لعشرة آلاف، بينما تقول الرسالة أن في طوال 15 شهرا بقي لبنان ملتزما بالكامل، ولكن بات يعني أمام هذا الواقع كان على حزب الله بحسب ما يقول أن يدافع عن نفسه. وفي الرسالة يطالب حزب الله المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام تلك الاتفاقية وأيضا بالانسحاب من لبنان، بعودة السكان اللبنانيين إلى بلداتهم الجنوبية، وطبعا وقف الهجمات وتحرير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
1: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي، كانت معنا من بيروت. وعلى الرغم من الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، لا يزال أكثر من مليون شخص في لبنان في عداد النازحين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، حيث يعيش النازحون في ظروف إنسانية صعبة، ويفتقر الكثير منهم إلى مستلزمات حياة أساسية. تواصلنا مع حسين أبو أسبر المسؤول في مجمع مدارس بير حسن لإيواء النازحين في بيروت.
3: بالنسبة للمركز اللي نحن موجودين فيه، هو عبارة عن 8 مدارس اسمه مجمع مدارس بئر حسن. هول 8 مدارس تقريبا العالم عدد الناس أو الأفراد الموجودين فيه مش أقل من 2300 شخص. هذا العدد بقل وبيطلع حسب الخبريات اللي بتطلع، وقف اطلاع نار، هدنة، ما بعرف كله هذا الحكي اللي كان يصير. من وقت اللي صارت الهدنة، مثلا أول ما بلشت الهدنة خفت شوي الأرقام، رجعت عليت من بعد ما تبين أنه الهدنة من مثل ما كان متوقع. أكيد بعد في ناس عم تيجي، بعد في ناس عم تطلب مطارح، وما في مطارح بقلب المجمع. أكيد في حاجات اللي هي حاجات قديمة جديدة من أول الحرب نحن منعوزها، اللي هي الفرش والحرمات والخدات، لأنه في ناس جديدة هربت، في ناس جديدة فلت. بالإضافة لهلأ، ما أنه نحن هلأ بموسم صيفي، كمان أدوية التنظيف بيزيد الطلب عليها، كمان موضوع النظافة، ولا سمح الله يصير في أمراض معدية بين خاصة الأولاد والعالم الموجودة بهذه المدارس. وجبات الطعام عم بيوصل وجبة واحدة بس بالنهار، اللي هي وجبة الغداء، ترويق عشاء ما فيه. العالم اللي كانت الحرب الماضية تساعد بهذه المواضيع، إن كان بإرسال الوجبات أو بتأمين المعلبات، لأن عادة بحلوا هذه الأزمة اللي هي أزمة الترويق أو العشاء. ما بعرف شو صاير معهم، ما في يعني هل همة للمساعدة بهذا الموضوع. كمان فعملوها جميش

0: لتأمين الطعام ما عدا وجبة الغداء اللي هي موجودة كل يوم، بالإضافة للأدوية المستعصية كمان اللي العالم بحاجة لها، أدوية السكري، أدوية الضغط، بالإضافة للحالات الإنسانية الصعبة اللي هي عبارة عن مرض السرطان اللي هن موجودين بهذا المركز، حتى للأطفال الصغار خاصة المحفظات والحليب للأطفال الصغار.
1: حسين أبو أسبر المسؤول في مجمع مدارس لإيواء النازحين في بيروت. ومن لبنان إلى السودان، حيث أفادت مصادر محلية سودانية بوفاة نحو 60 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان نتيجة لتفشي مرضي الكوليرا والحصبة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الحاج عبد المولى عبد الله سعيد رئيس الإدارة المدنية بإدارة فوجة.
2: عندنا حكاية 3 مراكز صحية على مستوى الإدارية هنا في فوجة، والله الحالات يعني كثيرة جدا، يعني بكون كم 80 حالة، غير الكم 80 دي في 27 دي حالة وفاة. احنا والله عملنا مجمل الحاجات على أساس أنه نحتوي الموقف ده، قفلنا المدارس الأسواق كلها بمجملها، يعني الستات المطاعم، ناس المطاعم كلهم قفلناهم، ناس الشاي قفلناهم، الخضار بكل أنواع قفلناهم.
1: الحاج عبد المولى عبد الله سعيد رئيس الإدارة المركزية لإدارية فوجة بالسودان. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، نلقاكم في الأحد القادم، إلى اللقاء.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم بهذه الجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة آرتي.
2: حصاد العاشرة من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، لبنان ما بين الحرب والتفاوض. انذارات الإخلاء تطال بلدات قضاء صيدا. إسرائيل تخرق الهدنة بنسختها الثالثة وترقب للاجتماع الأمني في البنتاغون. الفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من آرتي برفقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة سوف نناقش آخر مستجدات الملف اللبناني مع المحلل السياسي جورج عقوري.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة آرتي.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة بين لبنان وإسرائيل في 17 من نيسان أبريل الماضي، سجلت مئات الخروقات الإسرائيلية، وحاليا وبعد الإعلان عن تمديد الهدنة للمرة الثالثة لخمسة وأربعين يوما، لا بد من السؤال عن ما حققه لبنان في جولات التفاوض وعن جدوى التفاوض مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، وكيف ينظر اللبنانيون لهذه المفاوضات.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: مراسلة آرتي جويل مارون تتابع الهدنة والأوضاع الميدانية والمواقف الرسمية المتعلقة بهذا الملف، وأيضا الشارع اللبناني وكيف ينظر إلى هذه المفاوضات، وسنتحدث معها حول أبرز التطورات في هذا الشأن. جويل، أهلا وسهلا فيك. جويل، الجلسة الثالثة من المفاوضات على ما يبدو حتى الآن أنها لم تأتي بنتيجة على أرض الواقع، لا تزال الحرب مستمرة في جنوب لبنان. ماذا عن أجواء هذه الجولة وماذا بعد؟
4: طيب، آرتي كانت أصلاً تحدثت مع وسطاء، هني مش وسطاء، هني معلومات خاصة لنا من مواقع رسمية لبنانية، وعرفنا بعض المطالب اللبنانية وكانت انتشرت من خلال آرتي على بعض وسائل الإعلام. أيضاً لبنان كان عم بيطلب وقف تام لإطلاق النار بالجولة الثالثة من المفاوضات، إنما أيضاً المصدر الرسمي قالنا إنه هيدي منا جولة ثالثة، هيدي جولة أولى من المفاوضات المباشرة، بحكم أنه تم تعيين السفير سيمون كرم. الجولتين الماضيتين كانوا مباحثات بين السفيرة اللبنانية،
3: يعني للجولة الثالثة.
4: صحيح. وبالتالي لبنان كان عم بينطر أجواء إيجابية من الأمريكي والإسرائيلي، نظرا لأنه عين السفير سيمون كرم وملحق عسكري، وهون الموضوع الأهم بهيدي بجلسة المفاوضات اللي صارت بخارجية واشنطن. بطبيعة الحال كمان مصدر رسمي قال لأرتي أنه لبنان بعده عم بيكثف اتصالاته لوقف إطلاق النار، مع العلم أنه كان هناك وعد بوقف إطلاق النار لم يطبق، الهدنة مددت لخمسة وأربعين يوم فقط. لبنان منه راضي إذا ما نحكي على المزبوطين، لأنه بده يوقف كليا الحرب، إنما اللي طلع له هو الهدنة ورايح على جولة جديدة، الجولة الأهم. وأيضا بحسب مصادرنا هي اللي رح تصير، كانت أعلنت عنها بيان رسمي رئيس الجمهورية ب 29 الشهر جلسة أمنية. بحسب مصادرنا هيدي الجلسة الأمنية رح يكون فيها وفد عسكري لبناني. هلأ عرفت أنا أنه تم تشكيله وبطبيعة الحال بعد ما قالوا مين هو لبنان رايح على هيدي الجلسة الأمنية وسط يعني هي رح تصير بالبنتاغون وسط معارضة حزب الله. جلسة أمنية عم نحكي جيش لبناني جيش إسرائيلي.
3: هلا هو في معارضة أساسا من ثنائي من حزب الله ومن حركة أملي، حتى رئيس بري قال أنه هو ضد هذه المفاوضات المباشرة.
4: نعم.
3: كيف عم يتعاطوا هلا مع الموضوع الثنائي حزب الله وحركة أملي؟
4: طيب بعد هيدي الجلسة بـ 29 في جلستين بـ 2 و3 من الشهر الجاي رح يكملوا بين السياسي وبين أيضا الأمن. الموضوع صار خطر، يعني صرنا عم نمشي بحق الألغام. حزب الله عم بيقول بطريقة كتير واضحة أنه نحن ندعي الحكومة للتراجع عن المفاوضات المباشرة والذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة، ومعك ببرامجك إن كان بنيوز ميكر أو باستوديو بيروت النواب والوزراء التابعين لحزب الله قالوا عبر شاشة RT لازم توقف هيدا المفاوضات وإلا نحن عم نحكي بالسلم الأهلي. أيضا حركة أمل وبرئيس مجلس النواب بشخصه رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أيضا سرب معلومات أنه هو ضد أي تفاوض مباشر إلا في حال وقف تام لإطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وركز على ضرورة عودة النازحين إلى بلداتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني اللي بتسيطر عليها.
3: طبعا وقف إطلاق النار، طيب كيف تعاطى لبنان الرسميين؟ عمليا إسرائيل لم تطبق هذه الهدنة، وكيف كانت المواقف الرسمية اتجاه ما تقوم به إسرائيل؟ يعني انتهت الجولة من هون مدة 45 يوم الهدنة، بنفس اللحظة كانت إسرائيل عم تواصل اعتداءات على الأراضي اللبنانية.
4: أيضا RT كان إلى الموقف الخاص بهذا الموضوع وهو السباق. في عنا وزير الثقافة غسان سلامة عبر نيوز ميكر ببرنامجك مش من فترة بعيدة هلأ قال إنه إسرائيل اخترعت مفهوم جديد بالعلاقات الدولية وهو الهدنة من طرف واحد. يعني نحن منتفق نحن منوقف بس هي بدها تكفي.
3: صحيح، هو قال أيضا إنه الهدنة بالنسبة لإسرائيل هي بين قذيفة وقذيفة أخرى. خلينا على كل حال نستمع إلى ما قاله الوزير دكتور غسان سلامة لبرنامج نيوز ميكر حول هذا الموضوع.
5: يعني اخترعت إسرائيل مفهوما جديدا في العلاقات الدولية هو الهدنة من جانب واحد، يعني طبقته علينا بعد ترتيبات 2024 وتطبقه حاليا بعد اتفاق نيسان الماضي. هذا أمر غير مقبول. يعني وقف إطلاق النار هو بين قذيفة وقذيفة، هذا أمر يعني أصبح نكتة. طبعا لبنان لا يقبل بهذا الأمر. المسألة هي موجودة عند الوسيط الأمريكي، الأجندة اللبنانية معروفة، المطالب اللبنانية معروفة، أتصور أن المطالب الإسرائيلية أيضا معروفة، يعني يمكن يعني تصورها من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. ما هو عليه علامة استفهام هو مدى جدية الوسيط، لأن عندما يكون الأجندة اللبنانية هالقد بعيدة عن الأجندة الإسرائيلية والعكس صحيح، فدور الوسيط يصبح أساسي في التوفيق بين الأجندتين. إذا قام بهذا الدور ربما نصل إلى جزء مما نطالب به، على الأقل وقف إطلاق نار حقيقي وشامل. إذا لم يقم بهذا الدور فستبقى إسرائيل تتصرف في الميدان بكامل الحرية و يعني تتسلى بمفاوضات لا تعطيها الأهمية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: طيب جوال، هلأ الشارع اللبناني،
4: نعم،
3: كيف يتعامل الشارع اللبناني مع هذا الموضوع؟ أنت دائما عندك يعني تواجد بالشارع من خلال التقارير اللي بتعديها وعلى تماس مع الناس.
4: نعم، وخاصة مع الجنوبيين اللي كمان كنت كتير عم بستطلع رأيهم حول موضوع المفاوضات. هن شو بيطلبوا؟ يعني المواطن اللبناني في عالم كانت عم بتقلي نحن بدنا مفاوضات نرجع فيها عبيوتنا. خلص بده يرجعوا على بيوتهم، ولأنه الجنوبيين بعدهم موجودين كان بمراكز إيواء أو حتى كان على الطريق، هني أكتر يعني اللي عم بيتأذوا بالموضوع، حتى اللي قاعدين فوق بالجنوب هن اللي عم بيتأذوا. يعني أنا أهلي مثلا بالجنوب عم بتردد كتير لعندهم على الجنوب، عم بسمع أنه نحن بدنا مفاوضات لما نفل من أرضنا نحن اللي بعدنا بقيين، لنوقف نوقف نسمع الغراض لحتى ما نخاف من كل ضرب وكل ساعة عم تطلع. إذا بدك فينا نسمع الجنوبيين الموجودين هون شو بدك؟
3: خلينا نسمع نموذج لما يقوله الجنوبيون حول هذه القضية.
2: البرنامج برعاية RT.
3: سمعنا شو بيقول أهالي الجنوب هذا الموضوع. شكرا كثير لك جوال على هالمداخلة.
4: شكرا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: يوما بعد آخر توسع إسرائيل دائرة هجماتها على الأراضي اللبنانية، فبعد أن حولت عشرات القرى والبلدات الحدودية إلى ركام، باتت إنذارات الإخلاء تطال مناطق في عمق الجنوب وتحديدا في قضاء صيدا، لترتفع بذلك أعداد النازحين. الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي ولي شملاط يعتبر أن سياسة التدمير والتهجير مستمرة، ويدعو إلى خلق مراكز إيواء جديدة وحضارية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: مراسل RT حسين عياد يتابع ملف إنذارات الإخلاء والنزوح، وسنتحدث معه عن آخر مستجدات هذا الملف. حسين، لو منبلش معك وبداية، أهلا وسهلا فيك، حول أعداد، إذا في طبعا إحصاءات لهذه الخروقات التي جرت من قبل إسرائيل بعد الهدنة، وأيضا قراءة في خريطة هذه الإنذارات تحديدا التي بدأت يعني تصل إلى مشارف صيدا.
6: نعم، هو بالواقع كهدنة عمر، ما في هدنة يعني مثبتة حقيقيا على الأرض، ربما هناك إذا صح التعبير خفض للتصعيد أو حصر مسرح العمليات بجنوب لبنان. خلال إذا ما تحدثنا فقط على الهدنة، خلال هذه الهدنة صار فيها خروقات، هناك أعداد وأرقام جدا مرتفعة. خروقات الهدنة من 17 نيسان انطلاق أول هدنة اللي أطلقت عبر اتصالات مباشرة بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي، وأعلنوا 10 أيام هدنة. حتى الآن نتحدث عن 1150 خرق إسرائيلي،
3: يعني هو خلال شهر واحد،
6: خلال تقريبا شهر واحد. بالإضافة أيضا يعني ما نتج عنهم هول الخروقات حصيلة 850 قتيل خلال الهدنة سقطوا، بالإضافة أيضا إلى 2000 جريح. الجرحى أيضا حالتهم مختلفة بين حرجي وبين متوسطة وأيضا طفيفة. مجموع يعني أيضا هناك مساحة جغرافية جدا واسعة، قد أيضا يعني الجانب الإسرائيلي احتل خلال هذه الهدنة، وأيضا استمر بعملية
3: وصل عمليات التدمير. يعني
6: تدمير،
3: في شيء ما يتعلق بالتدمير بالنسبة لهذه القرى
6: تحديدا؟ بالقرى في 3000 وحدة سكنية تم تدميرها خلال هذه الهدنة. أيضا إذا ما تحدثنا على المساحات الجغرافية، نتحدث عن نحو 500 كيلومتر تم احتلالها منذ بداية الحرب حتى هذه الهدنة، من ضمنها في 153 بلدة هولي ما بين ممنوع على المواطنين العودة إليهم ما يعرف بالخط الأصفر، وأيضا بلدات تم تحذيرها بإنذارات التحذير المتكررة اللي وصلت إلى عشرات الإنذارات بخلال هذه الهدنة تحديدا. هول 153 بلدة وقرية عمر، وفي منهم مدن، مدينة بنت جبيل، مدينة ميس الجبل وغيرها، مدن
3: والخيام وغيرها. صحيح.
6: فهون عندنا 65 قرية ممنوعة العودة إليهم نهائيا يتواجد فيهم الإسرائيلي، وأيضا عندنا 27 بلدة تم تدميرهم بشكل كامل وجرف سياسة الأرض المحروقة، بطل في معالم جغرافية لهذه البلدات بنحو 27
3: بلدة. قرى الشريط، شريط حدودي،
6: صحيح، منها كفركلة، عديسي، وأيضا راميا، و
3: كل قرى الشريط، كل قرى الممتدة على الشريط الحدودي تم تدميرها.
6: وإذا ما تحدثنا أيضا يعني على المساحات الجغرافية اللي تم وصول إليها واحتلالها من قبل الجانب الإسرائيلي، نتحدث عن 500 كيلومتر مربع تم احتلالها. هلأ بموضوع التحذيرات عمر، عندنا نسب متفاوتة للبلدات في قطاعات مختلفة وحسب الأقضية أنا فصلتهم بأرقام دقيقة. قضاء صور تحديدا هو يمكن النسبة الأعلى في للبلدات اللي تم تحذيرها، 40 بلدة وقرية منها طورة، المعشوق، دبعال، حلوسية، عباسية وغيرها، وكنا نتابعها أيضا أثناء التغطيات أثناء القصف والتحذير والإخلاءات. وهيدي البلدات كانت يتواجد فيها مواطنين لبنانيين، وأيضا كانت تضم مراكز نزوح لأنها بعيدة عن مسرح العمليات وأيضا بعيدة عن جنوب الليطاني. بالإضافة أيضا قضاء النبطية تحديدا في 33 بلدة بالنبطية تم إخلاءهم ضمن إنذارات الإخلاء والابتعاد عن هذه البلدات، من النبطية تحتها حبوش، شبشيت، وأيضا حومين الفوقة، القصيبي، رومين، وأنصار وغيرهم من هذه البلدات. لقضاء بنت جبيل، قضاء بنت جبيل في بعض القرى محتلة أصبحت ببنت جبيل بهذا القضاء، وفي بلدات أيضا بعيدة عن يعني مسرح العمليات اللي منها تم تحذيرها، جمجمي، صفد البطيخ، قلواي، برج قلواي، كفر دونين، برعشيت، كفرة الغندورية، صواني، هذه كلها بلدات تم إخلاءها من المواطنين وسكنها بشكل تام حسب يعني الإنذارات.
3: يعني عم حسين عم تظهر الناس بعد الإخلاء وترجع بعد ما تصير الغارات، ولا أنه هاي المناطق البلدات اللي عم تعدها أنت كان بقضاء صور أو بقضاء النبطية أو بقضاء بنت جبيل هل أفرغت من السكان؟
6: أفرغت بشكل كامل. يعني الجانب الإسرائيلي والناس، نحن حسب تحديثنا مع الناس، ونحن في عنا يعني أقارب وسكان أصدقاء لنا وأيضا في هذه البلدات، في تخوف كبير من العودة. يعني أيضا عم بيصير في استهدافات للناس اللي بتحاول تخاطر أو تغامر تحاول تحصل على شيء من بيتها قبل ما ينقصف، عم تقصف على الطرقات. يعني في عدة سيارات استهدفت أثناء مواطنين مدنيين حاولوا يتجاوزوا هذا القرار ويطلعوا على بلداتهم اللي تم إخلاء أو قصفوا على الطريق، إن كان بسيارات أو أيضا بشاحنات صغيرة كانت عم تنقل بعض أثاث المنازل.
3: طيب إذا ما نقلنا هلأ إلى أقرب هيك، يعني لأنه شفنا نحن بعض الإنذارات بالإخلاء كانت بقضاء صيدا.
6: صيدا هيدا الشق الأصعب هون، لأنه صارت أزمة النزوح عم تتفاقم باتجاه مدينة صيدا وقرى الزهراني. هيدي القرى اللي تبعد عن بيروت حوالي 50 كيلومتر وتبعد عن الحدود أيضا حوالي 40 كيلومتر، بعيدة جدا عن هيدا. بصيدا تحديدا عمر وصلنا لشرق صيدا، كل القرى صارت محذرة ومخلات وعم تتعرض لقصف.
3: شرق صيدا،
6: شرق صيدا
3: يعني مثل شو؟
6: مثل بنعفول، كفرحونة، كفرملكي، كفرحتة، إرزاي، المروانية، هيدي قرى بشرق صيدا. أيضا البابلية، الغسانية، تفاحتة، هذه كرة ساحلية أيضا بمنطقة صيدا ضمن قضاء صيدا، وكوثرية السياد، قعقعية سنوبر، أيضا الخرايب، زرارية، انصارية، هذه 17 بلدة بقضاء صيدا تم تحذيرهم بإنذارات الإخلاء وأيضا أخلوا من السكان بشكل كامل. وأيضا واكبنا نحن حالة القلق والتوتر اللي كانت عم تسود هذه المناطق أثناء إطلاق الإنذارات، عم يعمل الدفاع المدني الجيش اللبناني لإخراج المواطنين. هناك يعني كان في مراكز تحوي مئات النازحين بصيدا وبهذه القرى اللي كانت تم يعني كفرحونة، هي ضيعة متداخلة بين سكانها، يعني نسيج بين إسلامي ومسيحي، أيضا كانت محيدة بشكل كبير آخر فترة. مع هذا التحذير تم إخلاء البلد بشكل كامل.
3: بالنسبة إذا بروح على الداخل شوي أكثر، يعني مش المنطقة الساحلية، قضاء صيدا في تحذيرات أيضا هناك
6: بالساحل، مثل ما قلنا الخرايب الزرارية، أنصارية، حتى القرى السرفاند وعدلون واللوبية، وهيدي القرى أيضا يعني هي ساحلية، ولكن نسبة القصف والخطر اللي عم تصير فرضت على الناس أيضا الإخلاء، لأنه متاخ من المناطق اللي عم تنقصف وفي أي لحظة يمكن تتعرض للقصف. هلأ في قضاء مرجعيون، قضاء مرجعيون أخف نسبة، هو كونه شوي بعيد عن في بلدتين فقط، يعني تم حسب البيانات اللي وصلتنا دار ميماس وإبل السقي، هو طلب الجانب الإسرائيلي بإخلاءهم بشكل تام،
3: ولكن بعد فيهم سكان هودي،
6: بعد فيهم سكان ما أخلوا بشكل كامل. وأيضا قضاء حصبية اللي فيه تقريبا ثلاث بلدات، الماري وكفرشوبة وعين قانا، قنية، عين قنية في حصبية أخلي، ورشية أيضا في عين عطا تم إخلاء أو تحذير هذه البلدة. وهي بلدات كلها يعني ضمن النسيج الاجتماعي اللبناني، منهم غالبيتها من السكان الدروز وأيضا من المسيحيين، لا علاقة لهم بما يجري على صعيد القتال والصراع بين حزب الله وإسرائيل. فطلب الإسرائيلي منا بإخلاء. البقاع الغربي أيضا هذا اللي تعرض خلال الهدنة هاي لتحذيرات لعدة بلدات بالبقاع الغربي شرق لبنان، تحدث عن سحمر، يحمر، لبية، وأكيد تداولت هيدي أسماء القرى بالإعلام كتير.
3: البقاع الغربي كان له حصة كبيرة بهيدي
6: بالغارات والقصف
3: الإسرائيلي، صحيح يعني الحرب الماضية كان يمكن أقل بكتير للأسف حسين، وهي يعني عم تزيد هلأ من أعباء النزوح ومن أعباء أعداد النازحين، ومثل ما شايفين حتى الآن لا يزال العديد ويمكن مئات وربما آلاف من النازحين لا يزال في الطرقات. شكرا جزيلا حسين على هالمداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، نتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع المحلل السياسي الأستاذ جورج عقوري، وسنتناول معه آخر مستجدات المشهد اللبناني على المستوى الميداني، وأيضا ما يتعلق بمفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل. أستاذ جورج، أهلا وسهلا فيك. أستاذ جورج، المرة الثالثة من مدة الهدنة، هالمرة لي 45 يوم، ولكن من اللحظات الأولى كان في خروقات إسرائيلية لهذه الهدنة. برأيك أولا، هل سقطت هذه الهدنة أو يمكن بعد التعويل عليها؟
7: تحية لك وللمشاهدين المستمعين. بالحقيقة نحن عم نعارب الهدنة بمفهوم مختلف عن المفهوم التقليدي يلي هو وقف إطلاق النار أو هدنة. هي عم تكون هدنة عمليا جزئية، أي ما شهدناه بالمراحل السابقة أنه في تحييد بشكل كبير لبيروت والضاحية، ولكن العمليات بجنوب لم تهدأ. يعني فيها نعتبر نصف هدنة عم بيتم تمديدها، لأنه الجميع يدرك القلق الذي يعتمر إسرائيل من تكرار تجربة 15 شهر وقت اللي استفاد منه حزب الله وأعاد بناء قدراته، وكان حاضر أنه يرجع يفتح الجبهة بالثاني من أذار.
3: طيب، برأيك هذا ما بيعيق عملية المفاوضات؟ يعني الاستمرار عمليا، استمرار الحرب وإن كان بجنوب لبنان، ما هذا جزء من لبنان، يعني
7: حكما جنوب لبنان والبقاع هن جزء غالي ولبنان واحد، ولكن هذه الأمور هي محفز للإسراع بالمفاوضات، لأنه النتائج منذ السنة من أذار حتى اليوم عم تثبت أنه في عدم قدرة لدى حزب الله على فرملة الهجمات الإسرائيلية، في فشل بردع إسرائيل. كنا بخمس نقاط أول ما بلشت الحرب، حكيوا عن 55، اليوم فوق 65 ضيعة وبلدة ومدينة بالجنوب تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي العشرات تحت النيران الإسرائيلية، في مدن عم بتم جرفها بشكل كلي، يعني عم تقتل مش بس الحجر، عم تمحي ذاكرة شعب، أضف إلى أنه عداد الموت ما بيرحم، خصوصا آخر 3 أيام. إذا منقارن منشوف بيانات وزارة الصحة، عم تكون الحصيلة 22 28 32 كل يوم ضحية. إذن المشهدية بالميدان مش لصالحنا، وهذا بيخلينا نسرع أكتر بالتفاوض لفرملة هالواقع، لأنه مثل ما قال الرئيس العماد جوزيف عون، تجربة الحربية أثبتت عدم جدواها وما عندنا خيار إلا الخيار الدبلوماسي.
3: طيب، أمام هذا الواقع برأيك، مش هيدي ورقة قوة بيد إسرائيل وورقة ضعف بيد المفاوض اللبناني؟
7: ورقة قوة شو هي؟
3: ورقة قوة أن إسرائيل هي قادرة على الاستمرار والتدمير، يعني عم تروح عم تفرض شروطها. لبناني ماذا لديه ليقدم؟
7: بكل أسف لبناني كان لديه ورقة كتير قوية يلي هي امتلاكه قرار الحرب والسلم، ولكن في ظل حزب الله وتعنت حزب الله وتمسكه بسلاحه وارتباطه بإيران وإصراره أن نكون ضمن كل هالتركيبة، لبنان منه ممسك بهذه الورقة وهون المعضلة. مشان هيك أي مسار تفاوضي لن يثمر شيء من كل المطالب اللبنانية إلا ما تتم معالجة جدية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أي بشكل واضح وبعيدا عن أي تكاذب أو مجاملة، إذا لم يتم الانتهاء من السلاح غير الشرعي من سلاح حزب الله.
3: طب رأيك بظل هذه الظروف هذه الحالية واستمرار الحرب، هل يمكن إعادة مثل ما بيقولوا تفعيل هذا القرار، قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، أم إسرائيل تستمر بضرب حزب الله وضرب مناطق الجنوب مثل ما كنا عم نحكي، وبنفس الوقت بدك تيجي تقول له لهالشخص انه سلم سلاحك؟ يعني هيدا عمليه استسلام.
7: ابدا مش استسلام، انت بس تسلم سلاحك للدوله اللبنانيه مثل ما كان لازم تعمل منذ انتهاء الطائف لليوم، انت عم بتكون بكنف الدوله. ما نعيشه اليوم هو تمرد على منطق الدوله، وهون خليني اذكر، ما بيقدر بقى حزب الله يكرر التجربه عند كل حرب، يدعي أنه كلنا الالتفاف ووحدة وطنية، بس تخلص الحرب بمارس الفوقية وفائض القوة وعن جهية السلاح. هالمرة ما بقى تنفع، مشان هيك كل تأخير بتسليم السلاح عم بيرتب كتير مخاطر على لبنان، والواقع عم بيفرجينا هيدا الشيء. ومشان هيك الأجدى بحزب الله ولنه لمرة ياخذ خيار لمصلحة لبنان ويسلم سلاحه، لأنه الدولة هي معنية بتصدي للعدو، الدولة هي معنية بحماية السيادة، وهون كل الشعب اللبناني مرتفع حول الدولة، بينما مش كل الشعب اللبناني مرتفع حول حزب الله، لا بل بالعكس، حزب الله إذا منقارن بين 2006 أو بين عدوان تموز 93 واليوم فقد كتير الحاضنة يلي كان يتمتع لها، وصار وضعه حضنته مترهل، الحاضنة غير الثنائي.
3: طيب هلا نحن أمام اجتماع سمي الاجتماع الأمني بالبنتاغون ب 29 الشهر الجاري، أول شيء شو هيدا، شو الاجتماع الأمني يعني ماذا سيتضمن، شو عناوينه؟
7: عمليا نحن من بعد أول مرحلتين تحضيريتين، المرحلة الأخيرة فتنا بلشنا نفوت بالجد في مسارين، مسار أمني عسكري بإشراف ومساعدة الولايات المتحدة والمسار السياسي. هون لازم نخدها بجدية مسألة أنه ما نعملوا بالتزامن، مسار الأمني أولا العسكري ومن بعده مسار السياسي، لأنه كل تقدم بالمسار الأمني سوف ينعكس على التقدم بالمسار السياسي، أي بالأهداف اللي عم يطالب فيها لبنان، وقف الاعتداءات، الانسحاب، عودة الأهالي، إطلاق الأسرى والإعمار، كله مرتبط بمسار الأمن العسكري. مسار الأمن العسكري برجع بكرر وبكل وضوح مسألة السلاح غير الشرعي، إسرائيل هي عم بتقول بغض النظر عن بعض المواقف النافرة فيها يلي هي مش جديدة، ولكن في مناخ دولة في مواقف إسرائيلية من بعض الوزراء والمسؤولين الوازنين، هي ما عندها اليوم أي أطماع بلبنان، هي بهمها تضمن سلامة منطقة شمالها، وهذا الشيء مرتبط بحزب الله. مشان هيك حكما الاجتماع الأمني هو لمعالجة مسألة السلاح غير الشرعي، وهون في تجربة غير مشجعة كانت في ظل الميكانيزم وما تم خلال 15 شهر، في فقدان الثقة من بعد ما باثنين آذار حزب الله أطلق صواريخه وكان حاضر بكل جنوب الليطاني. نحن اليوم بمرحلة خطوة خطوة، بما معناه رح يكون وفق المعلومات اللي رشحت رح نبلش بمربع أو منطقة محددة، هالمنطقة في ثلاث مراحل عمل، أول شيء بتتنظف من كل الأنفاق ومن كل المواقع، من بعد الجيش بفوت بمشط، من بعد رح يكون في قوة ثالثة لم تحدد هويتها اليوم، قوة دولية رح تكون هي كمان عم ترجع تأكد على خلو وسلامة هيدا المنطقة، هيدا من حيث المبدأ الأمر الذي رشح. ومع الوقت نجحت أول تجربة بتتعمم تنصير مثل البازل، عم نقدر نتوسع أكتر والجيش ينتشر أكتر، ونقدر نضمن أنه بالفعل لبنان عم يمسك قراره وعم يمسك أرضه. وهون خليني أشير لنقطة، بطبيعة الحال بكل أسف المنطقة يلي هي جنوب الشمال، جنوب الخط الأصفر، هيدي ما رح تكون هي المنطقة الأولى رح تعالج، رح يعالج باقي المناطق. وبالتوازي المعلومات بتشير مطلوب من الدولة اللبنانية تطبق الشيء اللي تعهدت فيه، اي بسط سلطتها على جنوب الليطاني وليس فقط على شمال الليطاني، اي جيش اللبناني يعمل على حصر السلاح بيده وحده مش بس بالجنوب، وصولا لوادي فعرة بالهرمل لاخر نقطة بعكار.
3: طيب عمليا هيدي كلها على عاتق الجيش اللبناني،
7: هيدا دوره، طيب هيدا دوره وواجباته.
3: ما كان في وعود بالأساس بدعم الجيش اللبناني بما يلزم لكي يتمكن من إنجاز خطة حصر السلاح، حتى الآن هذه الوعود يعني مثل بقول لا تزال حبرا على ورق،
7: ليست بحبر على ورق. لنكون صريحين، المجتمع الدولي من اللحظة الأولى وبغض النظر عن الفرنساوي يلي عم بيفتش على دوره وجرب يغالي بالإيجابية، ولكن كانت رسائل واضحة، ما رح يكون في دعم، إذا بده يصير في دعم للجيش، دعم كل خطوة يقدم عليها الجيش بفرض سيادة الدولة اللبنانية يقابلها دعم، وهذا الشيء اللي معقول نشوفه، مع الإشارة إلى أنه إزالة السلاح غير الشرعي مش صحيح، ما بيتطلب ترسانة تسلح للجيش اللبناني، بيتطلب قرارات تطبق. وهون خليني أعطي بس مثل كتير بسيط، مسألة مطار بيروت، المطار الذي كان يدخل إليه وفيق صفا بموكب أمني ويستبيح كل العالم، وقت لي دخل لإخراج اللواء جميل السيد وقت لي كان فيه مذكرة بحقه وفتح له صالون الشرف، هيدي المشهدية اليوم اختفت من المطار. اليوم مطار بيروت في ضابط من الجيش اللبناني، ضابط نمر بالجيش اللبناني بقرار من قيادته قدر ضبط المطار، واليوم مطار بيروت مضبوط بشكل كتير كبير بما يتعلق ليس فقط بهذه المظاهر التي كانت تمارس، لبل أيضا بمسائل إدخال أمور غير شرعية إلى لبنان.
3: المحلل السياسي الأستاذ جورج عقوري، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: انتهت جولة حصاد العاشرة من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
1: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمين أنا لبنان تلقف بيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري والمخرج وسام قنواتي.

0: في عناوين هذه النشرة: واشنطن تضرب الغطاء المؤسساتي لحزب الله وبعبدة واليرزي في سباق مع مفاوضات البنتاغون، عقوبات أمريكية تطال نواب من الثنائي وضباطا والسفير الإيراني بتهمة دعم حزب الله، والثنائي يرد: وسام شرف واستهداف مرفوض للدور الوطني. وزير المالية يحذر: الحرب خفضت إيرادات الدولة 40% وخسائر 20 مليار دولار وانكماش 10%. السراي يستعد لمفاوضات واشنطن، سلام يلتقي السفير كرم. وقيادة الجيش ترد على التشكيك: وفد المفاوضات يمثل الوطن ويلتزم بالثوابت الوطنية لا بالتركيبة الطائفية. بعبدة على خط التهدئة، عون يبحث مع سفيري مصر وقطر مسار المفاوضات ودعم استقرار لبنان، وقطر تجدد دعمها. آل ثاني يؤكد استمرار المساعدات وتجهيز مطار رفيق الحريري بمعدات ملاحية. لودريان: لبنان في وضع خطير على وحدته وسلامة أراضيه. وفي النشرة: تصعيد ميداني جنوبا، غارات إسرائيلية على الغندوري وتولين ومسيرة تستهدف دراجة في فرعون.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تدخل واشنطن بقوة على خط الأزمة اللبنانية من بوابة العقوبات، مستهدفة هذه المرة عمق التركيبة السياسية والأمنية. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 9 أفراد، بينهم نواب في حزب الله وحركة أمل وضباط أمنيون والسفير الإيراني المعين في بيروت، حديثا بتهمة عرقلة مسار السلام وتوفير الغطاء المؤسساتي للحزب. القرار يقضي بتجميد الأصول وحظر التعامل المالي تحت طائلة عقوبات ثانوية في رسالة واضحة: كلفة حماية سلاح الحزب باتت تدفع من شرعية الدولة ومؤسساتها. يترافق التصعيد الأمريكي مع تشخيص رسمي للانهيار. وزير المال ياسين جابر يكشف عن أن الحرب خفضت إيرادات الدولة 40% ورفعت النفقات إلى 20%، مع خسائر مباشرة ب 20 مليار دولار وانكماش قد يصل إلى 10%. بين ضغط العقوبات ونزيف المالية العامة تتحرك الدولة لاحتواء التداعيات. السرى يضع اللمسات الأخيرة على وفد مفاوضات واشنطن، وقيادة الجيش تؤكد التزام الوفد بالثوابت الوطنية، فيما تتوالى رسائل القاهرة والدوحة الداعمة للتهدئة ومسار المؤسسات. والبداية من القرار الأمريكي. إذن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد في لبنان، متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام وجهود نزع سلاح حزب الله. الوزارة وفي بيان أوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تقويض نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. وشملت القائمة أسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني، من بينها نواب وقيادات في حزب الله، وهم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحش حسن، بتهمة العمل لصالح الحزب وتأمين غطائه المؤسساتي. كما شملت العقوبات السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني. كذلك طالت العقوبات مسؤولين من حركة أمل، هما أحمد بعلبكي وعلي صفوي، بالإضافة إلى ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية هما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حمادي، بتهمة تقديم دعم استخباراتي ومادي للحزب. من جانبه شدد وزير الخزانة الأمريكي على أن واشنطن ستواصل ملاحقة من وصفهم بالمسؤولين المتسللين إلى الحكومة والذين يمكنون حزب الله من مواصلة أنشطته. الحزب من جهته شن هجوما عنيفا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت نوابا ومسؤولين وضباطا لبنانيين، واصفا إياها بمحاولة ترهيب مكشوفة تهدف إلى دعم إسرائيل سياسيا بعد إخفاقها الميداني أمام المقاومة. وفي بيان رسمي اعتبر الحزب أن العقوبات الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين هي وسام شرف للمشمولين بها، مؤكدا أنها لن تؤثر على خياراته السياسية. وشدد بيان الحزب على أن استهداف نواب منتخبين وضباط في الجيش والأمن العام تزامنا مع لقاءات البنتاغون المرتقبة هو محاولة لفرض الوصاية على المؤسسات الأمنية وإخضاع الدولة اللبنانية لمشاريع الاستسلام. وختم الحزب البيان داعيا السلطة السياسية إلى التحرك للدفاع عن كرامة مؤسساتها وسيادتها الوطنية في وجه ما وصفه بالحبر الذي لا قيمة له. وفي السياق ذاته استنكرت حركة أمل العقوبات الأمريكية التي استهدفت كل من أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، واصفة هذه الإجراءات بالخطوة غير المقبولة وغير المبررة. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه العقوبات تستهدف دورها السياسي الحريص على حماية الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن استهداف الكوادر في الحركة يندرج ضمن محاولات الضغط السياسي المرفوضة ولا يثنيها عن مواصلة دورها في صون القضايا الوطنية. قبل أيام من انطلاق الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون بتاريخ 29 أيار الجاري، تكثفت الاتصالات بين قصر بعبدة وقيادة الجيش في اليرزي لوضع اللمسات الأخيرة على الوفد العسكري المشارك. وأفادت المعلومات أن أسماء أعضاء الوفد باتت شبه نهائية بالتوازي مع استكمال إعداد جدول الأعمال المفترض أن يطرح خلال المحادثات. ويرتكز الموقف اللبناني على الثوابت الوطنية وإنجازات الجيش المدني ميدانية في إطار تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح والتزام الجيش بتطبيقها انطلاقا من واجبه الوطني. في هذا الوقت نفت قيادة الجيش جملة وتفصيلة ما يتم التداول به عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود محاصصة طائفية في تشكيلة الوفد العسكري المتوجه إلى البنتاغون. وفي بيان أكدت القيادة أن هذه التأويلات لا تمت لمبادئ المؤسسة العسكرية بصلة، مشددة على أن الوفد المشارك يمثل الوطن بأكمله ويلتزم بالثوابت الوطنية وعقيدة الجيش الراسخة بعيدا عن أي اعتبارات فئوية. وختم البيان بالتأكيد على أن ضباط المهمة المكلفين ينفذون قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم الصرف بالواجب الوطني. وفي إطار المواكبة الدبلوماسية لاستحقاقات المرحلة، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيري مصر وقطر، حيث تركز البحث على مسار المفاوضات المرتقبة في واشنطن والوضع العام في البلاد. وقد اطلع الرئيس عون من السفير المصري علاء موسى على موقف بلاده من التطورات الإقليمية ومسار التفاوض اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، في حين جدد السفير القطري التزام الدوحة بدعم استقرار لبنان ومساندة إجراءات التهدئة التي تتخذها الحكومة اللبنانية، لافتا أيضا إلى دعم قطر المستمر والمساعدات لتجهيز مطار رفيق الحريري بمعدات ملاحية. هذا ومن المقرر أن تحضر هذه الملفات مجتمعة على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدة غدا، إذ سيقدم الرئيس عون إحاطة شاملة أمام رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. كما سيضع الرئيس الوزراء في أجواء التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري، حيث يجري العمل على تشكيل الوفد العسكري المشارك على أن يضم اختصاصيين وتقنيين عسكريين كل بحسب مجال اختصاصه. في هذا الوقت حذر الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان من خطورة الوضع الراهن في لبنان، معتبرا أن البلاد باتت مهددة في وحدتها وسلامة أراضيها. وأشار لودريان إلى أن لبنان يقع اليوم بين فكي الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وأنشطة حزب الله التي تخدم مصالح قوة أجنبية، في إشارة إلى إيران. ورغم هذا التشخيص القاتم، رحب الموفد الفرنسي باستمرار الهدنة التي تفتح أفقا للنقاش لمدة 45 يوما، واصفا قرار القادة اللبنانيين بالذهاب نحو التفاوض المباشر بالموقف الشجاع والهادف إلى استعادة الدولة لوسائل عملها ووجودها. وفي السراي، عرض أيضا الرئيس نواف سلام مع السفير سيمون كرم في الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. في عين التيني، بحث الرئيس نبيه بري مع وزير الإعلام بول مرقص دور القطاع الإعلامي في حماية الاستقرار الاجتماعي ومواجهة التحديات الراهنة. وعقب اللقاء، شدد مرقص على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل تمهيدا لعودة النازحين وإطلاق ورشة إعادة الأعمار، مؤكدا في الوقت عينه على حماية حريات الرأي والتعبير وتطوير التشريعات المرتبطة بقطاع الإعلام. كما عرض الرئيس بري مع النائب نعمة فرام للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية، إضافة إلى عدد من الملفات الوطنية والتشريعية الملحة. وشدد النائب نعمة فرام على أن الوحدة الوطنية هي الحصن الأخير المتبقي للبنان، محذرا من أن أي انقسام داخلي في هذه المرحلة الدقيقة يهدد مستقبل الأجيال المقبلة. وفي تحرك دبلوماسي موازن، وجهت كتلة الوفاء للمقاومة مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية، حددت فيها ثوابت رؤيتها لإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة. المذكرة شددت على أن أطر التفاهم الحالية التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة كافية، ولا تحتاج إلا لإلزام الإسرائيليين بتنفيذها، متمسكة أيضا بمطالب وقف العدوان الجوي البري والبحري والانسحاب الإسرائيلي الشامل حتى الحدود المعترف فيها دوليا، وضمان عودة السكان وإعادة الأعمار. وفي الشأن الداخلي، أكدت الكتلة أن حماية لبنان هي شأن وطني يعالج عبر حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية أمن وطني، معتبرة أن تحقيق هذه المطالب هو المدخل الضروري والوحيد لتحقيق الاستقرار وإطلاق مسار التعافي والإصلاح. وفي المواقف، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن شريحة واسعة من اللبنانيين باتت تميل إلى تولي الدولة إدارة المفاوضات، وذلك بوصفها الخيار الضروري للتوصل إلى استقرار دائم ينهي حالة القلق بدلا من الاكتفاء بوقف إطلاق نار مؤقت. وفي مقابلة مع صحيفة النهار، شدد جعجع على أن تجارب السنوات الأخيرة أعادت طرح السؤال حول البدائل المتاحة، مؤكدا أن الحل يكمن في قرارات سياسية شجاعة تعزز دور المؤسسات وفي مقدمتها الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية تابعة للدولة وحدها. تزامنا، يشتعل الجنوب تحت وطأة تصعيد ميداني يكسر حدود التهدئة الهشة. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال الحظر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي طاول مساء اليوم بلدات المنصوري والكليلي والحنيه وحاريس وأطراف دير قانون رأس العين والإسماعيلي وزوتر الشرقي ومفيدون وشوكين وجبشيت وحاريس، بعد أن كانت مدفعية العدو قد استهدفت طوال ساعات النهار الغندورية وكفر دونين وبرعشيت ومجد السلم ووادي الحجير وأرنون وكفر تبنيت. وفي العدوان الجوي شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استمرت حتى ساعات المساء واستهدفت بلدات كفر تبنيت ومجد الزون والمنصوري وصريفة وياطر وتبنين والغندورية وتولين والحنية، كما استهدف الطيران اليوم الطيران سير دراجة نارية في بلدة فرون ما أدى لسقوط شهيد. كذلك استهدف الطيران المسير بلدة عين بعال بغارتين وأفيد عن إصابة شخصين في الغارة الثانية وإصابتهما متوسطة. وكان الطيران المسير قد شن فجر اليوم غارة استهدفت محيط بلدتي طورة وجناتة، وأيضا ألقت محلقة إسرائيلية اليوم قنابل باتجاه أحد الحقول في بلدة الحنية ما أدى إلى إصابة أحد المزارعين بجروح طفيفة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في دبل ورشاف والبياضة ومحيط حداثة والناقورة والخيام وقرب مجرى النهر عند أطراف دير سريان بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة موضوعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. كذلك استهدف حزب الله مرابط مدفعية في بنت جبيل ورشاف والعديسي من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: رسم وزير المالية ياسين جابر صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني محذرا من تداعيات كارثية خلفتها الحرب المستمرة على البلاد. وفي حديث لوكالة رويترز كشف جابر عن أن الاقتصاد اللبناني مرشح لانكماش يتراوح ما بين 17% خلال العام الحالي، مقدرا إجمالي حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب بنحو 20 مليار دولار. وأوضح وزير المال أن الدولة تواجه ضغوطا مالية كبيرة، إذ انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40% في وقت ارتفعت فيه النفقات لتغطية الاحتياجات الطارئة بنحو 20%، ما يضع الاستقرار المالي والاجتماعي في لبنان أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود. بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلامة التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رنام عوض في الإليعات مع وزيري الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامي ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، وتم تداول في الإجراءات الأمنية واللوجستية الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة بما يواكب الخطوات المستقبلية المرتبطة بتشغيله ويضمن الجهوزية المطلوبة على المستويين الأمني والتشغيلي. إلى ذلك اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير على سير عمل المديرية العامة والمهام التي تقوم بها على الصعيدين الأمني والإداري وعلى نتائج زياراته الخارجية. وعرض اللواء شعير الإجراءات المتخذة في إطار الحفاظ على الاستقرار إضافة إلى الملفات ذات الصلة بعمل المديرية. الحجار أكد من جهته أهمية تسهيل معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، في حين تبقى دون تعديل يذكر في مناطق الساحلية. يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية لسيما في المناطق الشمالية.

وكان في النشرة: واشنطن تضرب الغطاء المؤسساتي لحزب الله وبعبدة واليرزي في سباق مع مفاوضات البنتاغون. عقوبات أمريكية تطال نوابا من الثنائي وضباطا والسفير الإيراني، وذلك بتهمة دعم حزب الله، والثنائي يرد: وسام شرف واستهداف مرفوض للدور الوطني. السرى يستعد لمفاوضات واشنطن. سلام يلتقي السفير كرم، وقيادة جيش ترد على التشكيك. وفض المفاوضات يمثل الوطن ويلتزم بالثوابت الوطنية لا بالتركيبة الطائفية. بعبدة على خط التهدئة: عون يبحث مع سفيري مصر وقطر مسار المفاوضات ودعم استقرار لبنان. لوديريان: لبنان في وضع خطير على وحدته وسلامة أراضيه. وزير المالية يحذر: الحرب خفضت إيرادات الدولة 40% وخسائر 20 مليار دولار وانكماش 10%. تصعيد ميداني جنوبا: غارات إسرائيلية على الغندورية وتولين، ومسيرة تستهدف دراجة في فرون. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Thank you.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المشهد اللبناني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مشددة على 9 أفراد بتهمة عرقلة مسار السلام وتقويض جهود نزع سلاح حزب الله وتثبيت نفوذه داخل مؤسسات الدولة. القائمة الأمريكية الجديدة لم تقتصر على قيادات حزبية، بل شملت نوابا حاليين وهم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، بذريعة تأمين الغطاء المؤسساتي لأنشطة الحزب. العقوبات التي تهدف حسب واشنطن إلى تجفيف منابع الدعم المادي والاستخباراتي طالت أيضا السفير الإيراني معين في بيروت محمد رضا شيباني ومسؤولين بارزين في حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفوي. كما سجلت القائمة تطورا لافتا باستهداف ضباط في الأجهزة الأمنية هما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حمادي. حزب الله شن هجوما عنيفا على العقوبات الأمريكية، واصفا إياها بمحاولة ترهيب مكشوفة تهدف إلى دعم إسرائيل سياسيا بعد إخفاقها الميداني أمام المقاومة. وفي السياق ذاته استنكرت حركة أمل العقوبات، وأكدت أن هذه العقوبات تستهدف دورها السياسي الحريص على حماية الدولة ومؤسساتها. قبل أيام من انطلاق الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون بتاريخ 29 أيار الجاري، تكثفت الاتصالات بين قصر بعبدة وقيادة الجيش في اليارزي لوضع اللمسات الأخيرة على الوفد العسكري المشارك. وأفادت المعلومات أن أسماء أعضاء الوفد باتت شبه نهائية بالتوازي مع استكمال إعداد جدول الأعمال المفترض أن يطرح خلال المحادثات. في هذا الوقت نفت قيادة الجيش جملة وتفصيلة ما يتم التداول به عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود محاصصة طائفية في تشكيلة الوفد العسكري المتوجه إلى البنتاغون، وأكدت أن هذه التأويلات لا تموت لمبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. هذا ومن المقرر أن تحضر هذه الملفات مجتمعة على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدة اليوم، إذ سيقدم الرئيس عون إحاطة شاملة أمام رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. كما يضع الوزراء في أجواء التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب في البنتاغون بتاريخ 29 أيار الجاري، وسيبحث المجلس في تعيين مدير عام لكل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. جنوبا استهدف الطيران المسير دراجة نارية في بلدة فرون ما أدى إلى استشهاد شخص فيما أصيب مزارع في الحني في قنابل ألقتها محلقة إسرائيلية. بالتزامن شن الطيران الحربي سلسلة غارات مكثفة استهدف تصريفة تبنين الغندوري وصولا إلى أطراف طورة وجناتة، مخلفة إصابات وأضرار مادية جسيمة. في المقابل رد حزب الله بعمليات وصفت بالأوسع نطاقا، حيث نفذت المقاومة إغارة نارية شاملة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة استهدفت موضوعات الاحتلال في دبل ورشاف وحداثة. كما أعلن الحزب عن تدمير تجمعات لجنود وآليات العدو عند أطراف دير سريان والنقورة والخيام. في هذا الوقت حذر الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان من خطورة الوضع الراهن في لبنان، معتبرا أن البلاد باتت مهددة في وحدتها وسلامة أراضيها. رسم وزير المال ياسين جابر صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، محذرا من تداعيات كارثية خلفتها الحرب المستمرة على البلاد. وفي حديث لوكالة رويترز، كشف جابر عن أن الاقتصاد اللبناني مرشح لانكماش يتراوح ما بين 17% خلال العام الحالي، مقدرا إجمالي حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب بنحو 20 مليار دولار. فاصل ونعود.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل، ولفت إلى أن النزاع القائم مع إيران سينتهي قريبا جدا، وشدد أيضا على أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. مصدر رفيع المستوى قال للعربية أن قرار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم لواشنطن، ولفت إلى أن قائد الجيش الباكستاني لن يتوجه إلى طهران الليلة. كما أفاد مصدر إيراني كبير لرويترز بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن الفجوات قد تقلصت. وأشار المصدر الإيراني لأنه لا يزال تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز من بين نقاط الخلاف الرئيسية. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
3: التحيات نجددة للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ومنلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.